0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن.
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصدع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي تشوفنا كل ليلة.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليك.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير، وأنتم من أهلكم.
3: الجرح اللي في قلبي إزاي أداويه أداويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي دكتور فؤاد، صاحبي من زمان،
2: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر إنهم متفاهمين.

تهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ألقى مجهولون مساء أمس في مدينة الناصرة قنبلتين من طائرتين مسيرتين باتجاه منزل خلال نشاط للشرطة، وذلك حسب ما ذكرت مصادر محلية. وبحسب المعلومات المتوفرة ألقيت القنبلة الأولى باتجاه منزل أحد سكان المدينة، إلا أنها لم تنفجر، حيث استدعت الشرطة خبيرة متفجرات إلى المكان. وأثناء ذلك ألقيت قنبلة ثانية من طائرة مسيرة باتجاه المنزل وانفجرت أثناء

0: في المسار القضائي بهدف استصدار أمر من المحكمة يقضي بإزالة البؤرة وإخراج المستوطنين من المنطقة. هاجم وزير المالية بتسليل سموتريتش الحراك والهتافات التي رددها الأهالي في مجد الكروم قائلا إن ما يجري في الجليل يعكس ما وصفه بفقدان الحكم والسيطرة. ودعا سموتريتش إلى تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه الجليل والنقب وتوعد بنقل ما وصفه بالنموذج الذي تطبقه إسرائيل في الضفة الغربية إلى الجليل والنقب. في غزة أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. وبالتوازي أعلنت وزارة الصحة توقف خدمات نقل الكوادر خارج الخدمة وحذرت من شلل وشيك يهدد المنظمة الصحية. في لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام فجر اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفا بلدة المنصور على دفعتين. أفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع انفجار بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز. وحذر الحرس من خطورة الممر الجنوبي غير القانوني مؤكدا أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرته. من جانبها نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني عن اصطدام نقلة نفط ترفع علم بنما بلغم بحري في مضيق هرمز، وقالت إن النقلة تعرضت لهجوم إيراني بطائرة مسيرة بعدما أصابها صاروخ إيراني الشهر الماضي. في السعودية أعلن الدفاع المدني اليوم عن زوال الخطر بعد إصدار تحذيرات من مخاطر محتملة في 6 مدن بينها ينبع والطائف. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بإصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية. أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية عن استهداف عناصر تابعة للحوثيين في منطقتي ذوباب والخوخة ضمن نطاق عملياتي أطلق عليه صندوق القتل يمتد من المخا إلى ذوباب. وبحسب البيان أسفرت الهجمات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين. أجل مجلس النواب الأمريكي التصويت على قرار لسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران حسب ما أكدت تقارير أمريكية فجر اليوم. وفي وقت سابق أكد ترامب انفتاحه على اتفاق ينهي الحرب مع إيران بحجة سعيها الملح لذلك.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بشكل عام، تبقى درجة الحرارة على من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب وأفا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح الثلاثاء 15 من أيلول من العام 2026. عناوين هذا الصباح: العناوين بارزة فيما يرتبط بالفيلم الذي عرض في مهرجان فينيسيا، لدرجة أن الجهاز العسكري بأكمله يعمل الآن على فحص المواد والمضامين التي وردت في هذا الفيلم الذي يتحدث عن ما تعرض له الفلسطيني في قطاع غزة، ما بين استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات كثيرة بالتقنيات العسكرية واستهداف المدنيين، ورواية يرفضها الجيش بشدة ويطالب الآن بالتحقيقات. ولكن نعود مرة أخرى إلى كل ما حدث ما بعد 7 أكتوبر، بمعزل عن الهجوم والاعتداء الذي كان على المدنيين وهو أمر مرفوض ومدان، ولكن ما حدث بعد ذلك هنالك من يحاول أن يخفيه، وإن كان الرأي العام في العالم تحرك وبشكل كبير، حتى الآن هذا لم يترجم إلى خطوات عملية سياسية بفعل أن الدمار ما زال سيد الموقف في غزة والواقع الإنساني الكارثي، ولكن الكثير من التضامن مع الفلسطينيين كبشر قبل البعد السياسي. واستبعنا في الأسابيع الأخيرة سلسلة خطوات بما في ذلك العقوبات، المقارنة مع مثلا النظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، هل هذا سيترجم في مرحلة ما لخطوات عملية؟ ولكن الأجواء في إسرائيل تذهب باتجاه حلحلة هذا الملف والتعاطي مع الرواية والتوجه نحو بداية مرحلة سياسية جديدة، بل على العكس المزيد من التطرف والمزيد من الخطوات التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى صدام جديد. وإذا أردنا أن نتحدث عن ما يرتبط بمجتمعنا، فالمشهد في مجد الكروم في محيطها، هذه البؤرة التي أقيمت هناك تحت غطاء مساحة مراعي، ولكن مشاهد تدنى عليها في الضفة الغربية أصبحت أمامنا الآن في منطقة الجليل. ومهم أن نشير في هذا السياق إلى أن الذهاب إلى مواجهة مباشرة، وهذا الأمر يؤكد عليه الأهالي وكل الأطراف، مرفوض في هذه المرحلة، لأنه واضح أنه هذا يخدم جهات معينة سياسيا، خاصة في ظل الاستطلاعات التي تنشر وبكثافة في الأيام الأخيرة تتحدث عن تعادل بين المعسكرين، ما يعرف بمعسكر نتنياهو والائتلاف ومعسكر المعارضة إذا كان برئاسة آيزنكوت أو بنت أو ليبرمان الذي يطمح أيضا لهذا الكرسي، ولكن هو تعادل والفارق يرتبط بالأحزاب العربية تحديدا ونسبة التصويت هناك. ولكن هل سيناريو التخوف من تشكيل حكومة مع العرب قد يعيدنا مرة أخرى إلى انتخابات معادة في منتصف 27؟ لا أعلم، هذا ما زال في مرحلة بعيدة، ولكن هذه الأجواء ونحن في متابعة هذه الأحداث وأخرى بما في ذلك للأسف ملفات العنف والجريمة في مجتمعنا العربي. أول خبر في إذاعة الشمس، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

إنك تصير محامي. جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: الشمس دائماً.
3: صباح الخير.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:18 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بأبرز العناوين والبرقيات الإخبارية. الراصد الجوي يتحدث عن طقس حار وارتفاع في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وكما ذكرت أجواء حارة ونسبة رطوبة مرتفعة في مختلف المناطق. نبدأ بالأخبار من الساعات الأخيرة وما ورد في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. ألقى مجهولون مساء أمس في مدينة الناصرة قنبلتين من طائرتين مسيرتين باتجاه منزل خلال نشاط للشرطة، وذلك وفق مصادر محلية. وحسب المعلومات المتوفرة ألقيت القنبلة الأولى باتجاه منزل أحد السكان لكنها لم تنفجر، حيث تم استدعاء خبير متفجرات، في حين ألقيت قنبلة أخرى باتجاه المنزل وانفجرت أثناء وجود قوات الشرطة في الموقع دون تسجيل إصابات. إذن هذا في الناصرة، واستخدام الطائرات المسيرة الصغيرة لإلقاء القنابل تطوير في المسار العسكري والأمني. المحكمة المركزية في الناصرة تنظر اليوم أو تعقد جلسة حيث يتم النطق بالحكم بحق قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها دينيس موكن وهو من سكان منطقة المروج. الجلسة ستعقد عند 9 من صبيحة هذا اليوم، علما أن الجلسة كانت قد حددت للأسبوع الماضي ولكن تم تأجيلها بعد أن طالب المحامي محامي الدفاع بالتأجيل بادعاء أنه تعرض لوعكة صحية. اليوم استمرار النشاطات الاحتجاجية في مجد الكروم احتجاجا على تواجد مجموعة من المستوطنين في منطقة الروس الواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس البلدي والمركز أو المجلس المحلي، وبالتعاون مع المركز الحقوقي عدالة أعلن أنه بدأ بتحرك في المسار القضاء بهدف إصدار أمر من المحكمة يقضي بإزالة هذه البؤرة. فقط نشير أن المجلس الإقليمي مزجاف يقول لا صلاحية له في التحرك، وتواصلنا يوم أمس مع من طلب مساحة لراعي المواشي هناك ويقول بأن لديه كافة الأوراق والتصاريح المطلوبة، خاصة وأن الأرض هناك تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي الكارين كيمت، بما معناه المسار القضائي قد يكون مفتوح ولكنه صعب. سنتابع أيضا في هذه الملفات. من جانبه وزير المالية بتسال سموتريتش يهاجم هذا الحراك في مجد الكروم وأيضا الهتافات التي رددها الأهالي يوم أمس، علما أن الشرطة منعتهم من الوصول، كما تابعنا في بث مباشر في حصادنا الإخباري. في غزة أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. بالتوازي أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن توقف خدمات نقل الكوادر، وحذرت من شلل وشيك يهدد المنظومة الصحية في قطاع غزة.

0: في لبنان، الوكالة الوطنية للإعلام تقول إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفا بلدة المنصوري على دفعتين، وهذا يأتي بعد أن أعلن نتنياهو يوم أمس عن ما وصفه بإنجاز غير مسبوق في لبنان من خلال استهداف مرتفعات علي الطاهر، وحتى استعان بين قوسين بتصريحات لأحد المحللين اللبنانيين. وطبعا كما نعلم في لبنان هنالك قراءات كثيرة ومختلفة، ولكن يقول بأن دور حزب الله العسكري قد انتهى في لبنان كتهديد مباشر لإسرائيل. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن إلى الشمس في دقيقة في هذا الصباح.
1: الليكود وآخرون يقدمون طلبات للجنة الانتخابات بشطب المشتركة والموحدة وعفر كسيف، في المقابل التقدم بطلب لشطب قائمة عثمة يهودية برئاسة بن غفير. استمرار الاعتصام والدعوات للتواجد والحشد الجماهيري في منطقة الروس في مجد الكروم لمواجهة محاولة عدد من فتية التلال تأسيس بؤرة استيطانية هناك. هجوم حاد وتهديد بنزع الجنسية عنهما على مخرجي الفيلم نازا الذي يصف تعامل الجيش مع المدنيين في غزة كأضرار جانبية مقبولة، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف منهم. وزير الأمن إسرائيل كاتس يقول إن مرتفعات علي الطاهر تعتبر جزءا من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية التابعة لإسرائيل في لبنان. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز بين إيران والدول المطلة على الخليج غداة رفض بحريني دون تحديد موعد جديد. أضرار كبيرة لمحطة الضخ الأساسية لأنبوب النفط السعودي المركزي الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وتحذير من تراجع كميات النفط للتصدير.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة، وذكرت هناك بعض العناوين بما في ذلك دعوة للتواجد في أراضي الروس في منطقة مجد الكروم، وعلما أن الشرطة تدخلت ومنعت وصول الأهالي، وكنا قد واكبنا هذا الحدث والتحرك السلمي يجب أن نقول في هذا السياق وأصحاب الأراضي وعدد من المتضامنين. وهذه القضية تأخذ زخم بفعل المشاهد التي تابعناها كما ذكرنا في الضفة الغربية خلال السنة الأخيرة يتم استنساخها الآن ونقلها إلى منطقة الجليل، وهذا بإعاز من المستوى السياسي. كما ذكرنا وزير المالية سموتريتش هاجم من اعتصم يوم أمس من أهالي مجد الكروم واتهمهم بأنهم يطلقون شعارات معادية للدولة وداعمة لفلسطين، ولكن حول هذا المشهد الذي يتكرر الآن في الأيام الأخيرة في مجد الكروم وفي مناطق أخرى، بمعنى ليس من خلال تجمع لمستوطنين أو لفتيان التلال كما يعرف، وإنما وضع حقائق على الأرض بما في ذلك لافتات مثلا تمنع أصحاب الأراضي وأراضي خاصة وأراضي زراعية من الوصول لأراضيهم. نبدأ بهذا التقرير ونستمع أيضا إلى ما قاله سائد زرقاوي أحد أصحاب الأراضي في مجد الكروم.
2: ما يحدث في مجد الكروم مجرد خطوة استفزازية محدودة أم أن البؤرة التي أقيمت في منطقة الروس هي مقدمة لمشروع أكبر لتغيير الواقع السكاني والجغرافي في الجليل؟ السؤال لا يأتي من فراغ، فوزير المالية بتسليل سموتريتش عرض أخيرا ما سماه بخطة الصهيونية الدينية لتهويد النقب والجليل، وقال بوضوح: الثورة التي قمنا بها في الضفة الغربية سنقوم بها في النقب والجليل وبشكل ضخم، والهدف بحسب الخطة التي عرضها سموتريتش إضافة 1,000,000 يهودي إلى المنطقتين، إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، وتوسيع بلدات قائمة، وتوفير 100,000 الوحدات السكنية. وعندما يضع هذا التصريح إلى جانب ما تواجهه البلدات العربية من أوامر هدم وإخلاء ومن صعوبات في توسيع مسطحات البناء والمصادقة على مخططات هيكلية، يصبح من الصعب التعامل مع بؤرة مجد الكروم باعتبارها حدثا محليا منفصلا فقط. لكن الربط المباشر يحتاج إلى أدلة وقرارات رسمية. هل البؤرة جزء فعلي من خطة حكومية منظمة؟ أم أن القائمين عليها يستغلون مناخا سياسيا يشجع مثل هذه المبادرة؟ في الحالتين الصورة الأوسع تثير القلق، من جهة حديث معلن عن تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، ومن جهة أخرى بلدة عربية تطالب منذ سنوات بمساحات للبناء والتطور الطبيعي. ولهذا ربما لا يكون السؤال فقط لماذا أقيمت البؤرة في مجد الكروم، بل ماذا يمكن أن يأتي بعدها، وهل نحن أمام اختبار أول لسياسة أوسع ستطال بلدات عربية أخرى في الجليل؟
3: تصير لقدام طبعا، هاي دعمله هون صغير وأهل مجد الكروم سكتوا، طبعا راح يمد فيصل زي ما قلت قبل، انا ممكن تكون هاي البؤره هاي تدخل مع كرميل وتسروت وجيلون، يكون حاره هون، حاره من حارات كرميل
4: الان. هذا شيء الان البيان التلال موجودين بعد بنفس قطعه الارض اللي اجوا عليها امبارح اول امبارح ولا تركوا؟
3: لا بعدين موجودين، بعدين موجودين
4: اعداد
3: اعداد في ابو 7-8 اشخاص
4: بعدين موجودين، يعني
3: بعدين موجودين
4: بعدين موجودين. حمايه شرطه حواليهم كما بتلاحظوا انت ولا كيف؟
3: في حماية الشرطة وفي حماية كمان كيرن تيمت معهن كمان. في شخص أو شخصين من أيوة شخصين شخص أو شخصين من كيرن كمان حماية ليلين وكمان الشرطة حماية ليلين. نعم أستاذي، بدي أضيفك كمان شغلي لمعلومتك اللي قالك يا الأخ من مزقاب، كمان هنا في أشخاص من جيلون وتسوريت الكيبوتسات اللي أحدنا هون كمان إجوا وقفوا معانا قالين إحنا نعم
4: مش راضين، يعني كمان
3: مش راضين بتاتا، مش راضين على الوضع الموجود كمان من جيلون وتسوريت، لانه احنا صرنا جنود صرنا عبال بعض 40-50 سنه، وبالعكس ولا مره كان في احتكاك بيناتنا، بالعكس احتكاك ايجابي.
0: احتكاك ايجابي مع سكان المنطقه جيلون وتسوريت، كما استمعنا سائد زرقاوي احد اصحاب الاراضي والناشطين في اللجنه الشعبيه، وكما ذكرنا المجلس الاقليمي مزقاف لانه منطقه جيلون وتسوريت تتبعان للمجلس الاقليمي، ولكن الموقع الذي اقيمت فيه هذه البؤره هو في منطقه نفوذ مجد الكروم، ما يسمى الان على الحد الفاصل بين مساحه هائله للمجلس الاقليمي مزقاف وبين بلده مجد الكروم. وداني عفري رئيس المجلس الإقليمي يقول بأن لا صلاحية له في التدخل، ولكن ما حصل هناك أن أحد المواطنين من سكان تاليل وهو تجمع سكاني أيضا تابع لمزقاف حصل على مساحة أراضي لرعي مواشي، لكنه استحضر هذه المجموعة. توجهنا لهذا الشخص، هو خارج البلاد، ونحن يعني حاولنا أن نفهم لماذا يأتي بهذه المجموعة، رفض التعليق على هذه القضية، تذكير لما قاله داني عفري في حديثه للزميل مصطفى شلاطة، بفعل طبعا محاولة فهم عمق هذه القضية ولماذا هذا التحرك.
5: אבל הוא דיבר על יהודה, את החשמל לגילון, ומשם בעצם הוא מקבל את התשתית. צריך לתת לזה אישור.
6: אני לא ידוע לי על שום חיבור, דווקא אמור לי שיש רטור שם, אז כנראה שאם יש גנרטור אז אין חיבור.
5: זו הצהרות.
6: עם הרשות המראה, הכל מוסדר שם. ואגב, זה פעילות ברוכה.
5: אבל הוא דיבר על יהודה גליל ועל 70 מאחזים בגליל.
6: הוא דיבר על יהודה גליל בלי שום קשר לגילון, אלה במקרה עם כיפות, אבל זה לא קשור לסמוטריץ' בכלל, אין שום קשר לסמוטריץ'. אבל לא משנה, מה שהוא עשה, הוא יצר, האמירות האלה יוצרות בעיה קשה, ואני מתנגד אליהם, ואני לא שותף בשום דרך שהיא. אנחנו חיים בדוקים ובשיתוף פעולה. תמיד כשבא רואה חדש, זה מייצר מאומה, בדרך כלל זה תושב של, זה או בדואי או תושב של סכנין או של הרב או של איזשהו מקום, כי הם מקבלים הקצאות ריאה. במקרה הפעם יצא יהודי, אגב יש עוד 2-3 יהודים שקיבלו הקצאות ריאה בשטחי מסגב שאנחנו מטפלים.
5: כי זה יהודי או כי הוא צוות איתו אנשים שבאים ממניעים אידיאולוגיים?
6: ברור, בגלל שהוא צוות שם עם כיפות ועם פאות, וזה ברור שזה מה שמורר את כל המומה.
0: إذن داني عفري يقول نحن نرفض التوجه لإحضار هذه المجموعات التي تأتي بدوافع إيديولوجية إلى منطقة الجليل، وهو يفصل بين أمرين. الأول، هنالك من يحصل على تصريح وتراخيص لرعي أغنام ومواشي وإقامة مزارع، وهذا يحدث لأشخاص يعني من المجتمعين العربي واليهودي، ولكن لماذا تصل هكذا مجموعة إلى المنطقة؟ يقول نحن نعترض على هذا الأمر، وهذا هذا التوجه هذا في موضوع المراعي والأراضي في مجد الكروم. ولكن ماذا عن التربية والتعليم وتحديدا تعليم معلمات عربيات مثلا في مدارس يهودية؟ وكبنا في الأسبوع الأخير قضية المربية مريم أبو بكر من سالم في منطقة وادي عارة التي عينت في مطلع العام الدراسي في مدرسة في أورعكيفة، واكتشفوا هناك أنها معلمة

0: عربية مسلمة، وهذا كان كافيا لعدد كبير من الأهالي ليبدأوا بحملة تحريض ضد هذه المعلمة. يوم أمس استؤنفت الدراسة في المدارس اليهودية مع انتهاء عطلة رأس السنة العبرية، لكنها لم تصل إلى المدرسة لأن هنالك خوف، وخوف حقيقي بالنسبة لها. ويوم أمس كانت في جلسة محادثة سميت مع مفتشات من وزارة التربية والتعليم، وطلب منها عدم الحديث للإعلام لأنها تحدثت عدة مرات وهي بحاجة إلى مصادقة الوزارة. ولكن ما الذي يحدث الآن؟ ورغم ضغوط تمارس من الأهالي، قد تخضع الوزارة لهذا الضغط وتقوم بنقل هذه المعلمة إلى مدرسة أخرى. المحامي محمد أبو بكر الذي واكب أيضا هذه ورافقها لهذه المعلمة مريم أبو بكر تحدث لإذاعة الشمس مع انتهاء الجلسة.
1: الجلسة وليست مساءلة،
0: نعم،
1: حضروا فيها من وزارة التربية والتعليم بفقحوت بالعربي
0: المفتشات
1: عن اللغة الإنجليزية، لأنها هي معلمة اللغة الإنجليزية، المفتشة العامة ومفتشة عن الاستشارة في المدارس. والجلسة بقدر أصفها كانت إيجابية، بدهم يفهموا شو التخطيطات للمستقبل وكيف بتقدر معهم هم انه نتجاوز هاي الحدث هذا الحدث، وسمعوا رأينا بالنسبة للحدث وبالنسبة لطرق كيف تجاوز هذا الحدث.
0: اولا يعني انت تعتقد انه المفتشات يصدقن رواية المربية مريم أم يتبنون رواية الأهالي؟ وكما سمعنا منها عدة مرات أنه في تلفيق وفي يعني مبالغة كبيرة جدا بكل ما حدث.
1: لا، أنا ما بقدر أعرف بالضبط إذا هم بهذا، بس هم كانوا بصورة كانت إيجابية، ما فهمت منهم أنهم مصدقين هم الأهالي ولا أنهم مش مصدقين الأهالي، بس هم قالوا المواثيق وال بتجبرنا انه احنا نفحص اذا اهالي بتوجهوا انه احنا نفحص هاي الامور وناخذ الاستنتاجات اللي اللازمه بها.
0: نعم، وانت اكدت في الحديث انه هي جلسه محادثه وليست مساءله، لانه مساءله بالعبريه يعني شموع، ما كان هون مساءله
1: كان
0: بهدف
1: شموع.
0: كانت محادثه لمعرفه التفاصيل.
1: هل
0: من اقتراحات عينيه؟ يعني هل هي واقترحوا عليها العوده الى العمل او ما قدم من اقتراحات؟
1: هم طلبوا يسمعوا رايها، وكان الراي واضح وصريح، كان انه هي كمربي وتعلمت لهذا الاشي وبتقدر تتجاوز محن، اذا بتلاقي مساعده من الطاقم الاداره ومن الإدارة نفسها في المدرسة إنه يتجاوزوا هاي المحنة ويحولوا هذا الحدث من حدث سلبي إلى حدث إيجابي بقلب المدرسة، مستعدة ترجع إذا بتلاقي هي تجاوب من الإدارة، وإذا ما الإدارة والطاقم التعليمي أو المهني في المدرسة ما بيقدر يتجاوز هاي الإشي مع الأهالي، ففيش مشكلة إنه تعبر وتنتقل على مدرسة ثانية في المنطقة.
0: طبعا، وهذا فيه
1: سواء كان عربية أو يهودية
0: له أبعاد كبيرة، يعني إنه أنت بتعرف أعتقد في تجارب عديدة حتى في مجتمعنا عندما خرج الأهالي ضد مثلا تعيين معلمة أو مدير، كانت وزارة المعارف يعني تتصدى وتقول هذه قرارات لنا. الآن أنت عم بتقول لي إنه في خوف لديكم أو حتى لدى الطاقم لا يتمكنون من مواجهة موقف الأهالي، وهذا أمر يعني قد تكون له أبعاد.
1: هذا اللي لاحظته أنا، هذا لاحظته، ولكن هم خلوا هاي الإمكانية مفتوحة إنه في حال ما لم تتوفر
0: الحلول، يعني
1: الإمكانية أو الحلول إنها ترجع لهاي المدرسة، إنه فيش عندها مانع إنها تكون مدرسة ثانية بنفس المنطقة، مدرسة يهودية.
0: إذن استمعنا إلى المحامي محمد أبو بكر، وفي متابعة قضية المربية مريم أبو بكر وبأنها تعلم في أور عكيفة والهجوم عليها فقط لكونها معلمة مسلمة وتحريض من قبل الأهالي. وكما استمعتم وهذه جزئية مثيرة، أن ضغط الأهالي الآن قد يؤدي إلى نقل هذه المعلمة، ويجب أن نضع هذا الأمر بعين الاعتبار، لأن البعض يقول نعم ولا نستطيع أن

0: زاود على معلمة تتعرض لهكذا هجوم عنيف من قبل الأهالي وتحريض، وكما روت لإذاعة الشمس في لقاءات سابقة أنها كانت تصل إلى المدرسة بحراسة رجل أمن أو شرطة وتخوفت حتى من الاعتداء عليها وعلى سيارتها. ولكن نذكر أعزائي في لقاءات سابقة حول قضايا داخلية في مجتمعنا، عندما احتج الأهالي مثلا على تعيين مدير أو مديرة أو على تعيين معلمة في مكان ما، وزارة المعارف أكدت أنها ترفض بشكل مطلق أي تحرك وتقول لا حق للأهالي بأن يتدخلوا. الآن تدخل الأهالي وفي لواء حيفا كما يبدو سيخضعون لهذا الضغط. السؤال كيف سيترجم هذا في مرحلة لاحقة وفي ملفات قد تكون مشابهة؟ الأهالي يعترضون والمعلم أو المعلمة ينقل إلى مدرسة أخرى. قبل أن نخرج إلى فاصل، يأتينا الآن بلاغ من وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء رجل في 54 من عمره اسمه زياد محمد جابر بعد أن تعرض لإطلاق نار في حي أم الشرايط في مدينة البيري بالقرب من رام الله، هذا في الضفة الغربية صبيحة هذا اليوم. إذن ارتقاء مواطن فلسطيني تعرض لإطلاق نار من قبل الجيش صبيحة هذا اليوم في البيري في رام الله. الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا، رخص الدراج ناري تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفة سومت دمجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى عنوان بارز وكبير جدا منذ يوم أمس بعد إعلان طبعا المهرجان فينيسيا عن فوز فيلم إسرائيلي للمخرج يوفال أفراهام، ويروي قصة مؤلمة حول ما تعرض له الفلسطيني في غزة واستهداف المدنيين واستخدام الذكاء الاصطناعي، وكأن الفلسطيني فقط هو رقم ثارت ثائرة الجيش والمؤسسة السياسية والعسكرية، ولدرجة أن الجيش الآن يطالب بالتحقيق وفحص ما إذا كانت المصادر التي تحدثت لأبراهام ولطاقم الفيلم عمليا قامت بنقل معلومات سرية، وواضح أن هذا الموضوع أحرج وبشكل كبير المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. نستمع بداية لما قال يوفال أبراهام بعد الحصول على الجائزة.
1: The reality is that since this festival started, just over these 10 days, Israel killed 6 Palestinian children in Gaza at least. A 3-year-old girl at a school was bombed, 7-year-old with her father in the car, 2 sisters at home sleeping. And, you know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic, not by accident, but by design. Actions of murder and policies that are based on total dehumanization of Palestinians. And I want to be very clear.

إذن الضجة الكبيرة بعد عرض فيلم نازا وأضرار جانبية نازك أغافي للمخرج يوفال أفرام وراحيل شور. وكما ذكرنا هذا فيلم حصل على جائزة في مهرجان البندقية السينمائي، ولكن تتم مهاجمته الآن بشكل كبير جدا من رأس الهرم العسكري القائد الأركان وآخرين، وأيضا على مستوى وزراء في الحكومة الذين يطالبون باتخاذ إجراءات ضد الفيلم ومنتجيه ومخرجيه. والرواية كما استمعتم تستند إلى شهادات ل 24 جندي وضابط، من بينهم جنود وضباط في وحدة الاستخبارات المشهورة 8200، وهي وحدة استخبارات يعني تقوم بمتابعة أمور كثيرة تتعلق بالأمور الاستخبارات العسكرية وغير ذلك. وتحدثوا عن اختيار أهداف مثلا في غزة لاستهداف قيادات أو ناشطين في حماس، ولكن لم يهتموا لوجود مدنيين، وهذا أدى إلى قتل عدد كبير جدا من المدنيين الذين لا علاقة لهم بأي حدث، ولكن اعتبر هذا كضرر جانبي. وهذا الأمر أثار حفيظة الجيش بشكل كبير جدا. في المقابل يوفال أفرام يقول أنه استند على إفادات وشهادات من هؤلاء الضباط الادعاء الإسرائيلي، لماذا لم يتم الكشف عن أسمائهم وتفاصيلهم، وهل أن يبقوا كمصدر مجهول مقبول؟ وعنات سرقوسي تقول غالبية الصحفيين الإيصاليين وعدد كبير من الملفات الصحفية القصص الضخمة في البلاد والعالم اعتمدت على مصادر مجهولة، ولكن هنالك أيضا يعني ثقة وقناعة بأن ما زالت مؤسسات صحفية تعمل وتتأكد من صحة المعلومة، مع التأكيد أن من يقف وراء إنتاج هذا الفيلم هي صحيفة الجارديان، طبعا صحيفة مشهورة وعريقة في بريطانيا. سنتابع في هذا المحور ومحاور أخرى.

أيضا في الساعة الثانية من هذا البرنامج. نصل إلى ختام الساعة الأولى. أشكر زميل عدي ياسين يرافقني في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج، ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة. إلى اللقاء.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمه.
1: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيب، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
0: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن ارتقاء زياد محمد جابر في 54 من عمره برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش اقتحمت المنطقة فجر اليوم وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى ارتقائه. أوقفت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم 22 مشتبها بينهم 4 نساء خلال حملة في عرعر النقب أسفرت عن ضبط أسلحة وذخيرة على خلفية حوادث إطلاق نار ونزاعات في المنطقة حسب ما جاء في بيانها. وأضاف البيان أن المشتبهين أحيلوا إلى مركز الشرطة في عرعر لمواصلة التحقيق. ألقى مجهولون مساء أمس في مدينة الناصرة قنبلتين من طائرتين مسيرتين باتجاه منزل خلال نشاط للشرطة، وذلك حسب ما أكدت مصادر محلية. وبحسب المعلومات المتوفرة ألقيت القنبلة الأولى باتجاه منزل أحد السكان، إلا أنها لم تنفجر حيث استدعت الشرطة خبيرة متفجرات إلى المكان، وأثناء ذلك ألقيت قنبلة ثانية وانفجرت أثناء وجود قوات الشرطة في الموقع دون تسجيل إصابات. تعقد المحكمة

0: بوتريتش إلى تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه الجليل والنقب، وتوعد بنقل ما وصفه بالنموذج الذي تطبقه إسرائيل في الضفة الغربية إلى الجليل والنقب. في غزة أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. وبالتوازي مع ذلك أعلنت وزارة الصحة توقف خدمات نقل الكوادر الطبية وحذرت من شلل وشيء يهدد المنظومة الصحية. أفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع انفجار بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز. من جانبها نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة هذه الأنباء وقالت إن الناقلة تعرضت لهجوم إيراني بطائرة مسيرة بعدما أصابها صاروخ إيراني الشهر الماضي. أرجى مجلس النواب الأمريكي التصويت على مشروع قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية في إيران حسب ما أكدت تقارير أمريكية فجر اليوم. وفي وقت سابق أكد رئيس ترامب انفتاحه على اتفاق ينهي الحرب مع إيران بحجة سعيها الملح لذلك.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمية وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 33 درجة، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب وافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. وتابعنا في الساعة الأولى في عدد من الملفات ما بين أخبار الساعات الأخيرة محليا وكذلك إقليميا. توقفنا في قضية فيلم الضرر الجانبي ليوفال أفراهام، سنعود إلى هذا من زاوية أخرى، وأيضا ما حصل في مجلس روم يوم أمس والدعوة التي صدرت عن المجلس المحلي واللجنة الشعبية للتواجد بشكل شبه يومي وسلمي في الأراضي في جنوبي البلدة، وهذا طبعا في إطار الخطوات الاحتجاجية على إقامة بؤرة استيطانية هناك. المجلس الإقليمي مزقاف يقول لا علاقة لنا في هذا الموضوع، وإن كان سكان من تسوريت وجيلون التجمعات السكانية المحاذية لمجلس روم جنوبي شارع عكا صفت شارع 85 يؤكدون بأنهم يرفضون بغالبيتهم هذا التوجه، ولكن هنالك الآن عدة مسارات إلى جانب المسار الشعبي، هنالك كذلك المسار القانوني من خلال تحرك السلطة المحلية ومركز عدالة لمواجهة هذه الخطوة. وإن كانت الكارين كيامت الصندوق القومي الإسرائيلي كما نعلم عمليا يوافقون على هذه الخطوة، وهم الذين سلموا هذه المساحة من الأراضي لأحد سكان

0: ونحن كما ذكرت نريد أن نتابع في هذا الموضوع. أولا، هل هذه القضية ستبقى محلية فقط لمجد الكرومة أم هنالك حاجة لتوسيع دائرة المتابعة بما في ذلك من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية؟ نبدأ بمجد الكرومة. الأستاذ المحامي حسين مناع، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: هل هنالك مسار قانوني لمواجهة هذا المخطط أم لا برأيك؟
1: طبعا هنالك مسار قانوني، يعني بالبداية تحدث عن المسار القانوني والمسار الشعبي.
0: والمسار القانوني كيف يمكن أن يطبق طالما هنالك موافقة والأرض هي للكرن كيامت وليست أراضي خاصة تابعة لسكان مجد الكروم؟
1: الأرض أولا تبين بالأمس يعني بعد الفحص أنه قسم من هذه الأرض هو لمواطن مجد الكروم ملكية خاصة. هذا أول أمر. الأمر الثاني حتى قبل ذلك إنه نحن نعلم هذه الاتفاقيات التي تعطيها الكيرن كيامة لأراضي التي تستعمل للمرعى. هناك يعني تقييدات في هذه الاتفاقيات وهناك التزامات في هذه الاتفاقيات. لا يمكن أن تقوم باستئجار أرض لاستعمالها لمرعى ومن ثم أن تقوم ببناء أي أبني عليها أو بناء مستوطنة أو بناء بلدة على على على على هذه الأرض. استعمال الأرض محدد يعني بحسب الاتفاقية، استعمال الأرض محدد. وبالأمس أيضا أصدرت الكيرن كيامة إجابتها بشكل واضح لماذا هي تؤجر هذه الأراضي وما الهدف.
0: لأن الحديث أستاذ حسين وهذا ما أكده لنا أيضا رئيس المجلس الإقليمي مزقاف أن هنالك العديد من المواطنين العرب واليهود الذين يحصلون على مساحات مراعي، وهو ذكر يعني بعض الأسماء حتى من المجتمعين العربي واليهودي، إذا كان في منطقة نفوذ مزقاف أو منطقة نفوذ أي مجلس آخر ولديه التصاريح اللازمة. المشكلة برؤيته أنه أحضروا أشخاص إحنا يعني حتى بمظهرهم الخارجي وأيديولوجياتهم لم نعتاد عليهم وهم تواجدوا هناك. السؤال بالبعد القانوني، هل تستطيع أن تصل إلى المحكمة وتقول لا نقبل هؤلاء لأنهم لديهم دوافع أيديولوجية؟
1: لا، ليس الأشخاص، يعني ليس الأشخاص بالطبع. هو يعني من أثار القضية هي وجود هؤلاء المستوطنين هناك، ولكن ليس المشكلة ليست بالأشخاص، المشكلة بالبناء الذي بنوه. يعني كما قلت بحسب هذه الاتفاقية، وأنا أوافق معه أن هناك الكثير ممن استأجر أراضي من دائرة أراضي إسرائيل أو الكيرن كيامة لاستعمالها لمرعى. بحسب الاتفاقية هم يستطيعون استعمال الأرض للمرعى، لا يمكن البناء. يعني ما يحدث على هذه الأرض الآن هو مخالفات قانونية بحسب قانون التخطيط.
0: يعني ما يحدث هو مخالفات في إطار قانون التنظيم والبناء بالنسبة لكم، وليس مزرعة أو يعني إقامة حظيرة هناك، ولكن في أي مزرعة أنت بحاجة إلى مأوى وبحاجة إلى مباني زراعية كما تعرف.
1: لا لا لا لا، ما يتم حسب الاتفاقية لا يمكن أن يقوموا ببناء مأوى للراعي ولا يمكن أن يقوموا بأي أبنية. هذا البناء هو بغطاء الاتفاقية، ولكنه واضح جدا بأنه بؤرة استيطانية. ولذلك الطريقة القانونية للتعامل معه أولا يعني أي مخالفة توجهنا إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وطلبنا منهم أن يقوموا بدورهم، يعني أن يقوموا بدورهم بالحفاظ على القانون بنفس الطبع الذي يحضرون به لمجد الكروم. عندما يقوم أحد سكان مجد الكروم ببناء خيمة أمام بيته يأتون ويصدرون أمر هدم إداري، يجب أن يصدرون أوامر هدم إدارية لكل المباني التي قاموا ببنائها. يعني من يحضر إلى المكان يرى بأم عينه ما يحدث هناك. هذا بناء، هذه يعني دلائل لمن حضر ليسكن هنا وليس لمن حضر ليرعى الأغنام.
0: ما أريد أن
1: الأمر الأخطر تواجدهم. يعني أنت تستأجر أرض من أجل رعاية المواشي ولا يوجد مواشي.
0: يعني كل هذا المشهد ما في مواشي هناك في المنطقة؟
1: لا يوجد مواشي، يوجد مستوطنون، يوجد أشخاص مستوطنون أو باش، لا يوجد مواشي.
0: طيب سؤالي ماذا عن الإجراءات؟ يعني أنت ذكرت موضوع التنظيم والبناء، وبالنسبة لكم أنا أسأل بصراحة، مش إنه كان في مجموعات أو جهات نايمة وفي ناس مررت مخطط، وأسأل يعني بلغة بسيطة، وبالتالي الآن نستيقظ متأخرين على كل هذا المخطط أستاذ حسين؟
1: ليس هناك أي تخطيط على هذه الأراضي.
0: لا، إنه في أشخاص حصلوا على المصادقة وحصلوا على كل الموافقات، والآن بعد أن اكتشفناهم على الأرض نبدأ بالتحرك، لم نعرف إنه كان هنالك شيء ما يطبخ في الخفاء.
1: هنا لا، هنالك يعني ما يحاولون بثه بشكل كاذب. لا يوجد هنالك أي موافقات لأي بناء.
0: صاحب الـ يعني التصريح تحدثنا إليه يوم أمس والآن خارج البلاد فجأة، ووجهنا إلى، وأنا بحكي لك على الهواء، لمجموعة اسمها الحارس الجديد، وهي مجموعة يعني جمعية تعنى بالدفاع عن المزارعين وما إلى ذلك، وهم قالوا لنا نحن دخلنا على الصورة في مرحلة متأخرة. يعني واضح أن الموضوع عم بيأخذ أبعاد أخرى، ليس فقط بعد التخطيط والبناء وموضوع إقامة المزرعة، ولكن سؤالي مرة أخرى، إلى أي مدى القانون برأيك سيقف إلى جانبكم في هذا الموضوع؟
1: من الناحية القانونية نحن نستطيع التوجه إلى لجان التخطيط والبناء القيام بعملها، ومن ثم يعني إتمام الإجراءات ما قبل التوجه للمحكمة، ومن ثم التوجه للمحكمة بإجبارهم بأخذ دور. هذا السطر الأول. الأمر الثاني، بعد أن تحس بالأمس في المنطقة هناك يعني علمنا بأن هنالك أراضي أيضا، يعني هنالك أراضي غير مزروعة ولكنها بملكية خاصة لأهالي مجد القلوب. هذا أيضا توجه ممكن يكون أسرع من المؤسسات وأسرع من أن ننتظر لجان التخطيط والبناء. ممكن أن نقوم بالتوجه إلى المحكمة بأمر إخلاء من أرض ملكية خاصة.
0: يعني هنالك أراضي ملكية خاصة برأيكم تم الاعتداء عليها. السؤال، تواجد الشرطة هناك ومنعكم من الوصول، هل هذا إجراء قانوني؟
1: هذا أكثر ما يناقض القانون، ولكن الشرطة تتضرع بأنها تمنعنا من الوصول على من منطلق أن لديها معلومات أن وصولنا إلى هناك سيحدث أمور غير قانونية واشتباكات. يعني هم يحمونهم بذريعة وبحجج واهية، ولكن مهما حاولت الشرطة منعنا. يعني بالأمس كان أكبر دليل أن الشرطة تغلق الشارع المؤدي إلى المكان، هنالك طرق أخرى، وهنالك بالأمس أوقفوا السيارات وصعدوا إلى رأس الجبل مشان على الأقدام. يعني الشرطة لا تستطيع أن تمنعنا من الوصول إلى أراضينا، هي تعرقل، تحاول عرقلة الدخول عن طرق من طريق الشارع المؤدي إلى هذه المنطقة، ولكن لا تستطيع الشرطة منعي من الوصول إلى أرضي أو أرض أي أحد من أقاربه.
0: نعم، على كل نحن سنتابع يعني كيف ستطبق هذه الإجراءات وسنكون على تواصل. أشكرك جدا على هذه المداخلة الأستاذ المحامي حسين مناع، لجنة شعبية مجلس الكروم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. صباح الخير.
1: شكرا جزيلا. شكرا
0: إلى رئيس اللجنة القطرية ورئيس بادية سخين أستاذ مازن غنايم. صباح الخير.
2: صباح النور أخي جاكي، إليك ولكل الأخوة المستمعين.
0: هذه القضية فقط لمجلس الكروم أم برأيك هي الآن بحاجة إلى التعامل أوسع؟
2: لا، هي سابقة خطيرة، عشانك اليوم من اللجنة القطرية والمتابعة مع أخونا أبو شادي رئيس مجلس الكروم المحلي دعينا لاجتماع طارئ الساعة واحدة، وهي فرصة بوجه نداء لزملاء رؤساء السلطات المحلية العربية، إخوتنا في المتابعة، الكل يتواجد الساعة واحدة في المركز الجماهيري مجد كروم عشان نأخذ القرار الصح في الوقت الصح. طلع، أنا بدي أقول لك شيء أخي جاكي. سمعت أنا ضيفك الكريم اليوم، الطابة موجودة في نص ملعب المجلس الإقليمي مزقاف وكرميل، هل هني بدي نجيري حسني اليوم مع القرى والمدن العربية، ولا بدهم اليوم يسمحوا لهاي البؤر الاستيطانيه لهاي خفافيش الليل انه تيجي وتعكر
0: مزقاب؟ بقول لك قانونيا انا ما لي علاقه، المنطقه مش منطقه نفوذي، الارض للكيرينكيامت، لا استطيع ان امنع هؤلاء. قد يكون تحرك من قبل سكان تسوريت وجيلون، ولكن كسلطه محليه ما عنده صلاحيه يدخل.
2: اخي جاكي، لا يمكن اعفاء رئيس مجلس

0: الإقليمي مزيار من الإشي الموجود اليوم، ولا يمكن إعفاء رئيس مجلس بلدية كرميل من الإشي. أخرى مرة أنا بأكد للمرة الألف، هل بدي نجيري حسني بين العرب واليهود في هاي المنطقة، ولا بدي عمليا يكون اليوم مشاحنات ووضع يعني بكفينا توتر اليوم كورونا وحرب وعنصرية وفاشية وكل هاي الأمور، واليوم بيجيبوا كم مستوطن ومعروف شو هدفهم. هاي السابقة، إذا هاي السابقة مرت مر الكرام، وضعنا جدا صعب. هاي بدها تكون على حساب توسيع قرانا ومدننا العربية، على حساب الخرائط.
1: طيب بس أنا بدي أسمعك داني عبري رئيس مجلس مسجاب.
0: أنا سمعته أخي جاكي، أنا سمعته بصدى
1: وذكر اسمك، يعني بقول إحنا عم نعطي مساحات مراعي، واحد منهم مازن غنايم. اسمع هاي نسمع كمان الجمهور.
0: منين المراعي؟ ما عنديش والله، لا عندي.
1: يا اسمع،
2: زي مود خمور، وكمان شنحن كلنا يشبين بمצב مود رجيل.
3: يتوانيم شذا بيشورخا.
2: لو شوالين أنت كشذا بشيتك شلي. קיבל ירושלים סכנין לפני 6 חודשים הקצאה בשטח שלי על גבול של יובלים. בסדר? פנו אליי ואמרו לי, איך זה שנתת לזה לירות? אני לא שאלו אותי.
3: אבל כשמחברים את החשמל לתשתיות של...
2: אגב, אתה יודע מי שבת סכנין שקיבל את הקצאה, אתה מראה ומסדר את נקודת הראייה באזור של יובלים? זה מאזן רנאים במקרה.
1: תפדל, אסטאז' מאזן.
0: حكيه مش دقيق. يعني أول إشي اللي يمكن الحلال اللي بيحكي عنه أو المواشي اللي بيحكي عنها هي تابعة لأخونا وحبيبنا من النعيم. وإخوتنا في النعيم اللي من كل لإلين كل الاحترام تابعين لمناطق نفوذ المجلس الإقليمي مسجاب. عشان هيك مؤلم جدا إنه بيحكوا بلغتين، يعني إن كان عبري وإن كان اليوم رئيس بلدية كرميل ما سمعته حكى، بس مهم جدا نسمع شو موقفه وشو ممكن
1: يحكي. يعني انت عم بتقولي مساحات مراعي وانه يكون في مصدر رزق لعرب ويهود، فيش مشكله، المشكله بهذه الاشخاص اللي بيجيبوها وبحطوها هناك، وهون المسؤوليه بتقع على عاتقهم. يعني انت ما بتقبل انه بتنصل من المسؤوليه بقول لك انا ما ليش علاقه. لا انا
0: اخي جاكي مرفوض، وانا راح اتصل لداني عبري واقول له مرفوض، حتى يذكر اسمي عيب عليه، لانه اخرى مره اللي هو بيحكي اليوم عن اهلنا واخوتنا عرب النعيم اللي بنكن لهم كل الاحترام، اللي عندهم حلال يمكن قبل قيام الدولي، وهن اللي عانوا اكثر من غير اللي من كان الحكم العسكري ومنطقه رقم 9 وكل هاي الامور، وهن صمدوا في ارض وعندهم هذا الحلال من قبل قيام الدولي. انه يجي يقول مازن غنام يقول سخنين، فعيب عليه ومرفوض، وانا راح اتصل فيه واقول له انه اذا بدك تحكي بوسائل الاعلام تكون دقيق في حكيك، بلاش استعمل اسم مازن غنايم او اسم
1: لا سنة. يعني هو فاجأنا امبارح، انا بقول لك عشان كان مهم انه نسمع ردك، كيف ياتي هكذا الدعاء من قبل رئيس مجلس اقليمي ويطرح اسمك على الهواء، ولكن هنالك البعد الخاص وهنالك البعد المبدئي الذي ذكرته الان انت.
0: اخي جاكي، ليش انا بقول لك هي سبقه خطيره؟ لانه سموتريتش لما حكى، احنا دائما اني بقولوا تطوير النقب والجليل، واحنا نقول تهويد النقب والجليل. فاليوم سموتريتش لما دائما بذكر سخنين وبدي احط هاي البؤر الاستيطانيه حوالين سخنين ومجد كروم وقرانا ومدننا العربيه، هون المصيبه. علشان هيك اليوم الحل، اول شيء اليوم اجتماع اليوم في مجد كروم مهم جدا، رسائلنا تصل تكون واضحه، لا يمكن نسمح اللي بده يعيش بكرامه ويحافظ على رزقه اهله وسهله فيه. بس اليوم لما بيحكوا على هون مش واحد اللي اجى والله عنده انا عارف 200 عنزه او 200 غنمي او 200 بقره بيشرح فيهن، هون مجموعه. ايش هالمجموعه بتسوي؟ هل هذا الحلال اللي بيحكوا عنه او المرعى اللي بيحكوا عنه التابع لعشرات ولا تابع لواحد؟ يعني مهم جدا. فبلاش يغلطونا، يعني النوايا سيئه، واذا هن بدهن في نهايه المطاف يقضوا القانون لايديهن، فطبيعي راح الجو راح يكون جدا مشحون، ولا واحد بيعرف. يعني بنعرف البداية بس ولا واحد بتكهن شو ممكن تكون النهاية.
1: يعني أنا فاهمه منك راح يكون اتصال مع رئيس المجلس القيمي في مسجاب، رئيس بلدية كرميل، علما أنه في كرميل، وانت بتعرف سيد مازن قبل أسبوعين كان وزير كاتس وكان ستروك وكان آخرين، وكان اجتماع لرؤساء مجالس محلية وإقليمية وحكوا على هاي المشاريع. يعني الموضوع بالنسبة لهم مقبول جدا، لا أعلم إلى أي مدى أنت تعول على موقفهم الآن.
0: أخي أنا طبيعة ثقتي فيه تكاد تكون معدومة، وظهر تهديد سموتريتش قاعد ينفذوا ويطبقوا، وبلش في كفر من ده في مجد كروم. الحل الوحيد 27 الشهر نطلع ونصوت ونغير هاي الحكومة السيئة، هاي الحكومة العنصرية الفاشية اللي بداش تعترف على حقنا في أرضنا، لأنه إحنا أصحاب الأرض الأصلانيين، مش راحين نسمح لا هذا المستوطن اللي أجا بالسفينة، ولا هذاك المستوطن اللي أجا من خلال البحر وأجا بده يتمنى

0: لك أرضنا اللي هي أرض الأباء والأجداد، حتى لو أرض تابعة لدائرة إسرائيل في منطق، في كرامي، في قانون، كل هاي الأمور. أما أنت تيجي اليوم تختار موقع معين اللي بيحب توسيع منطقة النفوذ لبلد عربية معينة، طبيعي هذا مرفوض.
1: إلى أي مدى تتخوف من صدام سيد مازن؟
0: لا، أنا دائما طلع بكل الوقت اللي هاي الحكومة موجودة دائما أنا متشائم، لأنه هاي الحكومة بدت توصلنا لهذا الصدام، بدت توصلنا من شان يقولوا طلع العرب كيف بيتصرفوا. وواضح أنه إحنا الحمد لله ثقافتنا وتربيتنا أحسن بكثير من تربيتي كان سموتش وبن كبير وكل هذول الناس اللي بيشككوا بثقافتنا وبتربيتنا. فأنا طبيعي مع هاي الحكومة أنا متشائم، وإذا إحنا ما كنا صاحيين القادم أسوأ.
1: على كل راح نتابع وسنكون على تواصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة سيد مازن غنام، رئيس بادية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية. شكرا لك، صباح الخير، إلى اللقاء.
0: صباح النور.
1: إذن ما تابعناه ونتابع في الأيام الأخيرة في مجد الكروم والتطورات الميدانية هناك بفعل يعني إقامة هذه البؤرة، إذا كانت هي مساحة لرعي الأغنام والمواشي، ولكن كما قال الأستاذ المحامي حسين مناع ما في ماشي وما في أغنام، وإنما مجموعة من المستوطنين شبان التلال كما يعرفون بيعني لباسهم ومظهرهم وتواجدهم وطقوسهم يتواجدون على هذه الأرض. هي أراضي تابعة للكارن كيامت، ولكن كما أشار المحامي مناع اتضح أنه جزء من الأرض أيضا هي أرض خاصة لأحد سكان مجد الكروم. سيبدأ المسار القانوني من خلال المجلس المحلي ومركز عدالة وجهات أخرى لمواجهة هذه الخطوة قانونيا أمام لجان التنظيم والبناء. هل تستخدم الأرض الآن لأهداف أخرى؟ هل يطبق القانون بهذه الحالة؟ ولماذا لا تتدخل الشرطة حتى الآن؟ في المقابل استمعنا إلى مقال السيد مازن غنايم، يعني هذا التوجه لا يستطيع رئيس المجلس الإقليمي مزقاف ولا رئيس بلدية كرميل التنصل من مسؤولياتهم، بمعنى أن هذه الأراضي ليست تابعة لهم وليست في مناطق نفوذهم، ولكن هل يقبلون بأن تصل هذه المجموعات وأن يتم استنساخ مشاهد من الضفة الغربية لمنطقة الجليل؟ وكما ذكرت الوزير سموتريتش الليلة الماضية أصدر بيان كتب على شبكة إكس أنه يهاجم وينتقد الأهالي في مجد الكروم ويقول بأنهم أطلقوا شعارات تحيا فلسطين وأمور أخرى قومية، وبالتالي هو يدعم هذه المجموعة المتواجدة هناك. وواضح أن هناك علاقة وعلاقة مباشرة بين تصريحات سموتريتش وقبل ذلك كاتس وبين ما يحدث على الأرض، وقد يكون هذا الحدث في مجد الكروم هو مقدمة لخطوات أخرى، وناقشنا في هذا الملف كما تتابعونا في الأيام الأخيرة. إلى فاصل ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.

0: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح

0: ضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455. أكاديمية رمت جان. البروف تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك.
0: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كامل.

0: لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً

0: وهذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج ومن الإنتاج الفني والأفلام وردود الفعل في إسرائيل كما ذكرنا على فيلم نازا إلى قضية أخرى تأخذنا إلى الزاوية الاقتصادية والأمور المرتبطة الآن بالعقارات، وهنالك كما يبدو القروض العقارية ارتفعت بنسبة كبيرة، ولكن ماذا عن المبيعات في هذا المسار وفي الشقق السكنية والعقارات؟ الزميل مجد كرام ينضم إلينا. صباح الخير مجد، يعطيك العافية.
1: صباح الخير جاكي.
0: إذن هل المؤشرات إيجابية في هذا المجال أم ماذا؟
1: يعني حكينا قبل فترة الجمود بسوق الشقق، حكينا أنه في انخفاض بالطلب وأنه أصحاب المشاريع في ضائقة، سوق الشقق ضعيف، المبيعات جامدة، المقاولين عم بنسفوا، بس سوق القروض العقارية عم بطير. يعني حسب بيانات بنك إسرائيل بشهر 8 أخذوا بالبلاد قروض عقارية بقيمة تقريبا 11 مليار شيكل. صحيح عم نحكي عن تراجع تقريبا 5.7% مقارنة بشهر 7، بس المستوى بضل عالي جدا. إذا ضفنا القروض لكل هدف الرقم بوصل ل 11.5 مليار شيكل. يعني بأول 8 أشهر من السنة المواطنين بالبلاد أخذوا قروض عقارية بقيمة 80 مليار شيكل، يعني ارتفاع 14% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. تناقض كبير، القروض العقارية ترتفع، بيع الشقق بنخفض. وين بتروح هاي الأموال اللي عم بخدوها كقروض لشراء البيت؟ يعني التفسير بسيط ومهم جدا. باتحاد مستشاري القروض العقارية بيقولوا إنه السوق بضل قوي ومستقر وبيتصرف بشكل مختلف عن سوق العقارات الفيزيائي اللي عم بيكمل وبضعف، يعني المبيعات عم تنخفض في أرض الواقع. واللي بفسر الفجوة بحسب حديثهن هو تحقيق صفقات قديمة بعروض تمويل عم تنضج اليوم. يعني اتفقنا في الماضي واليوم عم باخذ القرض العقاري أو المشكنتة لأسدد دفعتي. يعني باللغة بسيطة، الناس اللي اشتروا شقق بالسنين اللي فاتت ضمن عروض مثل 80-20 أو ما يسمى محير لمشتكين أو درابها نحا وكل هالعناوين وغيرها اللي عرضت على يد الدولة، عم بوصلوا الآن لمرحلة أخذ القرض الفعلي. يعني الآن عم بمضوا على هاي الاتفاقيات لشراء البيت بشكل
0: يعني ماجد، فقط حتى نوضح الجزئية هاي، أنت لا تستطيع أن تذهب إلى البنك أو إلى جهة أخرى تأخذ قرض إسكان وتستخدمه لأمور أخرى، يعني هذا ما بيعطي التفسير. أنا بأخذ مشكنتة أو بأخذ قرض
1: إسكان فقط
0: للإسكان، لا أستطيع أن أحول الأموال لشيء آخر، وهذا يفسر التناقض الذي ذكرته، هذا غير موجود عمليا ونظريا.
1: ولكن أنا يعني في حال أنت شريت بيت قبل سنة أو سنتين ومضيت في وقت على الاتفاقية واليوم أجل وقت بحسب الاتفاقية إنك تدفع دفعاتك، فأنت اليوم عم تأخذ القرض العقاري المشكنتة مقابل رهن البيت وعشان تسدد الدفعات المطلوبة عشان البيت يتحول لإلك. يعني الأرقام الآن عم تعكس الماضي مش الطلب الحالي. التغيير الأهم باللي عم بيصير هو رجوع فائدة البرايم، يعني في تحول واضح بسلوك المقترضين. وزن مسار البرايم يعني القرض المربوط مباشرة بفائدة بنك إسرائيل ارتفع من 22% ل 24%، هذا على حساب المسار المتغير غير المربوط بالمؤشر. باتحاد المستشارين بيشرحوا الموضوع، بيقولوا انه البيانات بتعكس تغيير بتصور المقترضين، الجمهور رجع يآمن بمسار البرايم، عم بكبر حصته فيه بشكل ثابت من شهر لشهر. يعني فائدة بنك إسرائيل بمسار نزول، يعني اللي باخد برايم اليوم براهن انه اقساطه راح تنزل مستقبلا، يعني فائدة بنك إسرائيل راح تكمل تنزل. عشان بس أبسط الموضوع ولفهم المسارات وشو بتأثر على متلقي القرض، القرض العقاري بإسرائيل هو مش قطعة واحدة، هو مقسم لعدة مسارات، كل مسار فائدته بتنحسب بطريقة مختلفة. اللي باخد قرض بوزعه بين المسارات، مثلا تلت برايم، تلت ثابت، وتلت مطلوب مربوط بالمؤشر. فالوزن هو قديش حصة كل مسار من إجمالي القروض اللي أخذتها. فلما نقول ارتفع من 22% ل 24%، يعني من كل 100 شيكل قروض عقارية أخذوها المواطنين بالبلاد صاروا يحطوا اليوم 24 شيكل بمسار البرايم بدل 22 شيكل. مسار البرايم اللي يعني اللي بتحركه هي فائدة بنك إسرائيل، بتحرك مع فائدة بنك إسرائيل، تنزل الفائدة بنزل الدفعات. تطلع الفائدة بيرتفع
0: يعني مسار
1: ارتفع.
0: آخر، واسمح لي على السؤال، أنا أستطيع الحصول على قرض ولكن لا أقوم بصرفه أو دفعه، إنما أحفظه مثلا كتوفير أو في مكان آخر بفائدة معينة في البنك، وبعد ذلك يتسنى لي أقوم بسحبه، هذا أيضا وارد ولا؟ لأنه
1: طبعا
0: ما
1: طبعا هاي قروض، قروض من نوع آخر وإلها شروط آخر بحسب البنوك المختلفة، ولكن أسهل قرض ممكن تأخذه هو القرض العقاري المشكنتة. القروض الأخرى يعني طلباتها عادة بتكون معقدة أكثر، والفائدة فيها بتكون مرتفعة أكثر، إنه مقابل القرض العقاري أنت عم بتحط بيتك على الطاولة للبنك في حال لم تسدد الديون عليك كل شهر أو في نهاية الدفعات، ففي إيش يمسكوا في نهاية المطاف عشان يغطوا هاي الدفعات اللي ممكن تكون متراكمة عليك. يعني
0: وس
1: المشهد اللي نعم
0: لا سؤالي انه هل ايضا هاي القروض تؤخذ، لانه في اشخاص مثلا بيشتروا بيت ثاني او ثالث، ومش عم نحكي على عائلات بحاجة للبيت، وبالتالي انت تأخذ القرض وتستثمر في شقة سكنية، بمعنى هذا ايضا يفسر انه في مبيعات ولكن الأزمة مش عم تنحل بشكل او بآخر وما عم تنزل الأسعار.
1: المبيعات انخفضت هي بحسب النسبة العامة بدون علاقة للفوائد، وممكن بسبب غلاء الأسعار وغلاء البيوت في البلاد. يعني الموضوع هو محور خاص ونقاش آخر بتاتا، ولكن الموجود اليوم إنه القروض العقارية ترتفع، أي حدا بيسمع هيك معطى فبيكون مفهومه انه بيع العقارات ترتفع، ولكن التناقض اللي صار والتناقض اللي عم بيصير انه لا، القروض ترتفع ولكن بيع العقارات بانخفاض، لأنه هاي القروض عم تؤخذ لشراء البيوت اللي اتفقوا وتسجلت في أوراق الدولة بأنه تم بيعها قبل فترة، قبل أشهر أو قبل سنين، فلهيك عم نشوف هذا التناقض. يعني سوق القروض العقارية قوي، بس قوته مش بالضرورة بتعكس طلب جديد، هي بتعكس صفقات من الماضي عم توصل لمرحلة الدفع، والجمهور رجع يراهن على البرايم، يعني عم بيراهن على استمرار نزول الفائدة. واتحاد المستشارين بختم كل هالتقرير وبتحذير مهم، مع مستويات الأداء العالية عم بشددوا وبيبرزوا أهمية إنه الجمهور لازم يضل منتبه عشان يتعامل صح مع التغييرات، ينتبه للفوائد وكيف بتعامل مع البنوك وكيف بأخذ كل هاي المبالغ من
0: نعم
1: البنوك وكيف بيتم تسديدها. فإذا راهنت على البرايم أنت عم بتراهن على بنك إسرائيل، وإذا رهانك طلع غلط القسط الشهري ممكن يرجع يرتفع.
0: على كل، النصيحة الآن نأخذ قروض ولا لا، وخصوصا أننا جايين على الانتخابات، ولا ما في علاقة؟
1: هذا بيرجع لكل شخص وحساباته، طبعا احنا ما بنعطي اي نصيحة متعلقة بهذا
0: على
1: الموضوع
0: كل،
1: ان شاء الله.
0: شكرا زميل مجد كرام، يعطيك ألف عافية، صباح الخير، إلى اللقاء.
1: صباح الخير.

إذن ما بين القروض للعقارات السكنية وما بين المبيعات في تراجع، ولكن القروض ارتفاع بنسبة عالية جدا 14% كما وفانا زميل مجد كرام في زاويته الاقتصادية. بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. تابعنا في عدد من المحاور والقضايا، خاصة الملف المرتبط بالبؤرة الاستيطانية في محيط مجد الكروم وأبعدها، كذلك فيلم نازا وردود الفعل على ذلك، وأيضا تطورات في الساحة الحزبية والسياسية. كما ذكرنا يوم أمس، اليوم ستقدم طلبات شطب أيضا لحزب الصهيونية المتدينة. كنا قد واكبنا هذا الموضوع يوم أمس مع المحامي جلعاد برنيع، وهذا بموازاة طلبات الشطب التي قدمت ضد الأحزاب العربية، تحديدا المشتركة والقائمة الموحدة من قبل الليكود وحزب عثمة يهوديت. ولكن كما نعلم، اللجنة الانتخابات المركزية تدرس الآن القوائم وعليها المصادقة خلال الأيام القريبة القادمة. بعد ذلك يتم التداول في طلبات الشطب، والتوقعات أن يتم قبول هذه الطلبات في لجنة الانتخابات باعتبارها لجنة سياسية، وبعد ذلك ينتقل الملف إلى المحكمة العليا، وهناك التحدي أمام مختلف الأطراف. نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري فاصل أخبار، وبعد ذلك الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: إعادة تدوير مخلفات إلكترونية،
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوت صوتها مفرات، مدعين القدس وبئر المكسور. نجم

0: 60-26 هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي، الدوار الشرقي.
4: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين اثنين في العشرينية من عمرهما من سكان مدينة الناصرة في أعقاب مداهمة وحدة ضيافة في المدينة وضبط كمية كبيرة من المخدرات إضافة إلى قنبلة شظايا وعشرات حبات الرصاص. وقالت الشرطة أنها عثرت على حقيبة بداخلها قنبلة يدوية وذخيرة مخبأة تحت عربة أطفال في مركبة. هذا ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين وسط استمرار التحقيقات. في سياق متصل، تواصل الشرطة التحقيق بعد إلقاء قنبلتين من طائرتين مسيرتين باتجاه منزل خلال نشاط للشرطة مساء أمس في مدينة الناصرة. وبحسب المعلومات المتوفرة ألقيت القنبلة الأولى باتجاه منزل أحد سكان المدينة، إلا أنها لم تنفجر حيث استدعت الشرطة خبيرة متفجرات إلى المكان. وأثناء ذلك ألقيت قنبلة ثانية باتجاه المنزل وانفجرت أثناء وجود قوات الشرطة في الموقع دون تسجيل إصابات. في السياق أيضا، اندلع فجر اليوم حريق في 5 مركبات كانت مركونة قرب بناية سكنية مأهولة في مدينة الناصرة فيما لم يتضح حتى اللحظة ما إذا كان الحريق متعمدا. بدورها عملت طواقم الإطفاء على إخماد الحريق فيما بشرت الشرطة التحقيق. أوقفت الشرطة 22 مشتبها بينهم 4 نساء خلال حملة في عرعر النقب أسفرت عن ضبط أسلحة وذخيرة على خلفية حوادث إطلاق نار ونزاعات في المنطقة حسب ما جاء في بيانها. وأضاف البيان أن المشتبهين أحيلوا إلى مركز الشرطة في عرعر النقب لمواصلة التحقيق. تعقد المحكمة المركزية في مدينة الناصرة اليوم جلسة النطق بالحكم بحق قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دينيس موكن من الوسط اليهودي. وأفيد بأن الجلسة ستعقد الساعة 9 صباحا، وذلك بعد أسبوع على تأجيلها إثر تعرض محامي القاتل لوعكة صحية بحسب الادعاء. أعلنت

0: إلى اتفاق سريعا وبإلحاح. من جيبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده لن تجري محادثات قبل تلبية شروط طهران، منتقدا ما وصفه بتضارب رسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين قوله لا مفاوضات وإعلانه الاستعداد للحوار. وأضاف رضائي في منشور على منصة إكس أن الرهانات المتعلقة بالنفط والمضائق تغيرت، محذرا من أن محاولات احتواء الأضرار لن توقف ما هو قادم. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 33 درجة، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا الساحل 32، تل أبيب وافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. تداعيات البؤرة في مجد الكروم لا تزال تتفاعل وتتصاعد، ونحن ننتظر الخطوات القادمة وسط تهم متبادلة ووسط جدل كبير في كل ما يتعلق بقضية هذه الأرض، من أعطى الترخيص ومن قام بدعوة هؤلاء الشباب للتواجد في هذه المنطقة، والخوف أن تكون هذه المسألة سابقة ويتم من خلالها نسخ ما يحدث في الضفة الغربية إلى بلداتنا وواقعنا ومحيطنا هنا. ونحن سننتقل تباعا ما بين المحاور المختلفة، ما بين المحاور المحلية المجتمعية وما بين المحاور الإقليمية المحيطة والمحاور الرياضية على مدى ساعتين من يوم جديد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة، ونحن نبدأ من الواقع الإقليمي. الأستاذ زاهر الكاشف، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى.
0: جلسات ثنائية ستجمع بعض زعماء هذه المنطقة، من سيلتقي بمن؟ والسؤال، ما محاور الحديث؟
1: بداية، القاهرة تستضيف اليوم قمتين، الأولى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، والثانية مع الرئيس محمود عباس والرئيس عبد الفتاح السيسي، قمتين منفصلتين تناقشان كثير من القضايا الإقليمية كما تفضلت، أبرزها باب المندب وما يحدث في البحر الأحمر والأمن وسلاسل التوريد التي تتعرض إلى الخطر. هذا ما ستحدث به محمد بن سلمان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فهو يطرح قضايا كثيرة في هذه يعني في هذا اللقاء. الزيارة ستستمر يومين كما أعلن عنها. هنالك قضايا غزة أولا والتي هي محور اللقاء، آخر المستجدات النقاشات التي دارت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة ونتائجها، ودور السلطة في المرحلة القادمة برعاية مصرية، كون أن ما يحدث في غزة لن يحدث ولن يتطور إلا من خلال مصر و

0: قيادة مصر، وبالتالي السلطة لها دور. هذا ما سيبحثه الرئيس محمود عباس.
1: مع أنه ما يحدث في غزة في هذه المرحلة طبعا على المستوى الميداني، القصف مستمر والاغتيالات مستمرة، والواقع الإنساني أيضا على حاله في مأساويته، ولا يوجد من يظن بأن هناك أمرا قد يتغير قبيل الانتخابات في إسرائيل.
0: هذا صحيح، الوضع في غزة يراوح مكانه، وإسرائيل تستفرد بأهالي قطاع غزة من خلال الاغتيالات والقصف المستمر والتضييق والحصار الدائم منذ أكثر من 3 سنوات. وبالتالي كل ما يحدث في غزة هو دعاية انتخابية إسرائيلية تسبق الانتخابات التي يعني المزمع عقدها في نهاية شهر أكتوبر القادم، والتي برأيي الشخصي يعني هنالك سيناريوهات عدة لهذه الانتخابات، غزة محور هذه الدعاية الانتخابية.
1: وكل المحاولات السابقة زاهر من ضغوطات ومن حتى حديث وتوقعات نشرت وكأن الوضع في غزة سيتغير، لاحظنا الموقف الإسرائيلي كان موقفا رافضا، وكل الأمل الذي كان خبأ.
0: هذا صحيح، كون أن إسرائيل لن تقدم على أي وضع في غزة يحرج الحكومة اليمينية الإسرائيلية في هذا الأيام، كون أن أي اتفاق أو تهدئة تحدث في غزة تعتبر يعني من وجهة النظر الإسرائيلية فشل لنتنياهو، كون أن سلاح حماس لم ينزع بعد، ووجودها الإداري ولو كانت ضعيفة هي لا تزال على الأرض موجودة، وبالتالي كل يعني أهداف هذه الحرب الإبادة لم تحقق يعني ما كانت تصبو إليه، رغم كل الدمار والإبادة. حتى سياسة المحو التي تتبعها إسرائيل حتى الآن لم تستطيع أن تهجر هذا الفلسطيني من قطاع غزة، وبالتالي مصر لها دور كبير في إفشال مخطط التهجير، وهو ما يبحثه الرئيس الفلسطيني والرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة.
1: ودور السلطة الفلسطينية في غزة أصلا كان دورا محدودا،
0: دورا محدودا بواقع الانقسام طبعاً الذي سبق هذه الحرب، ولكنه لم يكن دورا معدوما. السلطة لا تزال مسؤولة عن رواتب موظفين في قطاع غزة، هي حريصة على استمرار تدفق هذه الأموال للمواطنين هناك. السلطة لعبت دورا كبيرا في إدخال بعض المساعدات من خلال علاقاتها الدبلوماسية والضغط الدولي، وجمع كثير من التأييد العالمي والأوروبي لصالح القضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة. نعم هي ليست على الأرض بمكوناتها الإدارية والشرطية، ولكنها موجودة داخل يعني المدن الفلسطينية في قطاع غزة، داخل المؤسسات الصحية الحكومية، داخل المدارس الحكومية التي حرصت على توفير آليات لاستمرار التعليم سواء كان تعليما إلكترونيا أو وجاهيا بقدر المستطاع في ظل أزمة اقتصادية خانقة تفرضها إسرائيل على السلطة الوطنية الفلسطينية.
1: مع كل أهمية ما يحدث في غزة، واضح بأنه ما يشغل بال محمد بن سلمان هو ليس غزة الآن، إنما باب المندب وكل ما يتعلق بتصدير النفط السعودي.
0: باب المندب هو ليس مجرد مضيق، هو يعني محاولة إيرانية لمسك يعني جانب آخر من الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. فترامب الذي يسيطر على هرمز
1: هو الجزء الآخر، هو الجزء الآخر من الكماشة.
0: هذا صحيح، وبالتالي يعني هي مسألة عض أصابع، يعني افرج عن مضيق هرمز، خفف الحصار عن إيران، وبالتالي يمكن النقاش والحوار على مضيق باب المندب. باب المندب يحرج يعني سلاسل التوريد ويضيق الخناق على البحر الأحمر، وحتى قناة السويس ستتأثر بهذا السيطرة الحوثية على مضيق باب المندب، وبالتالي ولي العهد السعودي يبحث عن يعني تحالفات عربية إقليمية ودولية لوقف هذا يعني الابتزاز إنجاز التعبير من قبل جماعة الحوثي ومن خلفها إيران طبعا،
1: خاصة وأن محاولات الاستعانة بالولايات المتحدة والقوة العسكرية للولايات المتحدة لم تنجح في هذا المحور.
0: ترامب لن يوسع السيطرة العسكرية الأمريكية في المحيطات والبحار البعيدة، هو يركز تحديدا في المنطقة في الخليج العربي، وذكرنا سابقا بأن مسألة الخليج العربي والنفط العربي في منطقة الخليج ومضيق هرمز هي مسألة تخص ترامب، وهو حريص على السيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في تلك المنطقة، وهو يترك باقي الشرق الأوسط لحليفه الاستراتيجي نتنياهو.

0: نتنياهو بوعد بأن لا يتدخل نتنياهو في الحرب مع إيران، وبالتالي يترك لنتنياهو العنان للسيطرة في سوريا ولبنان وفلسطين وحتى في المناطق الإقليمية المحادية لها.
1: بتساؤل أخير زاهر حول ما يحدث في غزة في إسرائيل، قضية الفيلم نازا الذي يتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي أو الأضرار العرضية والأضرار الجانبية ما يمكن أن نسميه، وكيف استخدم الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة للأعمال العسكرية والتعامل مع المدنيين وكأنهم أضرار جانبية، هذا الذي يثير صخب كبير في العالم وأيضا في إسرائيل، إلى أي مدى في غزة في ظروفها الحالية هناك من يتحدث من ينشغل بهذا الفيلم؟
0: هذا الفيلم منذ الأمس هو يعني إنجاز التعبير الترند الإعلاميين والسينمائيين حتى داخل إسرائيل. يعني بمطالعات بسيطة منذ صباح اليوم هنالك أكثر من 200 سينمائي إسرائيلي أيدوا صانعي الفيلم وأيدوا ما تم طرحه في هذا الفيلم. غزة مشغولة بالدم والدمار، غزة يعني إن هنالك بعض المثقفين والباحثين وصانعي الأفلام في قطاع غزة يتابعون ما يحدث في يعني الساحة الفنية والسينمائية بما يتعلق في قطاع غزة والجوائز التي تحصل عليها الأفلام التي تتحدث عن غزة وحرب الإبادة، هم في التالي يعني قراء محدودون، وبالتالي لا يمكن يعني أن نعول على ساحة فنية في قطاع غزة لأن الساحة هي ساحة دموية فقط يا مصطفى.
1: أشكرك زاهر، شكرا جزيلا لك، ولنا أحاديث أخرى بطبيعة الحال، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: إذن صحفي زاهر الكاشف حول الاجتماعات الثنائية ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهة، واجتماع آخر سيجمع السيسي مع محمد بن سلمان، واضح بأنه القضية الإقليمية باب المندب وهيمنة الحوثيين على هذا المضيق هي ما سيشغل وسيحتل جدول أعمال هذه المحادثة التي ينظر إليها السيسي بعين الأهمية. فاصل ونعود.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة، منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455. أكاديمية رمات
3: جان. الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحان.

0: ما من شك أن الواقع الإقليمي والواقع في هذه المنطقة سيشغلنا وسيشغل بال العالم. العالم في أوروبا منشغل بقضية الفيلم نازل الذي أثار عاصفة كبيرة واهتماما كبيرا في المحافل الأوروبية وغضبا كبيرا واستياء عارما هنا في إسرائيل لدى أوساط مختلفة من اليمين والوسط. ونتحول الآن إلى القضية المركزية التي تشغل بالنا كمجتمع عربي في هذه الفترة، ما يحدث في مجد الكروم ومجموعة فتيان التلال التي تم دعوتها في منطقة مجد الكروم لتشكل بؤرة استيطانية أولى في هذه المنطقة وبهذا الشكل. أستاذ سعيد كبت، صباح الخير.
1: صباح النور علينا أخ مصطفى.
0: أنت صاحب الأرض.
1: الكواشين الطابو والمستندات تثبت أنه أنا إلي تقريبا نصف الجوش، نصف الحلكة يعني هاي.
0: نصف القسيمة. نعم
1: نصف القسيمة. أظهرت أنا طلعت كل الكواشين الطابو والتنازل من الوالد لإلي، ومبارح أنا كنت بالصدفة وفرجيتها للبوليس هناك فقال لي توجه يعني للقضاء. هذا كان جوابه. طبعا
0: تعال نبدأ اليوم سعيد، أنت عارف شو بالضبط موجود على الأرض؟
1: أكيد طبعا أنا عارف، واللي عارف أكتر مني طبعا الوالد، لأنه أنا قبل يومين كنت هناك والأرض كانت مشجرة طبعا، مش بسبب انه احنا مهملين الواقع اللي كان على الأرض، انه ما فيش قسم ما بيننا وبين الكيرن كيامت، فانت ما بتيجي بتقدر تشجر هون لانه معروف سياسة ونهج الكيرن كيامت، اذا بدون ما يكون في اتفاق قسم ما بينك وبينهن فانت بتزرع هون لعولك بقولوا لك لا انت في الجهة الثانية.
0: تعال نبدأ من تاريخ هاي الأرض سعيد. هاي الأرض الكو للعيلة من كم سنة؟
1: كواشين الطابو موجودة من سنة 1966،
0: وقبل
1: هو على اسم الوالد كانت، والوالد تنزل لي عنها بال 2017-2016 تنزل لي باسمي أنا.
0: يعملين أراضي العيلي؟
1: طبعا أبا عن جد معروفة، وفي مجد الكروم عارفين أنه هاي الأرض أرض دار فلان. يعني
0: هاي الأرض هي أرضكو؟ عادة هاي الأرض فيها زيتون، شو وضعها؟
1: المزبوط، كل ما يجاور هاي الأرض مزروع زيتون إلا هاي الحلكة طبعا، لأنه بس ما زرعتش لأنه ما مغدبتش. يعني أنا أول إشي كان في عندي التزامات كثير، وأنا قبل الوالد طبعا بجيل الثمانينات ما غدرش يزرعها، والسبب الرئيسي في عدم زراعتها أشجار زيتون أو بالضبط تطليع حدودها، وهاي هو القضية المركزية انه ما في قسم بينه وبين الكيرن كيامت، مش عارف انا بالضبط الحيلك تبعي القسم تبعي وين بقع، من شمال من جنوب وين، هاي معروف نهج الكيرن كيامت يعني بيسحبوك سنين حتى انه تصل معاهن لاتفاق معين.
0: هاي الارض اللي عليها المستوطن الرعوي الان اللي اعطي حق يعني رعاية المواشي لشخص من تل إيل، هاي الارض قديش مساحتها؟
1: مساحة الكلية للارض تقريبا 8600 متر. انا
0: يعني يعني 8 دونمات ونص تقريبا.
1: المساحة الكلية لها 8650 متر، أنا اللي بالضبط منها نص، يعني ثلاث أسداس، ولرشوتها بتوح في عندين ثلاث أسداس.
0: المشكلة أنه مش عارف أنت أي نص إلك.
1: أكيد أنا لو أنا عارف أن النص اللي إلي كان زمان يعني طلعت حدودة، لأنه كل أرضي بالمناسبة هاي مش المرة الوحيدة، أنا كان عندي كثير باع طويل معاهن في مصادرة أراضي وفي أخذ أراضي مش بس بالروس. لكن السبب الرئيسي طبعا انه ما فيش عندي اتفاق قسمي ما بيني وبين الكيرن كيامت، فهذا الاشي منعني من اني احط فيها واستثمر فيها، لانه بكره بدك تحط كل هاي الارض جبليه وبدك تفوت
0: طبعا بدك تشجر، هذا جهد مش بسيط. السؤال سعيد، النص الثاني من الارض قبل ما تستولي عليه الكيرن كيامت لمين كان تابع، عندك فكره؟
1: وصودر كان انا امبارح استفسرت بالنسبة لهاي النقطة حصريا، قالوا لي كانت الظاهر أموال غائبين واستولت عليها الدولة،
0: يعني أموال غائبين لناس اللي كانوا موجودين وهجروا.
1: والإشي مصادرة

0: يعني هون أنا بالكوشان الطابو مكتوب ماخر من 23/5/66 اللي اتضح إن الدولي بايع هذا القسم هذول الثلاثة على ستة من الحلكة للكيرن كيمت.
1: نعم. طيب الآن على الأرض شو في موجود؟
0: على الأرض مجرفة كليا، جرفوا كل المساحة الكلية للأرض مجرفة، سواء أنا إذا بدعوا أنه هني استأجروا قسم، القسم اللي إلي والقسم اللي إلي كلها مجرفة، وفي عليها خيم وشفت هناك خيم وطاولات وأناني غاز، أنابيب غاز وإضاءات، وقاعدين يمتدوا يعني امبارح بالليل، امبارح لحد الساعة 2 كانوا قاعدين يبنوا أخرى خيام جديدة، عندك مشروع بناء لخيام جديدة.
1: لا عمليا هناك خيام، إذا أنت بدك توصل للأرض تقدر توصلها بحرية الآن؟
0: لا طبعا لا،
1: مع أنها أرضك.
0: لا احنا يعني اليوم إذا بدي أطلع مع الـ لجنة المتابعة وكل من يتواجب تلاقي أكيد رايحين يمنعوني حتى بصفة صاحب الأرض. فامبارح انا طلعت قبل ما يتجمهروا، ف اجمالا حتى انك تصل للارض هي ارض عريه مش مفتوحه يعني.
1: طب عندك فكره اذا هاي الخيام والتجمع هذا موجود على كل الارض ولا على جزء منها؟ يعني احنا بنحكي على
0: لا على جزء، على جزء من الارض، القسم عمليا القسم الجنوبي من الارض اللي مش باتجاه مجد الكروم عمليا هو اللي اقاموا عليه الخيام، فيما يقارب الثلاث خيم، خيمتين قائمات كاملات بار بمساحة ما يقارب 100 متر الخيمة إذا بديش أبالغ، وفي كان مبارح خيمة واحدة أنا صورتها وكانوا في مراحل بناء.
1: طب هناك من يتساءل، طب شو مع أنك ترفع تقدم دعوة على اعتداء أو تعدي على أملاكك؟
0: احنا قلنا بهذا العمل امبارح بلجنة من مركز عدالة، تواصلوا معي ونصحوني باني اقدم شكوى رسمية، ف اجا بمحامية من البلد الاخ رامي حيدر، واخذوا الوالد على مركز الشرطة وقدمنا، قمنا بتقديم شكوى رسمية في مركز الشرطة على اعتداء على ملك خاص،
1: على الاعتداء على ملك خاص. الشرطة حاولت أو قالت شيء؟ كيف تعاملوا مع الدعوة؟
0: حتى الآن قدمنا الشكوى، فحتى الآن ما كانش فيه ولا أي رد، يعني سواء من المتواجدين في المنطقة في الأرض نفسها أو في مركز الشرطة، لحد إسا ما رجعونا في أي جواب.
1: خلال السنين اللي مرقت سعيد، كان في محاولات لتقسيم الأرض حتى تعرف حصتك، حتى تعرف المنطقة التابعة اللي تابعة إليك؟
0: الوالد توجه أكثر من مرة يعني، وأنا أنا يعني ضغطت عليه على أساس إنه نفتحها أو نشجرها للمحافظة عليها، بس برضو كان الإشي اللي الدافع الوحيد إنه ما قمنا في هذا العمل هو كيف قلت لك إنه عدم وجود اتفاق تقسيم ما بيننا وبينهم.
1: وحاولتوا تعملوا اتفاق تقسيم على مدار السنين؟
0: المزبوط، أنا بهذا الأمر ما تبعتش، كان الوالد أكثر في هذا الإشي، يعني هو يتابع الأرض، أمور الأرض كلياتها، فأنا ما بعرفش إذا فيه كان رسميا يعني في محاولة أو لا، بس من قبل الدولة ولا مرة توجهوا إلنا.
1: سعيد، لما بتشوف الخيم اللي عم تقام على أرض اللي على الأقل جزء منها هي أرضك، شو بتحس؟
0: طبعا أقول لك المزبوط، أنا بصدمة يعني، أنا بالأول ما كنتش متوقع يعني، كنت مع الشباب وكنت في تواصل، بس أول يوم أو ثاني يوم ما طلعت لحد ما أعلموني إنه الإشي على أرضك أنت، يعني مساح المجلس بقول لي اتصل فيه بقول لي الجوش والحلكان اللي قائمين عليها اللي قائمة عليها الخيم ولاي في ملكية خاصة إلك، ف الإشي يعني صادم، لأنه هاي المجموعات عادة بتكون دارسة وعارفة حالها وين رايحة على أني أرض يعني بتستولي، فهون في ملكية خاصة وفيها طابو وكل الأوراق مثبتة في الدولة يعني مش من اليوم.
1: فتفاجأت
0: إنك صدمة إنك أنت تيجي واقف وبتتفرج ومش قادر تعمل إشي،
1: وانك
0: زي ما بقولوا
1: وانك وانه يكون صعب عليك توصل لارضك اصلا اليوم.
0: اجمالا بشكل عام سواء مع هاي الاوضاع القائمه حاليا او بدون صعب انك تصل. احنا عارفين شو الصعوبه،
1: انت شاعر.
0: ولكن اليوم شبه مستحيل يعني على انسان كبير مثل الوالد اذا بده يطلع لفوق وما في سياره توصله لا لا لا لارض الحدث، فمستحيل انه يقدر يصل.
1: انا ما في طريق مرتب طبعا. السؤال سعيد اليوم، انت كيف شاعر مع تعامل الناس، مع تعاطف الناس معك ومع الموقف؟
0: انا مش كصاحب ارض يعني، مش بما اني صاحب ارض، ولكن كل الاحترام والتقدير لاهل البلد وللجنه المتابعه ولكل من وقف، لانه هاي الوقفه مش بس مع مجد الكروم او مع صاحب الارض بشكل خاص، هاي الوقفه لازم تكون وقفه شعبيه لقضيه كل الوسط العربي سواء في الجليل او في النقب او في المثلث. الدور جاي على الكل. إذا ما وقفنا وما تصدينا لهاي الحملة، فاليوم مجد الكروم، بكرة سخنين، بعد بكرة عرابي، كوكب وغيرها من القرى العربية. إذا نجحوا في هاي المرحلة فعندهم بتتساد ديرخ زي ما بيقولوا لباقي القرى، وهذا مخطط معروف.
1: توجهت للكيرن كيامت في اليومين الأخيرين من لما اكتشفت أنه نص الأرض إلك؟
0: أنا بشكل شخصي ما توجهت. وجهت لرئيس المجلس وللأعضاء هناك وقالوا لي إنه الموضوع في متابعة في لجنة في عدالة، مركز عدالة، والمحاميين سواء من البلد نفسها أو من مركز عدالة بتابعوا القضية بشكل قانوني غير المسار الجماهيري. فأنا ما يعني نصحوني إنه ما في داعي إنه أقوم بمتابعة بشكل شخصي أنا فردي، إنما أكون على اتصال مع رئيس المجلس، إدارة المجلس واللجنة الشعبية.
1: وهكذا القضية تحولت لقضية جامعة. سعيد شكرا جزيلا لك بالنجاح، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك صاحب الأرض أو جزء من الأرض التي أقيمت عليها هذه البؤرة، واستمعتم إلى التوصيف الخيام التي تقام في هذه المرحلة والتي يزداد عددها وزاد عددها خيمة خلال الليلة الأخيرة، وملكية الأرض وتداعياتها وتوجهه للشرطة ضد هذه المجموعة بحجة الاعتداء على ملك خاص.

0: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك
3: عالشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

إذن كنا مع صاحب الأرض سعيد كبد ابن مجد الكروم، ويقول بأن هذه الأرض مساحتها أكثر من 8 دونمات و650 مترا، ونصف هذه الأرض وبتوثيق وتسجيل بالطابو عمليا قسم من هذه الأرض، نصف هذه الأرض تتبع لملكيته، ولم يتم تقسيم هذه الأرض بينه وبين الكيرن كامت التي أخذت هذه الأرض كأملاك غائبين. هذا يعني بأن أصحاب هذه الأرض كانوا قد هجروا من هذه البلاد في فترة النكبة بطبيعة الحال، وتوجه بشكوى للشرطة ضد سلوكيات من جاء لهذه البؤرة، وبحبي عمليا حجة الاعتداء على ملك خاص.

0: وبيحكوا بالسلام ويا سلام وسلم على
1: نحن إلى قضية أخرى. أستاذ خالد زبارقة صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: ما كشف عنه تحت تسمية قضية خطيرة، تتحدث عن شاب كان يعمل في سلطة الإطفاء.
2: نعم، ويعمل في
1: ماذا نعرف عن القضية؟

0: يعني أنا أمثل هذا الشاب في هذه القضية، وأنا يعني أستطيع أن أقول وبكل مسؤولية أن هناك الكثير من التلفيق في هذا الملف ومحاولة تجريم هذا الشاب بدون أن يكون لديه أي نوايا للمساس بأمن الدولة. وما تم الإعلان عنه اليوم من خلال الإعلام هو كذب وليس له أصل من الصحة.
1: التهم التي نسبت هي تهم خطرة.
0: يعني كل التهم الأمنية هي تهم خطرة. السؤال هل هناك يعني هل هناك نوايا لفعل أي شيء أمني؟ هذا هو السؤال. ولذلك أنا بعتقد أنه وهذا ما نلحظه حقيقة في الآونة الأخيرة، هناك الكثير من تلفيق التهم للشباب العرب في كثير من القضايا ومحاولة تجريم يعني أعمال التي تعتبر أعمال يعني قانونية بحتة وشرعية بحتة، محاولة تجريمها من خلال التحقيقات المكثفة ومن خلال تحقيقات الشباك ومن خلال العصافير الذين يدخلونهم إلى الشباب وما إلى ذلك. ولكن لو كان هناك تحقيق موضوعي للوصول إلى الحقيقة، أنا لا يوجد عندي أدنى شك أنهم سيصلوا إلى الحقيقة الواضحة أن هذا الشاب بريء من كل ما نسب إليه.
1: الآن عندما تقول، أولا كم عمر هذا التحقيق؟ منذ كم بدأ؟
0: هذا التحقيق بدأ منذ 16 من الشهر الماضي.
1: يعني نتحدث عن شهر
0: تقريبا.
1: نتحدث عن شهر. السؤال على ماذا تستند الشرطة، جهاز الأمن العام، عندما تنسب إليه هذه التهم الخطرة؟
0: يعني حتى الآن لم يقدم ضده لأحد اتهام. المفروض أنه لأحد الاتهام تقدم يوم الخميس بعد غد، وبعدها سنطلع على المواد التي جمعتها الشرطة والمخابرات حول هذه القضية، وأيضا سنستطيع أن نعرف أيضا نحن على ماذا تستند بشكل قانوني وليس بشكل عام، يعني بشكل قانوني على ماذا تستند النيابة في هذه الأقوال.
1: ألن عادة في كثير من التهم كنا نتحدث عن تخابر مع عميل أجنبي، ولكن التهم التي تنسب إليه وكأنه قام بالتخطيط، قام حتى محاولة إنتاج عبوات ويعني وسائل قتالية لاستخدامها في عملية مخططة.
0: يعني أستطيع أن أقول لك أيضا بكل مسؤولية أنه عندما سيكشف عن مواد التحقيق ستكون هذه الإدعاءات مضحكة.
1: اشرح لنا.
0: يعني حتى الآن أنا لا أريد أن أتعرض للتفاصيل في هذا الملف قبل تقديم لا أحد الاتهام، ولكن يعني فعلا أن هذه الإدعاءات سخيفة ومضحكة ولا يوجد لها أي أصل.
1: يعني عندما تقول بأنه متهم مثلا بمحاولة إنتاج أو صناعة عبوات ناسفة، ماذا يعني هذا أمر ليس أمرا بسيطا.
0: أنا أعلم ذلك أنه ليس أمرا بسيطا، ولكن سؤال إلى هذا العنوان إلى ماذا ينسب إليه بشكل يعني عملي، ما الذي قام به؟ وأنا أريد أن أنتظر حتى صدور لائحة الاتهام من أجل التطرق بشكل عيني إلى حيثيات هذه القضية.
1: عمين حتى الآن لم يعرض أمامك أدلة عينية ومواد تحقيق.
0: لا حتى الآن في فترة التحقيق لا يمكن للمحامي الاطلاع على المواد التي جمعتها الشرطة والمخابرات في أي قضية، ويسمح لنا بالاطلاع على مواد التحقيق فقط بعد تقديم لائحة الاتهام.
1: كم تسنى لك أن تلتقي به؟
0: التقيت به عدة مرات
1: واستمعت إلى إجابات كافية شافية واضحة.
0: استمعت إلى تفسيراته وإلى إجابات واضحة وكافية، وأنا حقيقة الأمر أنا أصدق رواية هذا الشاب، ونحن نتحدث عن شاب ابن 19 عام

0: أصدق روايته، وأنا بعتقد أنه أن هذه التهم ملفقة لأسباب سياسية حقيقة. يعني أنا لا لا لا أرى في هذا التلفيق أي فائدة للأمن العام أو لأمن الدولة.
1: أي أسباب سياسية تدعو لتلفيق تهمة بحق شاب في 19 من عمره؟
0: يعني هذه ليست القضية الوحيدة التي نطلع عليها وفيها تلفيق للتهم. نحن يعني المحامون الذين يتابعون مثل هذه القضايا تقريبا يطلعوا كل يوم على مثل هذه القضايا.
1: كونه كان يعمل في سلطة الإطفاء والإنقاذ والآن يتم الحديث عن هذه القضية، كم سيشكل هذا ربما مانعا أمام شباب آخرين من أن يلتحقوا بهذه المؤسسة؟
0: يعني أنا لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، ولكن الأهم من ذلك أنه وأنا باعتقادي وهذا موضوع هو غاية في الأهمية، أن الإجراءات التي تقوم بها أو السياسات القانونية وخاصة السياسات المخابراتية التي تقوم بها أجهزة الدولة اليوم على الشباب لا تهدف إلى إقامة القانون بقدر ما تهدف إلى ترويع وتخويف وتهديد الشباب، وخاصة في الشباب العربي في الداخل لأهداف يعني سياسية بحتة لا تموت للقانون ولا لأمن الدولة بأي صلة.
1: ونحن سنتابع طبيعة الحال. أستاذ خالد الزبارقة، شكرا جزيلا لك. هذه القضية التي كشفت عنها ومنها إلى قضية أخرى، مقتل ديار العمري وصدر الحكم بحق القاتل. أستاذ عمر خماسي، صباح الخير.
2: صباح الخير لك جميع المستمعين.
1: ماذا يقول القرار؟
2: القرار عمليا في النهاية يعني السطر الأهم كما يقال هو أنه العقوبة 22 عام حبس فعلي للقاتل، وعمليا هناك التعويض الحد الأدنى للعائلة وهو رقم وفقا للقانون يصل إلى 275,000 شيكل، ولكن هو ثانوي بالنسبة للعائلة، ولكن على الأقل بالنسبة للقضاء كان هناك رسالة جدا مهمة أنه لا يمكن أن يكون هناك أي خلاف في وهو خلاف في يعني الشارع بالسير بين سيارة وسيارة بين سائق وسائق، انه يؤدي في نهايه المطاف الى مقتل يعني مواطن. وباعتقادي انه يعني واضح انه الخلفيه تاعته كانت فيها خلفيه نعم عنصريه كونه انه هو عربي الضحيه هنا، ولكن المحكمه يعني بثت وارسلت رساله جدا قويه انه لا تتساهل في مثل هذه القضايا، و22 سنه حبس فعلي هو باعتقادي رقم يعني جدي ومهم.
1: هو رقم كافي من ناحيتك يعني كمن يرافق العائلة، هذا ما توقعتموه؟
2: يعني نعم، من حيث البعد القانوني والقضائي وقرارات سابقة للمحكمة مثل هذه الملفات كانت تنتهي صراحة بعقوبة أقل من ذلك بكثير، حتى أنه في حالات معينة لم يكن هناك تقديم لحظة اتهام بسبب أنه ضعف في الأدلة. الآن لدينا كان هناك نعم تصوير للحادث، وحيث كما يعني جرت الأمور والتفاصيل الكثيرة لن يعني أشرحها وليس لدي الوقت لأشرحها الآن ولكم، لذلك أقول في الظروف التي كانت فأن العقوبة التي هي 22 عام حبس فعلي هي يعني بالوفقا للقانون هي نوعا ما مشددة، حتى ليس لا أقول كافية، ولكن هل هذا يعني يشفي غليل العائلة كما نقول أو يكفي بالنسبة للعائلة؟ العائلة بالنسبة لها أي حكم كان حتى لو كان فيه 10 مؤبدات لن يعيد لها ابنها.
1: فقدان يعني العائلة وفقدان يعني
2: نعم
1: لا شيء ممكن أن يواسي أو أن يعزي عائلة
2: 100%. فبالتالي يعني نطلع يعني في شعور من الرضا عن القرار القضائي الذي صار.
1: الآن نحن نعرف في الحكم الجزائي أستاذ عمر هناك عدة درجات من القتل أو من تسبب بالموت، المحكمة بما أدنته؟
2: يعني أدانته هي عمليا بالقتل بالإهمال ما يسمى أو شيء مشابه لذلك، يعني يعني أو بعدم يعني الإدراك تعنا نقول، يعني هي ليس بالتهمة الأقصى في القتل، هي بالدرجة الثالثة كما يقال، لأنه عمليا تم هناك تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق في درجات القتل التي يعني تصل إلى عدة درجات، فهو عمليا النيابة قدمت فيها درجة الثانية، المحكمة أدانت فيها درجة الثالثة، ولكن أعطت حكم وصدرت حكم مشدد لمثل هذه الإدانات في مثل هذا القرار. يعني أني محامي الدفاع طلب 13 عام يعني أن يكون الحكم، وأتى بقرارات مشابهة أنه 13 عام، ولكن المحكمة اليوم يعني عمليا ذهبت أكثر يعني بتوازن مع مطلب النيابة العامة، شددت العقوبة ل 22 عام.

0: عندما نتحدث عن هذا القرار، هذه الطريقة التي تنظر من خلالها المحكمة إلى خطورة هذا العمل، هل جاء ذلك أيضا في توصيف القضاء أو سردهم وتبريرهم لهذا القرار ولهذه العقوبة؟
1: نعم بالضبط، هو بالأساس هو على ذلك استندوا لمثل هذا بالإدانة بالأساس، ولذلك وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبة يعني، وهذا هو صلب الموضوع باعتقادي، اللي هو كما يعني لماذا تشدد المحكمة القرار التي أو العقوبة بناء على هذه يعني البينات. نعم، ولكن على الوقائع، على الأحداث، على الرسالة التي توصلها في نهاية المطاف. يعني هناك القرارات المحكمة هي فيها نوع من الردع يعني الناس، لأن لا يقوب في عمل معين مستقبلي، وبالتالي تصدر القرارات الصعبة المشددة لكي تكون رسالة يعني للمواطنين للكل، يعني إسراء النظام العام بعدم أن يكون هناك في تساهل في القيام في المخالفات، لذلك تأتي هذه العقوبة المشددة.
0: يعني العقوبة المشددة هي مقولة وهي رسالة، هل في خلفية هذا القرار في شرح المحكمة لهذا القرار جاء وردت مثلا أمور تتعلق بالعنصرية، تتعلق بأمور قومية، أم أن المحكمة اكتفت بخطورة هذا العمل أو بنظرتها
1: بالأساس بخطورة هذا العمل؟ لأن موضوع العنصرية يعني لم يكن هو يعني في صلب القرار. نعم، التصرفات، كلمات معينة قيلت هناك، ولكن في الأساس الموضوع لم يكن في الأساس بصلبه أنه البعد هو بعد قومي، ولكن كان الأساس أنه الإنسان يعني كإنسان، كحياة الإنسان، ككرامته، وعليه يعني رأوا أنه لا يمكن أنه أولا يعني نرجع للثلاث سنوات يعني للماضي، يعني نتكلم عن حادثة اللي هي كان فيها السائق يعني تحت تأثير السموم، وكان تحت تأثير المشروبات الكحول، وكان يسوق بتهور، ونعم نشب هناك خلاف وبينه وبين شجار بينه وبين حياة ديار، ولكن أن يؤدي ذلك إنه يعني إنه يسحب سلاحه ويطلق الرصاص وأكثر من رصاصة، نعم رصاصة واحدة أصابت حياة يعني ديار رحمة الله عليها شيء ديار، ولكن يعني هذا التصرف يعني يؤكد العنف الذي مارسه والطريقة التي قام بها، وبالتالي يأتي التجديد في العقوبة.
0: والعائلة كانت حاضرة في جلسة
1: نعم
0: في جلسة النطق بالحكم.
1: نعم، مع أنه والد ديار وفي بالأمس، مع ذلك العائلة أرادت أن تأتي لأن بذلك فيها يعني وفاء لديار ودماء ديار، وهذه الوقت التي يعني كنا معهن من جلسات عديدة في المحاكم. يعني
0: على الرغم من فترة الحداد ونحن نتحدث عن يوم بعد وفاة الوالد، إلا أن العائلة رأت من الضروري أن تكون حاضرة.
1: نعم صحيح، وجدا مؤثر، ولكن نعم كانت هنا وتأثرت عندما سمعت كذلك الأمر القرار.
0: كم يعني لكم يعني كمن ترافق الأهالي دور في مسار المحاكمة، أم أنها ما يعني تحدث؟
1: هو مهم، دور باعتقادي جدا مهم، وخصوصا أنه تحضير عائلة للشهادة التي يعني قدمتها يعني أمام المحكمة، وكان الأمر جدا جدا مؤثر، يعني لأبعد الحدود كانت كلمات أم ديار وأبو ديار مؤثر أمام يعني هيئة القضاء، وأخذوا في عين الاعتبار المصاب الجلل التي في العائلة، كذلك الأمر عندما يعني المثل العربي اللي بيحكينا يعني خلينا نحكيها بالعامية اللي بسموه اللي بيحضر عنسته بجيها توم، يعني الولاية بالمقصود، أي أنه يعني اللي بيدير باله على هاي الجلسات بتواجد بهالجلسة بين هناك أهمية وبين هناك وبعكس بكون له نفس وحضور، تشوف يعني القضاء بنهاية المطاف أن يتأثروا، أن هاي البشر يعني يتأثروا من الحضور هناك، يعني فرق كبير بين أنه العائلة تحضر الجلسات وتواكب ويكون لهم محامي ويقدموا هناك موقفهم في حال أنه كان هناك صفقة يعني في هذا الملف، لم يكن صفقة لأنه عرض هناك واعترضنا على موضوع أنه يكون هناك اتفاق أو صفقة، وبالتالي أنه تم يعني هذا الموقف اللي يعني عمليا يكون فيه تأثير كدور محامي وعائلة في هذه الملفات.
0: هل لديك علم إذا ما كانت العائلة تنوي أن تتوجه بدعوة قضائية مدنية؟
1: هذا سندرسه بعد قراءة القرار، يعني بصراحة لا يوجد لدي جواب بهذه اللحظة.
0: لا نستغرب إذا أو لن نتفاجأ إذا ما رأت جهة الدفاع أن تلتمس وأن تستأنف للعليا.
1: نعم صحيح، وارد جدا، حتى ليس فقط أنه وارد جدا،
0: وإذا ما استأنفت يعني بأنه هذا الملف لم ينتهي بعد.
1: نعم صحيح.
0: إذن هذه صورة الحال، إذن 22 سنة حبس فعلي لقاتل ديار العمري. أستاذ عمر خماسي شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: جزيلا لك، من رافق المحامي الذي رافق الأهل في مسار هذه المحكمة، واستمعتم العائلة رأت أن تحضر إلى جلسة المحكمة و

لتتابع قراءة النطق بالحكم على الرغم من المصاب الجلل الذي ألم العائلة بعدما توفي والد ديار يوم أمس.

إذن هذه صورة الحال بعدما كنا تحدثنا مع المحامي خالد الزبرقة حول ما كشف عنه من قضية تصفها المؤسسات الإسرائيلية على أنها قضية خطرة، اتهام شاب على أو حتى أن لم تقدم لائحة اتهام، ولكن الحديث عن شاب من كفر قاسم في 19 من عمره كان يعمل في سلطة الإطفاء على أنه كان يخطط للقيام بعملية مسلحة، بعملية عدائية، وجهة الدفاع تنوي هذا الأمر جملة وتفصيلا تنفيه. والآن الحديث أيضا عن النطق بالحكم بقضية ديار العمري، الحبس الفعلي لمدة 22 سنة. واضح بأن جهة الدفاع قد تلتمس أو تستأنف للعليا، هذا يعني بأن هذا الملف سيرافقنا أيضا لفترة أخرى.

ساعة أولى من يوم جديد من عدد ثاني لهذا الأسبوع نطويها في هذه المرحلة. سنخرج للتو لفاصل إعلاني جولة إخبارية ومن ثم نلتقي في ساعة أخرى من هذا العدد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة.

0: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين مش بس حاجزين.
1: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
2: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
4: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2006

0: 26 نورث بلتيك، تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل، للتسجيل بلانكس نوتا سبيس، بلانكس MBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائماً.
3: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكما بالسجن 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دينيس موكن من الوسط اليهودي. كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 285,000 شيكل على القاتل بالإضافة لسحب رخصة القيادة ومصادرة السلاح الخاص به. إلى ذلك قال المحامي عمر خميس من مؤسسة ميزان في حديث لإذاعة الشمس إن المحكمة أدانته بتهمة القتل بالإهمال وشددت العقوبة بناء على طلب النيابة العامة التي طالبت بفرض عقوبة لا تقل عن 26 عاما من السجن. وأضاف خميس أن القرار كان منصفا من الناحية القانونية لكنه مهما كان لن يعوض العائلة عن فقدان ابنها. قدم تصريح مدعي عام بحق شاب في 19 من عمره من كفر قاسم يعمل في سلطة الإطفاء والإنقاذ ضمن إطار الخدمة الوطنية للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ سلسلة عمليات وإقامة خلية مسلحة. وبحسب بيان الشرطة والشباك اعتقل الشاب قبل نحو شهر بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية واحدة على الأقل في موقع استراتيجي وصل إليه في إطار عمله، كما يشتبه بأنه أقام اتصالات مع جهات في حركة حماس وجهة مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية. هذا ومن المقرر أن تقدم بحقه اليوم لائحة اتهام. اعتقلت الشرطة مشتبهين 2 في العشرينيات من عمرهما من سكان الناصرة عقب مداهمة وحدة ضيافة في المدينة وضبط كميات كبيرة من المخدرات وقنبلة شظايا وعشرات حبات الذخيرة كانت مخبأة داخل مركبة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الشرطة التحقيق في إلقاء قنبلتين من طائرتين مسيرتين باتجاه منزل في المدينة انفجرت إحداهما أثناء وجود الشرطة في المكان دون وقوع إصابات. في سياق متصل عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ فجر اليوم على إخماد حريق شب في 5 مركبات كانت مركونة قرب بنية سكنية مأهولة في مدينة الناصرة. وقال ناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ كي الظهر إن طواقم الإطفاء وصلت إلى المكان وعملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المبنى السكني فيما يجري فحص احتمال أن يكون الحريق متعمدا. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في الملابسات. أوقفت الشرطة 22 مشتبها بينهم 4 نساء خلال حملة في عرعر النقب أسفرت عن ضبط أسلحة وذخيرة على خلفية حوادث إطلاق نار ونزاعات في المنطقة حسب ما جاء في بيانها. وأضاف البيان أن المشتبهين أحيلوا إلى مركز الشرطة في عرعر النقب لمواصلة التحقيق. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن ارتقاء زياد محمد جابر في 54 من عمره برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نحن في يوم جديد وساعة ثانية من هذا العدد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد عدي ياسين محدثكم، مصطفى شلاطة. ومباشرة لأريد أن نحادث الأستاذ أحمد العمري، والد ديار العمري. صباح الخير أخ أحمد.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: أولا أنتم طبعا في العائلة تعيشون حالة وفاة عزيزة لكم كعائلة.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: رغم ذلك قررتم أن تحضروا جلسة النطق بالحكم، شو رأيكم بالحكم بعد ما سمعته؟
1: بالحكم اليوم يعني أنه المجرم أكل 22 سنة بعد وقفة أهل بلدنا وشعبنا الشريف، إلا وقف من النقب للشمال للجنوب للساحل للمثلث للجليل، كلياتنا وقفنا وقفة واحدة حتى عرفوا انه هذا الملف انه ملف شريف. وابننا ديار لما استشهد على ايد هذا المستوطن الجبان، هذا المستوطن اللئيم، هذا المستوطن العنصري اللي خرج من بيته لكي يقتل عربي ولكي ابننا ديار وقتله. واليوم اليوم قبل 28 سنة سجن بعد ما وقفنا لقضيتنا الشريفة والعادلة.
0: وهي القضية أخ أحمد تحولت من قضية عائلة لقضية مجتمع.
1: طبعا هذا قضية مجتمع. احنا مجتمعنا الحمد لله انه بعده بخير، لانه الكل شاف انه كيف ديار انقتل بدم بارد من واحد حاقد لئيم، ويعني انه طالع من بيته.
0: انتوا كعائل نعم، انتوا كعائل راضيين عن القرار؟
1: احنا راضيين عن القرار، لازم ياخذ اكثر من هيك. حصلنا هذا القرار وحصلنا 22 سنة، يعني احنا 3 سنين ونص واحنا واقفين لقضيتنا، يعني ولا بي ولا ثانية غمضت عيننا ولا غبنا على محكمة ولا على جلسة. احنا يعني كثير ناس مرافقونا بهاي شو اسمه، احنا طبعا راضين، ام هذا مش رايح يشفي غليلنا ومش رايح يرجع لنا ابننا. احنا الجرح بظل جرح جوا.
0: طيب قدرت تشوف القاتل خلال الجلسة؟ كان في بينك وبينه أي تلاقي عيون؟
1: هاي أصعب إشي، هاي أصعب إشي بالحياة، يعني إنك أنت بتشوف قاتل ابنك في بالك بالجلسة، هاي أصعب إشي بالدنيا. أنا بحاول يعني إن أغض النظر عنه، ما نشوفهوش، يعني لأنه شو بدك تشوف واحد مجرم، واحد سفاح، واحد عنصري، واحد مستوطن عنصري. هذا مستوطن. نعم. عنصري.
0: وبعد الآن بعد قرار النطق بالحكم أخ أحمد، من ناحيتك كعائل القضية انتهت قضائيا؟ أنا بحكي طبعا مش شعوريا، إنسانيا.
1: طبعا القضية انتهت خلص، هيك انتهت القضية. بجوز هو يستأنف للمحكمة العليا، وإذا استأنف برضو النيابة بدها برضو تستأنف.
0: نعم. وأنتم تابعين؟
1: وإحنا متابعين للآخر. هما بدهاش متابعة، يعني خلص إذا بستأنف من جلسة واحدة يعني بتخلص كل شيء.
0: نعم. أنتم ناويين تقدموا قضية مدنية طلبا لتعويضكم على المصاب الجلل؟
1: والله أنا بعدني بعرفش بهاي الأشياء، أنا هاي الأشياء بعدني مش

0: عارف بيها، وأنا المهمة أني وقيت واقف للمجرم، يعني بعرف شو اللي قدام بده يصير.
1: كيف كانت الأجواء في قاعة المحكمة لما كان قرار أو لما كان النطق بالحكم؟
0: الأجواء هادية يعني، شاركونا هنا، وكانت برضو بالأمن بالمحكمة يعني أعطانا لعدد معين من الناس تقدر تشارك معنا، ما سمحش لكثير ناس يفوت على المحكمة ويشاركونا.
1: كان في كثير ناس معنيين يشاركوا ما دخلوا القاعة.
0: ما دخلوش القاعة طبعا، ما دخلوش القاعة. وكان هنا برضو من القيادات العربية الدكتور يوسف جبرين.
1: إذن هذا هو الحال الآن أخ أحمد، نحن نشكرك على هذا الحديث، نتحدث وإياك يعني دقائق بعد صدور الحكم، وبطبيعة الحال ستكون لكم كعائلة ربما بيانات أخرى. نشكرك في هذه المرحلة، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، بس أنا بدي أشكر برضو لشعبنا اللي وقف على جنبنا بقضيتنا العادلة. إحنا بنشكر الشعب الفلسطيني بالداخل، ومنشكر كل واحد ساندنا، منشكر وسائل الإعلام برضو إلا وقفت معنا وقفة حرة. شكرا لكم ونهاركم سعيد.
1: شكرا جزيلا لك أحمد العمري والد ديار العمري. بعد قرار النطق بالحكم وفيه يتم الحكم على قاتل ديار العمري ب 22 سنة حبس فعلي، فاصل ونعود.

0: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جداً للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن 2455.

نحن في يوم جديد وهكذا ننتقل تباعا ما بين محور ومحور. في الساعة الأولى كنا مع آخر المستجدات والجلسات الثنائية التي ستعقد في مصر تتعلق بغزة وتتعلق بباب المندب، وكنا أيضا مع الواقع في مجد الكروم وتداعياته وتطوراته، والآن تابعنا أيضا قرار النطق بالحكم المتعلق بقضية ديار العمري.

بالتوازي مع نوايا الشطب وتوجهات للجنة المركزية للانتخابات طلبا لشطب قوائم هنا وقائم هناك، واستمعنا إلى نية الليكود التوجه طلبا لشطب القائمة الموحدة، وبالتوازي هناك نوايا للتوجه للجنة المركزية للانتخابات طلبا لشطب قوائم اليمين. بالتوازي مع كل هذه الأمور لا نزال طالع الكثير من استطلاعات الرأي التي تظهر نوعا من التكافؤ ما بين المعسكرين، والسؤال ماذا سيحدث للأحزاب الصغيرة؟ هل ستمر نسبة الحسم أم لا؟ واضح بأن آثار هذه الأحزاب إن مرت اجتازت نسبة الحسم ستكون آثارا مؤثرة جدا في كل ما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة.

0: إلى الواقع في الضفة الغربية. قد نعود للواقع الانتخابي ولكن نعود لنستطلع الحال في قصرى. أستاذ عبد العظيم وادي صباح الخير.
1: خير لك ولكل المستمعين أخي.
0: نحن نعد الأيام يوما بعد آخر، 38 يوم على حصار البيوت.
1: نعم للأسف هذا اليوم 38 على حصار هذه العائلات من بلدة قصرى في محيط جبل راس العين.

0: لا تغيير في الإدارة الإسرائيلية، هناك تواجد وهناك فرض أسلوب جديد على السكان، محاولة إعطائهم تصاريح للدخول والخروج باتجاه قريتهم اللي هي بلدة كسرى، وهذا نظام خطير جدا.
1: وضح لنا الصورة أكثر أستاذ عبد العظيم.
0: يعني يا أخي الكريم، أنت تحكي عن عائلات جزء أصيل من بلدة كسرى حسب اتفاقية أوسلو مصنفة منطقة باء، خدماتها الكهربائية والمياه منتظمة من بلدية كسرى. للأسف المستوطنين بيضغطوا على مناطق مصنفة باء بشكل غير مألوف.
1: التصاريح لمن تعطى؟ التصاريح تعطى لمن؟
0: حاليا هناك طلب من الإدارة الإسرائيلية، إذا بده حدا يتحرك من هذه المنازل، عندنا معلمة مثلا سهير عبد المنعم أبو ريدي، إذا بدها تنزل تدرس في كسرى لازم تأخذ تصريح لذهابها لكسرى، والعكس إذا أخوها أو أختها بدها تزورها على الجبل لازم برضو تعمل تنسيق وتأخذ تصريح من الارتباط حتى أنه يتمكنوا من التواصل مع بعض.
1: نحن نتحدث عمليا عن أفراد لعائلات تسكن في البيوت المحاصرة؟
0: نعم صحيح.
1: وهم يريدون طبعا بطبيعة الحال الذهاب إلى عملهم والعودة إلى بيوتهم، وهم يحتاجون لإذن خاص
0: وبحاجة لتواصل اجتماعي، بحاجة انهم يحضروا المناسبات اللي بتصير في البلد، في ناس توفوا ما شاركوش معهم، في ناس تجوزوا ما نزلوش شاركوهم، في عام دراسي جديد تم فتحه، الطفل كندا والطفل حور موجودات على الجبل في راس العين. يعني هذا موضوع خطير جدا، قدامهم حلين، اذا بدهم ينزلوا على البلد ويسكنوا مع اقربائهم بدهم يفرقوا المنازل، وإذا ضموا فوق بدهم يخسروا التعليم، وهذا إشي غريب وخطير جدا ونهج جديد أخشى أنه يطبق في الضفة الغربية بشكل عام. هذا الأسلوب يجب كسره، ويجب كسر هذا الحصار حتى أنه هذه العائلات تعيش كباقي عائلات الشعب الفلسطيني بحرية وبأمان.
1: وإن خرجت هذه المربية مثلا من بيتها ذاهبة للعمل، هل هناك من يمنعها؟
0: يعني طبعا هناك حواجز موجودة على محيط جبل راس العين تمنع الذهاب والإياب، أيضا تواجد للمستوطنين كانت تتعرض حياتها أيضا للخطر، زائد أن المنطقة تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة ولم يتم إبلاغنا بأنه تم كسر هذا الحاجز، زائد هذا موضوع خطير، 12 شخص من الثلاث عائلات يبعثوا هوياتهم للإدارة المدنية الإسرائيلية حتى يحصلوا على تصاريح للذهاب والإياب، وعندنا الجبل في 700 دنم ليس فقط لهذه الثلاث عائلات، هناك فيلل، هناك مساكن قيد الإنشاء، هناك زيتون واحنا على موعد قطف الزيتون بعد ايام قليله جدا، هناك ممتلكات خاصه في هذه محيط هذا الجبل، يعني هنا احنا بنروح باتجاه خصصت هذا الجبل فقط للثلاث عائلات، لا هذا كلام.
1: فعمليا الحصار هو ليس فقط للعائلات الثلاث، انما عمليا لكل اهالي البلده، لانهم لا يستطيعون ان يصلوا لا الى ارضهم ولا الى املاكهم وبيوتهم.
0: أكيد بلا شك أن هذا الحصار يشمل شجرة الزيتون، يشمل نبع راس العين اللي موجود في الجبل، يشمل المنازل اللي قيد الإنشاء، يشمل خط الكهرباء وخط المي اللي دائما في صعوبة في إصلاحهم، فهذا الموضوع خطير جدا. يعني ليس فقط الثلاث عائلات، لكن إحنا في هذا المنبر بنحيي صمود الثلاث عائلات اللي لغاية اللحظة الحالية لم تفكر بالرحيل أو النزول من
1: أصحاب بيوت موجودين في المنطقة. قلت هناك فيلل مثلا تتبع لي، يعني يمتلكها أشخاص من أهالي قصرة، إن أرادوا أن يصلوا إلى هذه المباني،
0: أشخاص قيد الإنشاء للأسف حاولت عائلة البيروتي الذهاب إلى منزلها المكون من ثلاث طبقات واستكمال العمل فيه، للأسف مجموعة كبيرة من المستوطنين، أكثر من 40 مستوطن خلال أقل من ربع ساعة اتجمعوا، تم الاعتداء على هذه العائلة وتم فيما بعد أيضا احتجازهم من قبل الجيش واعتقالهم لمدة ساعتين. هذا موضوع خطير، تواجد المستوطنين في محيط جبل راس العين قد يؤدي إلى عنف كبير بين السكان وبين المستوطنين.
1: والطفلتين الموجودتين في البيت فحصتوا إمكانية أن تؤمن لهم حرية الحركة من وإلى المدرسة؟
0: رح تكون صعبة جدا، قدام إمهم خيارين، إما تنزل معهم يوم يوم، تعرف تحكي عن طفلتين، إما تأمنهم لرياض الأطفال اللي موجودة في بلدة كسرى وفي هذا

0: الموضوع راح يتم ترك بيتها، زائد انه زوجها صار له 38 يوم لم ينتظم بالعمل، قد يخسر عمله لانه هو غايب، برضه ما بيقدر ينزل من بيته لانه مستقبله وحياته في بيته، فيعني بيخسر عمله ولا بيخسر بيته.
1: هذه صورة الحال في قصر أستاذ عبد العظيم وادي، شكرا جزيلا لك. 38 يوم والمأساة لم تنتهي، والحصار المفروض لا يزال قائما، ليس فقط على البيوت إنما على المنطقة بأسرها. أشكرك على هذا الحديث.

إذن هذه صورة الحال في قصرى وما يعيشه أهل هذه البيوت من حصار. وإذا نظرنا إلى الصورة الأوسع، نحن لا نتحدث فقط عن أهالي أو من يسكنون هذه البيوت من العائلات، إنما على كل من يعيش في هذه المنطقة، وتهديد حرية الحركة والتنقل.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: الشمس دائما.

إذن نحن ننتقل ما بين المحاور من المحلي إلى الإقليمي ومن القضاء إلى الانتخابي والسياسي، وانتهاء بطبيعة الحال كما نحن معتادون بالمحاور الرياضية.

0: نتحول إلى الواقع الانتخابي والصورة المتكافئة، وثمة من بدأ حتى يتحدث عن احتمالية أن لا يتم حسم هذه المرحلة وقد نعود مرة أخرى إلى انتخابات جديدة كما كان عام 2019 في ظل أجواء التكافؤ ما بين المعسكرين وما بين القطبين. دكتور سليم بريك، صباح الخير. دكتور سليم صباح الخير.
1: أهلا، صباح الخير،
0: يعطيك العافية. بلغة الرياضة، تعادل ما بين المعسكرات.
1: نعم، يعني ارتفاع نسبة التصويت للعرب والتمثيل العربي عمليا يأتي على حساب أيزنكوت، وهذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن نشوف الأحزاب اللي هي موجودة على الحافة مثل فينتر مثلا تجتاز نسبة الحسم. الآن هل هذا يعني سيستمر على هذا الحال؟ أنا لا أعتقد. يعني إذا ارتفعت نسبة التصويت عند العرب هو عمليا أفضل شيء.

0: أن تكون نسبة التصويت 65-70%، وهذا مش شيء مبالغ فيه. يعني احنا كنا بهاي المحلات بالانتخابات لكنيسة 23، في هاي الحالة ستسقط قائمة فينتر باعتقادي الليكود، يعني يدرك بأن هذا ما سيحدث في نهاية المطاف وتتغير الموازين. ولكن السؤال طبعا أنه في ديناميكية مستمرة، لا نستطيع أن نعرف بعد أسبوع مثلا ماذا سيحدث.
1: الكثير من استطلاعات الرأي دكتور سليم في هذه المرحلة حتى لاحظت أنه في داخل المعسكرات نفسها هناك توجه للأحزاب الأكثر يمينية، وهناك حتى من يقول بأنه إحدى الأسباب قد تكون الفيلم الذي أثار الكثير من الصخب حتى أثر على استطلاعات الرأي.
0: هذا كمان صحيح، يعني نحن بنشوف، ولكن هاي أمواج اللي بترتفع وبتنزل مع الوقت، يعني نحن لا نستطيع أن نبني عن هذا المدى البعيد. ولكن هذا الفيلم نزك أجابي عمليا أثار ضجة كبيرة جدا وقلق كبير جدا في إسرائيل، لأنه يستعمل في الخارج خصوصا في الدول المؤيدة لإسرائيل والتي يعني لا تريد أن ترى هذه الأمور. هذا يؤثر سلبا، نحن شايفين أنه كيف القنوات كلها مجندة في خدمة الجيش في هذا الموضوع، وهذا طبعا يؤثر على المصوتين. يعني هناك شعور وكأنه نحن ملاحقين من كل العالم، ولذلك يجب أن نكون أكثر يمينا. ولكن السؤال ماذا سيحدث بعد أن يعني
1: تنتهي هذه الزوبعة، يعني
0: الأزمة.
1: القضية الأساسية الآن هو ماذا يمكن أن يحدث في ظل التكافؤ. الليكود هل حسم أمره بشأن قائمة فينتر؟ هل سيحاول قمع هذه القائمة والتقليل من الدعم الجماهيري لها؟
0: في نقاش بقلب الليكود، باعتقادي في النهاية سيكون القرار مهاجمة فينتر من سبب بسيط، لأنه فينتر يقول بأنه يؤيد نتنياهو يدعم نتنياهو، فنتنياهو يستطيع أن يقول بسهولة أوكي، فإذا كنتوا تدعموني ادعموني بشكل مباشر وليس عن طريق فينتر، لأنه فينتر إذا سقط كمان ممكن أنه يسقط معه سموتريتش. يعني هاي القضية شوي مركبة، ونحن لا نعرف في نهاية المطاف ما نسبة التصويت، ماذا ستكون نسبة التصويت. المجتمع الإسرائيلي مجند جدا الآن للانتخابات، خصوصا مثلا كل ما يسمى الليبراليين مركز وسط يسار اللي كانوا في الانتخابات السابقة نسبة التصويت كانت منخفضة أكثر، هذه المرة ستكون أرفع بكثير. نسبة التصويت عند العرب باعتقادي سترتفع، فالأحزاب اللي هي موجودة على الحافة ممكن تسقط. خلينا نتذكر أنه نفتالي بينت مثلا في الماضي أقام حزب يمينة وكان معه حسب الاستطلاعات 7 مقاعد ولم يجتاز نسبة الحسم، سقط. فهذه الأمور ممكن أن تحدث، شفنا نفس الشيء مع ميرتس، لذلك كانت الانتخابات السابقة على 5 مقاعد طول الاستطلاعات وكان نقصها 4,000 صوت لكي تجتاز ولم تجتاز.
1: وكلما ارتفعت نسبة التصويت وضع الأحزاب الصغيرة صعب.
0: طبعا بالضبط، يعني كمان في هند الزبيخة كمان موجودين على الحافة، وهذول كمان بياخذوا أصوات من اليمين، يعني من ناحية أيضا كنت يفضل أن يبقوا لكي يحرقوا أصوات اليمين. ولكن سقوط هذه القائمة كمان يتعلق بنسبة التصويت بشكل عام وبنسبة التصويت عند العرب بشكل خاص. يعني نحن بنحكي عن 16% من الإلكتورات الإسرائيلي هو العرب، والسؤال المركزي هو الفرق بين المصوتين العرب والمصوتين اليهود من ناحية النسبة. هذا الأمر سيكون هام جدا بقضية كسر هذه المعادلة بين معسكر نتنياهو والمعسكر الآخر.
1: دكتور سليم، كيف تقرأ استطلاعات الرأي الأخيرة التي تعطي الأحزاب العربية يعني المشتركة بين 7-8 والموحدة بين 4-5؟ لأي مدى هذه الاستطلاعات فعلا تعكس ما يحدث داخل المجتمع العربي؟
0: يعني في قضية الاستطلاعات، يعني نحن نأخذ في حسبان أمرين. الأمر الأول، من يقوم بالاستطلاع؟ هل هو موثوق جدا؟ مثلا قناة 14 في هناك استطلاعات غير موثوقة نهائيا. السؤال الثاني هو، هل تنشر هذه الاستطلاعات القواعد التي تقوم على أساسها الاستطلاعات؟ لأن هذا سيعطينا الإمكانية أن نفحص هل كان هناك بايس أو انحياز معين أو شيء من هذا القبيل. الآن هناك عدة استطلاعات اللي هي موثوقة بشكل أو بآخر، قناة 12 قناة 13 اللي هي قوية جدا وتستثمر الكثير في الاستطلاعات، يعني ممكن أخذها في الحسبان بشكل جدي. ولكن منشوف كمان أنه في فروق بقلب هذه الاستطلاعات، لذلك يفضل أن نرى خط التوجه أكثر من أن نرى عدد المقاعد، لأنه على سبيل المثال قائمة الموحدة باعتقادي ستكون 5 مقاعد، لأنه الإلكتورات اللي بيصدق

0: الصوت للموحدي تقريبا ثابت، بالعكس قد يزداد في النقب، ولذلك قد يكون هناك خطأ صغير في الاستطلاعات. ولاحظ أنه دائما بيحكوا أنه نسبة الخطأ تكون 3.2 أو 3.5%، يعني هذا يعادل حوالي 150 ألف مصوت.
1: خمسة مقاعد دكتور سليم، هذا يعني بأنه حضور سيجالوفيتش وانضمام من القائمة لم يؤثر إيجابا على مستوى التأييد لهذه القائمة؟
0: باعتقادي هذا صحيح، لأنه لن يأتي بأصوات يهودية. أنا أتأمل أن لا يسبب أيضا في تراجع أصوات عربية، ولكن بنظري المهم بسيجالوفيتش أولا شخصيته. يعني نحن نتحدث عن يهودي صهيوني أتى من المؤسسة الأمنية، يهمه أمر المواطن العربي في إسرائيل، يهمه محاربة العنف والجريمة، يهمه أن يكون المواطن العربي جزء من هذه الدولة. يعني الرسالة التي يأتي بها سيجالوفيتش وشخصية سيجالوفيتش كعضو كنيسة مستقيم وذو ثقل، كل هذه الأمور مهمة جدا، أهم من عدد الأصوات التي قد يحصل عليها أو لا.
1: 12 مقعد بسؤال أخير، هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تصل إليه هاتين القائمتين؟ يعني 12 مقعد نسبيا مش كبير.
0: 12 مقعد قليل جدا، خلينا نتذكر الكنيسة 23 نحن وصلنا 15 مقعد، والإمكانية هي أن يكون حتى أكثر من هذا. ولكن السؤال بيتعلق بتصرف الأحزاب حتى الآن. الأحزاب العربية أنا أتأمل أن تتغير استراتيجية الأحزاب، ولكن حتى الآن يعني تصرفها في الشارع العربي غير مرضي. ولكن هناك إمكانية أن تكون الأحزاب العربية 13-14 على باعتقادي هذا ممكن جدا وبسهولة إذا تصرفوا بشكل صحيح، أو ممكن أن نصل ل 15 كما كنا، لأنه الآن نحن نتحدث عن قائمة واحدة. من ناحية يعني حساب الأصوات نحن نتحدث عن قائمة واحدة وليس عن قائمتين،
1: لأنه صار في
0: فاضل الأصوات وبدر عوفر وكل هاي الأمور. هناك نقطة إضافية إذا ممكن. اعتقادي الليكود بتصرفه كحزب عنصري، عمليا الليكود تحول لحزب كهانة بأغلبيته في نهاية المطاف، ولكن طلبوا شطب الأحزاب العربية، هذا يجب أن يكون يعني مؤشر أحمر ومقلق للمجتمع العربي، وباعتقادي يجب أن يؤدي لارتفاع نسبة التصويت وليس العكس.
1: أشكرك دكتور سليم، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف. 6 أسابيع على موعد الانتخابات، ونتحول للتو إلى وقفتنا الرياضية. العديد من المباريات في داخل الدوري الإسرائيلي في الدرجة العليا جرت يوم أمس. مكابي يفوز وبشكل صريح في الديربي، مكابي حيفا يفوز على كريات شموني، وسخنين للأسف خسارة صعبة، خسارة أخرى هذه المرة أمام هبوعل حيفا. للتو نريد أن نتعامل مع هذه المباريات بإسهاب. المدرب زاهر من صباح الخير.
2: صباح الخير مصطفى، إليك ولجميع المستمعين.
1: ديربي مكابي
2: ماشي بصورة جيدة جدا، يعني أداء جيد، أهداف، وما ننساش أنه فازوا على كل الفرق اللي في القمة. فازوا على مكابي حيفا، فازوا على دير السبع، فازوا على بولت الأبيب،
1: وفوز مقنع. كل مرة كانوا يفوزون بالضبط. فوز مقنع، مش 1-0، مش بصعوبة
2: بالضبط، يعني النتائج عم تكون كبيرة كمان، 4 أهداف و5 أهداف، ويعني إشي لا يصدق على مكابة الأيوب كيف الفريق هذا تحضر بشكل جيد وقدر يعمل حاليا إنجازات كبيرة. لكن الدوري طويل، والدوري أكيد راح يغير أشياء في خلال السنة هاي.
1: بس حتى الآن أداء مكابة الأيوب هو الأفضل
2: من كلياتهم بدون أدنى شك. بير السبع ضيف، بولت الأبيب ما بيقدر يقاوم مكابي تل أبيب بالكادر الموجود فيه، ما بيقدر يحارب. مكابي حيفا يعني مع أنه لسه مكابي حيفا هي بمرتبة تانية وبتسع نقاط، لكن تيجي تتقارن بمكابي تل أبيب ومكابي حيفا، أنا بعتقد لسه حاليا مكابي تل أبيب هو المتقدم باللائحة، هو الأفضل، هو الأحسن، وتقريبا بدور على البطولة أكيد.
1: زاهد، المغريف مكابي تل أبيب دور بيرتس لاعب خط وسط، يعني صحيح خط وسط متقدم، ولكن هداف
2: وطريقة لعبه بتمنحه، أو بالأساس يعني اللاعبين اللي حواليه بتمنحه أنه هو دائما يكون حر، تمنحه دائما أنه هو يتقدم لمنطقة 16 في جوية الدائرة 16، ويسجل أهداف، لاحظ عليه يعني.

0: بتلاقيه بيستغل بصوره جيده الطابات اللي بترجع من حارس المرمى، الطابات اللي بترجع من الدفاع، اخطاء اللي هو بيقراها بطريقه جيده وعم بيستغلها بشكل منيح جدا. يعني انا صراحه يمكن زهابي كان هو مهاجم بالفعل، لكن دور بيريتس بدون شك انه الافضل والاحسن حاليا، وهو اللي عم بعطي الانتاج لمكابي تل ابيب.
1: زميلي بيسلم، صباح الخير.
2: اهلا، يسعد صباحك.
1: تخيلت الديربي ان يكون بهذا الشكل غير متكافئ؟
2: لا ما تخيلتش. ما انا الابعاد لتوريل ما كان سبب يعني بالهزيمه الكبيره، قاوم ابو تربيب، لكن مكابي تل ابيب زي ما ذكر زاهي فريق جارح بكل ما تعني الكلمه، بيعرف يجرح، فاز على كل فرق القمه بثلاثيات واربعات وخمسات، ومش مره مرتين فاز مرتين على بير السبع.
1: حتى ليوس سجل ضد فعل تل ابيب،
2: حتى ليوس، لانه كان في تحضير رائع من مدمون بشكل مش طبيعي عند المباراه، هذا اللاعب البنمي اللي كل صحافه بنما بتتحدث عليه، لعب كاس العالم. مكابي تل ابيب جارح تماما، عوض كل اللي فقدهن من مطلع السنه، واعتقدنا انه راح يكون مترهل هذا الموسم، لكن لا، في شغل اداري. وانا بقول مصطفى، وجود طاقم مهني في مكابي تل ابيب اجنبي، انا بقول هذا مفيد جدا. جربوه مكابي تل ابيب ونجحوا معه،
1: صحيح.
2: مكابي حيفا لا، بير السبع لا نجح مضبوط، بس مكابي حيفا في مشكله اليوم. مكابي حيفا هناك في ملامح على انه الجوده ارتفعت شوي مع هذا اللاعب برزاو، سجل هدف امبارح رائع جدا، ملعوب بشكل مش طبيعي. تنساش برونينيو كمان، هو قلب الدفاع هذا الشاب الولد الصغير اللي سجل هدف وكانه لاعب عمره 30 سنه،
0: شايفان.
2: في بوادر لمكابي حيفا، بس دفاعه مهزوز تماما صراحه. يعني وصلوا كرياشمون لعده فرص، وابعاد اللاعب منين حطم معنويات الفريق. فاز مكابي حيفا 4-0، بس النتيجه كاذبه نوعا ما. مكابي حيفا بمرتبه ثانيه بعد خساره بس واحده مع مكابي تل ابيب، يعني ما بعرف في ملامح.
1: هو لأنه قرعته كانت سهلة، يعني المباريات اللي بدأت فيها مكابي حيفا مباريات سهلة، يعني غير
2: صحيح.
1: مكابي تل أبيب الفرق الأخرى كانت بالمتناول.
2: صحيح، سخنين اصطدموا بيوم موفق جدا لأبول حيفا خاصة بالشوط الأول. سخنين فريق مع عمال يبني حاله، وهي صراخ الجمهور العشرات اللي كم واحد بسبه بجتمه بدهنش المدرب، مين يعني أفضل من بين أبو كسيس يعني بالدوري؟
1: شو رأيك زاهي؟
2: مين المدرب اللي بدك تجيبه يعني؟ ليش هذا الكلام بعدنا ثلاث أو أربع مباريات؟ سمعته لأبو كسيس متفائل نوعا ما، وقال إحنا كفوتساتو راح نكون فريق جيد، طولوا روحكوا عليه، العكس ما يفوتوش الضغط.
1: زاهي، أبو كسيس قادر أن يخرج اتحاد أبناء سخنين من الوحل؟
0: فريق اتحاد ابناء سخنين مبني مظبوط، بيشتغل مظبوط، لكن عنده ما فيش عنده تجربه كافيه لاغلب اللاعبين، يعني تعتنول هيك، مع انه في كم لاعب اللي هن قدامه وعندهم تجربه، لكن انا شفت اللعب امبارح، يعني بالاغلب الاحيان كنت مراقبها حتى الشوط الاول، يعني لاحظت المتقنين بحاول وبيعمل وبيقيم، لكن بدها قضيه وقت، بدها شويه صبر، الدوري بعده باوله، ونيجي إسا نقرر إنه أبو كسيس مش ملائم المكان.
2: لا غلط، هذا غلط، غلط،
0: هذا غلط كبير، غلط. يعني ما تيجي حدا راح يسمع قضية هاي تغيير مدرب إسا حاليا
2: بيرح. يعني الأخطاء الدفاعية أخطاء يعني مش يعني غير مقبولة، كنا نقول إنه سخنين على الأقل عندهم دفاع، وعيبهن إنه ما فيش عندهم هجوم.
1: على فكرة حتى حارس المرمى اللي مدحناه أمام نتانيا يعني مش يعني شوي مزعزع.
2: الحارس بده ثقة من دفاعه، لما دفاعه مهزوز الحارس كمان بتنهز ثقته، يعني صراحة يعني سخنين ناقصين كمان هجوم لاسع، هجوم طري أكثر من اللازم، في مايع مش بالمعنى الحرفي، يعني مش هذاك الهجوم الكاسح. أنت ذكرت عن دور بيريتس، بدي أرجع لدور بيريتس يا جماعة، بذكرنا بزهاب بزمنه، في نوع وزهاب يعرف هذا اللي بدي أوصفه الآن، في لاعبين الكرة بتحبن، الكرة بتحب، هو لاعب ذكي دور بيريتس، بدأ بتواجد بالمكان اللي وكأنه عارف مسبقا انه الكرة بتيجي لعنده، يعني الكرة بتحبه. في ناس عن الشكل زي هاري كين بالدوري الانجليزي الالماني وبالمنتخب، الكرة بتحبه، شو ما بيعمل بنجح، هاي طبيعة نادري بتكون عند اللاعبين، هذا اللي بيخلي دور بيريتس متألق هذا الموسم. هداف
0: في شغله واحده على اتحاد ابناء سخنين اللي هي قضيه الدفاع، يعني انا لاحظت امبارح بالشوط الاول انه الدفاع منهار كان، يعني بيطلعوا لهجمات، بيطلعوا لهم هجمات، وبول حيفا عمل عليه هجمات مرتده على اربع لاعبين على اثنين، باندفاع بتقنيه، وهذا شيء هذا مش شيء ابو كسيس لازم يهتم في الموضوع هذا كله،
1: مع انه زي ابو كسيس بالعادي هو مدرب، هو مدرب مدافع يعني، هو عادة يمتاز بالدفاع. اذا هون فشل ابو كسيس
2: مو لا لا لا لا لا يا طلع كل حكى انه الديربي مش راح ينتبه كميه اهداف كبيره متقارب، وهبوع التربيب ولا هدف سجل في شباكه، انه اقوى دفاع عنده امبارح بلعب واحد 4 اهداف كان يمكن يكونوا 6. يحدث هذا، هذا ما بدل على انه هبوع التربيب دفاعه ضعيف، لا بس مسك يوم اللي ما كانش موفق فيه. كذلك سخنين يعني الاهداف الاول والثاني عيب يفوتوا الى اهداف بنات المدافعين، مش معقول. كمان الدفاع ما بده كمان مسانده من وسط الملعب
1: المدافع. نبيل حتى الهدف امام بيطار قدس كمان كان هدف ساذج،
2: كل اهداف سخنين مصطفى ساذج متماسك، ما فيش دفاع
1: مدافع. عمليا هذا بيقول انه في فشل في بناء المنظومه الدفاعيه بسخنين.
2: هذا الموجود، هذا الموجود، هذا هو السوق مصطفى، هذا هو اللاعبين يعني الحرام يعني استثمروا وجابوا لاعبين بس بالدفاع ما فيش عندنا ذاك اللاعب يعني.
1: سوق ولا طريقه لعب؟
0: لا سوء أنا بتأذي لأن الفريق بعده مش حاضر، الفريق بعده بده شغل كتير خصوصا بخط الدفاع يعني أبو كسيس عم بيشتغل على الموضوع، أبو كسيس عم بحاول، وإحنا بعدنا بالدور الرابع يعني بعد قدامنا فترة طويلة. سخنين لازم يعرفوا شغلة واحدة، يعرفوا شغلة واحدة إنه فريق إسه حاليا بالقاع، وهو بدي يحاول إنتاج النقاط من من من نقطة هون ومن انتصار هون عشان يقدر شوي شوي يتقدم أكثر. أنا بتأذي قضية وقت، اتحاد ابن سري فريق قوي، واذا بحتاج راح يكون في احتياج للاعبين اكيد مش راح يوفر على على على الاداره، راح يطلبوا بدفاع بخط وسط بهجوم اكيد مش راح يعطوا الفرصه لاتحاد ابن سري يكون بالقاع هالسنه.
1: نبيل اللي عمل الريمونتادا انتر امبارح كمان ريمونتادا،
2: لا كانت ريمونتادا من عالم اخر صراحه يعني. انا استغربت 1-0 2-0 لاودينيزي في نص الملعب تبع انتر كان امر مستهجن، واستغربت انا يعني قلت يعني كل فريق عاده كل فريق بعطي مباراه كبيره بيصيبوا انهيار بالمباراه اللي بعده، فكرت بعد المباراه الكبيره يعني يكون انهيار للانتر بعد ما لعبوا مباراه كبيره في دوري الابطال مع
1: ريال مدريد وبعد ريمونتادا مع وبعد مباراه كبيره مع نابولي
2: وبعثوا رساله لكل الدوري الايطالي والدوري الاوروبي، ولكن امبارح خماسيه مع لاعبين خصم اذا مختيريان بعده بيلعب عندهم عمره 37 سنه ومندمج وكانه شاب. تخيل انت مختيريان صار له 20 سنه بيلعب كره قدم، اليوم ابن 37 عنده محصول وعنده انتاج وعنده فريق رائع، فريق متماسك جدا راح يكون له كلمه. انا بتصور المنافسه راح تكون شديده بينه وبين نابولي، حتى روما دير بالك روما عمال يعود الى نفسه تدريجيا، وانا بتخيل انه الانتر راح يكون له كلمه كبيره في الدوري الاوروبي هذا الموسم.
1: هذا بشأن انتر، ماذا ينتظرنا اليوم نبيل؟
2: اليوم عندنا مباريات دوريات مصطفى، اليوم دوريات يعني استراحة لأنه ما في عندنا دوريات الأوروبية استراحة عمليا للشامبيونز والليغا الأوروبية، ولكن يعني في بعض المباريات اللي راح تكون في الدوريات الأوروبية.
1: ليفربول توتنهام
2: خاصة في الدوري الإنجليزي، ليفربول توتنهام مسكين، هذا توتنهام مسكين يمكن 450 مليون استثمر بعد موسم كارثي كان، واعتقد انه يكونوا احسن وافضل حتى رشحون يكونوا بالتوب فور، ولكن النتائج هزيله جدا جدا، بس هذا لا يعني شيء. طبريه مع القدس اليوم مباراه كثير مهمه، وبيطار القدس امام مكابي بتحتيك، فكمان مباراه فيها مطب كبير، انتبه فيها مطب كبير لبيطار القدس، الويل اذا ما فاز الفريق اليوم على مكابي بتحتيك. طبعا في عندنا كمان ريال مدريد اليوم عنده مباراه مع إلتشي، المفروض انها تكون سهله هاي المباراه، المفروض انها تكون سهله، وبتخيل تكون سهله لانه ما فيش مشكله. ليفربول زي ما ذكرنا مع توتنهام، هاي المباريات يعني عمليا هي مباراه كاس مصطفى، مرحله اخرى بالكاس الانجليزي مش دوري عمليا، اليوم مرحله اخرى بمباريات الكاس.
1: اذا هذه صوره الحال كرويا اوروبيا. المدرب زائر مالي شكرا جزيلا لك، وزميلي بالسلامه شكرا جزيلا لكما على هذا الحديث. اذا اليوم في الدوري الاسباني إلتشي أمام ريال مدريد.

أنا بهذه الوقفة الرياضية نطوي وإياكم ساعة ثانية عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على حسن المتابعة, شكرا للزملاء على أدائهم, ياسمين عابد في الإعداد والتحرير, عدي ياسين على النغمات والتقنيات, حدثكم مصطفى شلاطة, أطيب المنى, إلى اللقاء, كونوا بخير.

0: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين مش بس حاجزين.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
4: الشمس دائماً.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها

0: طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة النصر حكما بالسجن 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دينيس موكن من الوسط اليهودي. وفي أعقاب صدور القرار عبر أحمد العمري والد ضياء العمري في حديث لإذاعة الشمس عن رضاه عن القرار قائلا إن قرار المحكمة كان منصفا لكنه لن يعوضه كأب عن فقدان ابنه، كما شكر المجتمع العربي على وقفته إلى جانب العائلة. وأضاف العمري أن العائلة تدرس القرار بالتعاون مع المحامين من مركز ميزان للنظر في إمكانية التوجه إلى دعوى قضائية مدنية. إلى ذلك، قال المحامي عمر خميسي من مؤسسة ميزان في حديث لإذاعة الشمس إن المحكمة أدانت القاتل بتهمة القتل بالإهمال وشددت العقوبة بناء على طلب النيابة العامة التي طالبت بفرض عقوبة لا تقل عن 26 عاما من السجن. وأضاف خميسي أن القرار كان منصفا من الناحية القانونية لكنه مهما كان لن يعوض العائلة عن فقدان ابنها. قدم تصريح مدعي عام بحق شاب في 19 من عمره من كفر قاسم يعمل في سلطة الإطفاء والإنقاذ ضمن إطار الخدمة الوطنية للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ سلسلة عمليات وإقامة خلية مسلحة. وبحسب الشبهات، أجرى الشاب اتصالات مع جهات في حركة حماس وجهة مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، كما عمل على تجنيد 2 من معارفه من كفر قاسم لتشكيل خلية. هذا ومن المقرر أن تقدم بحقه اليوم لائحة اتهام. أفادت مصادر في حركة حماس بأن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديا بارزا في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية استهدفت سيارة في شمال مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت سيارة مدنية قرب مفترق الصفطاوي، ما أدى إلى ارتقاء أحمد البطشة أحد قادة لواء شمال غزة في كتائب القسام، مشيرة إلى نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تضم 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو إسرائيل خلال عمليات تمشيط نفذتها القوات فيما وصفه الجيش بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أضاف الجيش أن قواته تواصل أنشطتها في المنطقة بهدف إزالة ما وصفه بالتهديدات. أوصى الجيش الإسرائيلي أمام المستوى السياسي بالامتناع عن المبادرة إلى هجوم ضد الحوثيين وعن عمليات عسكرية تجعل إسرائيل في واجهة الصراع العسكري. ونقلت صحيفتها آرتس اليوم عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن ضباطا كبار في الجيش الإسرائيلي قالوا خلال مداولات مغلقة عقدت في الأيام الأخيرة إنه يجب التركيز في هذه المرحلة على جهود سياسية من أجل إنشاء تحالف دولي وإقليمي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بشكل عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 33 درجة، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

صباح الخير. بحكم تواجدي على أطراف قريتي قريبا أو داخل الطبيعة، أشاهد مشهدا يتكرر بشكل مؤلم. كلاب تظهر فجأة في المنطقة، كلب جديد ثم آخر، وبعد فترة تصبح مجموعة كاملة، ومن شكل بعضها وتصرفاتها تفهم فورا أنها لم تولد في الشارع، كان لها بيت وصاحب وحياة أخرى. وهنا تبدأ الحكاية التي تستحق أن نتوقف عندها. الولد يريد كلب، نتحمس، نشتري كلبا، نصوره، نختار له اسم، يصبح نجم العائلة والإنستغرام، وبعد أشهر نكتشف مفاجأة مذهلة. الكلب يأكل ويحتاج عناية ويريد أن يخرج، وأحيانا يمرض ويكبر، والأهم أنه لم يقرأ الاتفاق العائلي بأن يبقى صغيرا ولطيفا إلى الأبد. ثم تبدأ الأعذار، ما عدنا قادرين، البيت صغير، الأولاد زهقوا، ما في وقت، وفي بعض الحالات تكون النهاية ببساطة، نتركه في الطبيعة وكأننا أعدناه إلى موطنه الأصلي. ولكن الكلب الذي عاش في بيت ليس لعبة انتهى دورها، والطبيعة ليست جمعية لاستقبال الحيوانات التي مللنا منها. هنا أيضا سؤال ربما يزعج البعض، هل ثقافة الحيوانات الأليفة في بيوتنا نابعة فعلا من حب وفهم ومسؤولية، أم أننا أخذنا من الغرب الصورة الجميلة، الكلب في البيت، المشي معه الصورة وستايل، وتركنا خلفنا ثقافة الالتزام والمسؤولية. اقتناء حيوان أليف ليس قرار مرحلي، وإنما قرار لسنوات، ليس نزوة لأسابيع. قبل أن نسأل أولادنا أي كلب تريدون، ربما علينا أن نسأل أنفسنا أولا، هل نحن مستعدون فعلا أن نصبح عائلة هذا الكلب؟ المشكلة ليست بأن يدخل الحيوان إلى بيوتنا، المشكلة حين يدخل كموضة ويخرج كضحية. صباح الخير.

تنتظرنا اليوم، نأمل أن تنال الإعجاب وتعود عليكم بالفائدة. منا رح نحكي عن الأطفال في ضائقة الذين يتواجدون داخل الإطار المدرسي، هم أطفال بحاجة لاعتبارات خاصة. سنكون مع أخصائية اجتماعية تدير برنامج قطري للأطفال والأولاد في ضائقة. أيضا في بيت العيلة رح نحكي عن دواء جديد للسمنة، يعني بعد الحقن المعروفة مثل ويجوفي ومونجارو، يأتي دور الحبوب اليومية من عائلة الجي إل بي واحد. سنتحدث عن الفرق ونجاعة هذه الأدوية مع طبيب ومقدم محتوى طبي يختص بالأمراض الباطنية، القلب، السكري، وطبعا السمنة. في بيت العيلة اليوم أيضا رح نحكي عن مستقبل أبنائنا. عادة نبدأ التفكير في مستقبل أبنائنا يعني عندما يصلون إلى الجامعة أو يبدأون بالبحث عن وظيفة، ولكن الكثير من أبحاث تثبت بأن المهارات التي يطلبها سوق العمل يجب بناءها من المرحلة الإعدادية والثانوية. سنتحدث عن هذا الموضوع الهام في الساعة الثانية من بيت العيلة. ضيف أيضا في استوديو الشمس، سنكون مع أمير الجماعة الأحمدية في البلاد الشيخ محمد الشريف عودي، لنتحدث عن اللقاء العالمي للجماعة بعد يومين، وأيضا يعني عن ما يميز الجماعة الأحمدية في البلاد والعالم. إذن هذا ما ينتظرنا في بيت العيلة، وبطبيعة الحال أيضا مجموعة مختارة من أغنيات وفقرات مميزة إذا تسنى الوقت. حتى الواحدة نترافق سويا، أهلا بكم.

0: بعد الفاصل الإعلاني رح نحكي عن الأطفال في ضائقة يتواجدون داخل الإطار المدرسي، أطفال بحاجة لاعتبارات خاصة، سنعرف منهم الأطفال في ضائقة، وبعد تابعونا بعد الفاصل.
1: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي، اسمعوني بجدية.

0: الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
5: أكاديمية رمات جان.
6: الشمس دائما.
7: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
8: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
7: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
9: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
11: الأطفال في ضائقة، الذين يتواجدون داخل الأطر المدرسية، كيف على المربين والطواقم المميزة يعني التعامل مع هذه الفئة؟ سنتحدث أيضا عن الضائقة، كيف من الممكن أن تؤثر على دراسة الطفل. الكثير من أسئلة نطرحها على أخصائية اجتماعية تدير برنامج قطري للأطفال والأولاد في ضائقة وحاصلة على الدكتوراه بالعمل الاجتماعي في موضوع تأثير الدعم العائلي والبيئي على تطور الطفل في المجتمع العربي، دكتور نهى سليمان أبو ليل. تحياتنا.
12: يا هلا، يعطيك ألف عافية إيال.
11: أهلا وسهلا. دعينا أولا يعني نتعرف يعني عن من هو الطفل في ضائقة.
12: بداية بحب أشكركم على الاستضافة التليفونية الهاتفية، والموضوع هو جدا واسع ولكن أنا رح أتطرق له هيك من منظور البرنامج اللي أنا بشتغل أو بديره.
11: نعم.
12: إيه، لما بنحكي عن طفل في ضائقة إحنا ما بنحكي عن طفل عنده مشكلة معينة وواضحة للعين. إحنا ممكن نحكي عن طفل بمرق ظروف معينة اللي بتأثر على حياته وقدرته على التطور بشكل طبيعي. ممكن الطفل بمرق ظروف مثل إهمال، مشاكل أسرية، ممكن فقدان أو صعوبات نفسية أو اجتماعية. إجمالاً الطفل ما يعني ما عنده القدرة إنه يعبر عنها بالكلمات أو حتى يحس بالأمان إنه يجي ينقل هاي الصورة لإطار أو لحدا خارج العائلة، إذا كانت طبعاً الظروف بتخص العائلة. عشان هيك ما نستنى إنه الطفل يجي يحكي لنا أنا بحاجة لمساعدة أو أنا بدي دعم، لأن إحنا نحكي على طفل اللي هو في جيل صغير، يعني حتى هو مش ناضج كمان لغويا يعني يعبر عن هاي الأمور. إنما إحنا كبالغين أو مسؤولين عن هذا الطفل لازم يكون يقظين تنشوف هاي المؤشرات أو العلامات اللي بتفرجينا إحنا إنه هو عن جد عنده هاي المشكلة.
11: نعم. ويعني لو تحدثنا أيضا عن الطواقم يعني المهنية يعني للمربين أو الطاقم بشكل عام، يعني كيف عليهم تمييز هذا، كيف عليهم دعينا نقول تشخيص هذا؟
12: طبعا هو في عدة مؤشرات. المدرسة هي أكثر محل بتواجد فيه الطفل، بقضي فيه 6-7 ساعات إجمالا، ويعني المعلم أو المعلمة مضبوط في هون 20 أو 30 ولد، ولكن هي لما بصير في تغيير

0: تغيير معين عند الولد، المعلمة بتنتبه لهذا التغيير المفاجئ. التغيير ممكن يكون في سلوكه، ممكن يكون تراجع في التحصيل، ممكن غيابات متكررة، عدوانية. إجمالا عدوانية هي أكتر إشي بتضوي إحمر يعني عند المعلمين. ممكن صعوبة في التركيز، ممكن الولد يصل مرهق على المدرسة، أو حتى مرات علاقاته مع زملائه ممكن تتغير تأخذ صورة تانية. هون طبعا يعني مهم كثير إحنا ننتبه لنقطة مهمة، يعني لأنه مش كل طفل علاماته نزلت هو طفل في ضائقة. مش كل طفل
1: يعني مش بالضرورة أيضا التحصيل العلمي يعني هو ما يتأثر يعني.
0: طبعا أكيد أكيد إحنا بنحكي على تراكم علامات أو تراكم مؤشرات اللي هي مع بعضها. فمهم إحنا يعني هون إحنا كمسؤولين اليوم يعني مهم جدا ما نحكم، ما نتسرع بالحكم إنه هون هو الولد في ضائقة وعم بمرق مشاكل معينة، بس ما نسأل شو ليش هيك الطفل بتصرف. إحنا يعني نفهم ما وراء هاي السلوكيات، شو الرسالة اللي الولد بده يوصل لنا إياها.
1: ويعني عادة هذه الرسالة بطبيعة الحال يعني ترسل من قبل الطفل لمحيطه الأول، إلى أي مدى يعني يجب أيضا يعني مساءلة الأهل في مثل هذه المرحلة؟
0: طبعا مهم. يعني كمان مرة برجع وبقول إنه مش كل حالة إحنا هون لازم نستدعي الأهل أو لازم نقول إنه الطفل في ضائقة، بس لما إحنا بنشوف في عدة أمور زي ما أنا حكيت، السلوكيات، انخفاض في العلامات، ممكن على يعني زائد عم بحكي أنا يعني هون زائد علاقته مع أصحابه هي اختلفت أخذت صورة أخرى. هون بدنا يعني أكيد مهم بدنا نشرك الأهل، بدنا نشرك كمان أشخاص مهنيين حتى من خارج المدرسة أحيانا. بدنا نكونوا بالصورة.
1: وهذه طبعا يعني مسؤوليات عمليا المربيين والأخصائيين، صحيح؟
0: أكيد.
1: طيب لو حكينا يعني أيضا يعني مثلا عن البرنامج الخاص يعني اللي حضرتك يعني تديرينه، يعني دور يعني أخصائي الاجتماعي، وأيضا حضرتك يعني مديرة برنامج 360، يعني ما الهدف من برنامج من هذا النوع وأين يدخل يعني في ما ذكرنا؟
0: طيب برنامج 360 بداية يعني مش الكل بيعرف فيه، فمهم هيك أحكي من وين أجا اسم 360. هو مش مجرد اسم برنامج، إنما هي طريقة تفكير كيف نشوف الطفل من 360 درجة، كيف نشوف يعني نفكر الطفل في المركز، وإحنا كأشخاص مهنيين نبني حواليه شبكة عشان ما يقع بين الشقوق. الطفل أحيانا ما بيحتاج خدمة واحد، يعني إذا مثلا بدر منه سلوك معين مهم نفحص شو في وراء السلوك هذا. هو بحاجة لمظلة دعم كاملة متكاملة اللي فيها عدة خدمات، أحيانا ممكن خدمات هاي تكون داخل المدرسة ممكن تكون خارج المدرسة. برنامج 360 يعني بيرتكز على العمل الشبكي بين أشخاص مهنيين في مجالات مختلفة اللي دورهن ومسؤوليتهن يبنوا خطة عمل لهذا الطفل. طبعا أنا بحكي على سبيل المثال طفل، ولكن إحنا بنحكي على في كل بلد في عنا عدة أولاد وعدة أطفال اللي عندهن اللي هن بمرقوا في حالة ضائقة وبدهم بناء برامج. تخيل أنت يعني أن هنا طفل، إحنا كأشخاص مهنيين 4-5 أشخاص على سبيل المثال، إحنا مندير حوار حوالين الطفل ونبني خطة عمل اللي هي كان سنوية وممكن تمتد أكثر من هيك. والبرنامج هذا ممكن يكون في داخل المدرسة، ممكن يكون في خارج المدرسة، بس يعني أهمية الفكرة هي أنه ما نقول هاي مشكلة مدرسة أو مشكلة رفاه اجتماعي أو مشكلة أهل. بالعكس إحنا اليوم بدنا نشوف الصورة كاملة، وأهمية العمل الشبكي هو بالآخر يساعد الولد أنه يطلع من هاي الضائقة.
1: لو اقتربنا نوع من رسالة للأهل والمربين لطفل اللي بيشوفه عنده تغيير بالفعل، سواء كان يعني في السلوك أو العلامات اللي ذكرنا، يعني أي رسالة توجهين؟
0: أنا بحب أنه أوجه رسالة أنه مش كل يعني كل تغيير بيصير عند الطفل، إن كان أهل أو كمربيين ما نتجاهل هذا التغيير، ومن جهة ثانية ما نتسرع بالحكم أنه أنا إسا لازم أعرف شو المشكلة أو شو التشخيص العيني. لا ممكن أنا كأهل اليوم أو كأم أنا أدير حوار بسيط أو أسئلة كثير بسيطة للطفل، أنا ملاحظة أنك أنت مش مثل قبل، في إشي مضايقك، في إشي عم يعني صاير معك. طبعا في كثير أدوات اليوم ممكن إحنا نستخدم.

0: حتى يعني كأهل ممكن عن طريق قصة، عن طريق رسم، عن طريق اللعب. احنا
1: يعني السؤال ذكرت يعني موضوع السؤال، يعني إلى أي مدى يعني أيضا نخطئ عندما يكون يعني السؤال في كثير من الأحيان ملح مثلا وضاغط، وبالتالي يعني يسبب ممكن نتيجة عكسية.
0: أنا ذكرت قبل إنه إحنا ممكن نيجي نتعامل مع الطفل كصاحب سلوك سيء مثلا أو كعدواني ونسميه بهاي التسمية، ومنروح على يعني وبأثر علينا الأمر إنه في بناء خطة أو حتى ما نبني خطة عمل. ممكن نتعامل مع السلوك كسلوك، ما منشوف الطفل اللي ورا هذا السلوك، ما منشوف الطفل اللي علاماته نزلت. طب ليش نزلت علاماته؟ طب ليش هو صار عدواني فجأة؟ مهم هون إنه إحنا نعرف ما وراء السلوكيات هاي اللي هي ظاهرة. ومن جهة ثانية غالبا الضائقة تكتشف في المدارس يعني على الغالب. في كثير يعني أحيان المدرسة بتيجي بتأخذ كامل المسؤولية إنه أنا هون الضائقة اكتشفت عندي، فأنا بدي أتعامل أو أعالج الأمر عندي في داخل المدرسة. هذا أمر يعني هون لازم يكون في مسؤولية الموزعة، وهذا دور برنامج 360 إنه إحنا نبني للطفل مظلة دعم متكاملة، نربط بين العيلة والخدمات الموجودة في البلدية والمدرسة والولد في النص. فهذا أكثر إشي هو بساعد الولد من إنه إحنا نتعامل مع سلوكه مثلا نعاقبه، أو إحنا نزيد دروس خصوصية إذا كانت علاماته متدنية. الأهم إن إحنا نفهم ما وراء هاي السلوكيات.
1: معلومات هامة جدا دكتور نهى سليمان أبو ليلى، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
0: يعطيك ألف عافية، شكرا لك.

0: رح ننتقل لفاصل إعلاني. بعد الإعلان رح نتابع بيت العيلة، وهالمرة نحكي عن الأدوية لإنقاص الوزن بعد الحقنة، تأتي أو يأتي دور الحبوب. تابعونا بعد الفاصل.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: لبروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك
4: عالشمس دائما.
5: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.

0: أملا مستمعاتنا مستمعينا نريد الحديث حول الأدوية للتخسيس إنقاص الوزن. تتوسع سوق الأدوية لإنقاص الوزن بخيار جديد قد يغير طريقة استخدام هذه العلاجات. حبوب يومية من عائلة أدوية GLP-1 بدل الحقن المعروفة مثل ويجوفي ومونجارو. الدواء الجديد يعتمد أيضا على مواد جديدة تظهر دراسات قدرته على خفض الوزن وتحسين بعض المؤشرات مثل ضغط الدم والكوليسترول. عن هذا الموضوع نريد الحديث مع طبيب ومقدم محتوى طبي مختص بالأمراض الباطنية، القلب، السكري، السمنة، الدكتور محمد حيدر. تحياتنا.
1: أهلا فيك جميع المستمعين.
0: نحيك. يعني الدواء الجديد، هل الاختلاف فقط بأنه كونه حبوب وليس حقن؟
1: اولا في عده اختلافات، هات نبدا من هون. دواء الفون دايو او اللي يسمى اورفوريجليبرون ودواء جديد اللي يستخدم كمان للسمنه وكمان للسكري، الشيء اللي يختلف منه للحقن، احنا بنعرف انه الحقن للتخسيس عباره عن بيبتايد، اي عباره عن شيء اللي مكون من احماض امينيه يشبه الهرمون بشكل عام. وبشكل عام البيبتيدات احنا ما بنقدر نعطيها بحبوب، لانه باللحظه اللي نعطيها بحبوب تتحلل دغري في المعده وبالتالي ما بتعمل وظيفتها بشكل تام. لهيك الفرق الاساسي بين الحبوب لبين الحقن هو كونه الاورفوريجليبرون هو عباره عن شيء اللي يسمى بلغه علميه سمول موليكول، اي انه عباره عن مادة صغيرة اللي هي مبنية بشكل كيميائي، أي عبارة عن دواء، هي مش بيبتايد ولا هرمون، هي عبارة عن دواء اللي هذا الدواء المفروض إنه شغله يكون محاكي لعمل GLP-1 أجونست اللي هن عمليا إبار الويجوفي والأوزمبيك، واللي بالتالي ممكن تشتغل على مراكز معينة في الدماغ، بتخفف من شعور الجوع، بتزيد من شعور الشبع، بتبطئ من خروج الأكل في المعدة، بتعمل على إنتاج الإنسولين.
0: ودعنا نوضح فقط يعني هذه النقطة، يعني عندما تقول أن الوجافي يعني أو الحقن ليس الدواء عمليا وإنما أحماض أمينية؟
1: نعم الحقن هي بشكل عام هو البيبتايد اللي موجود بشكل

0: الطبيعي في جسمنا. احنا لما احنا بناكل الاكل بوصل للامعاء الدقيقه، بالامعاء الدقيقه في هناك خلايا معينه اللي بتفرز ماده اللي اسمها جي ال بي 1 اللي هو عمليا بيبتايد، اللي الوظيفه تبعته انه يروح على غده البنكرياس وينتج انسولين مفيد للجسم اللي بيعمل على موازنه السكر وبالتالي كمان على موازنه شعور الجوع والشبع وابطاء خروج الاكل من المعده. بالتالي المادة اللي موجودة في الحقن هي مادة يعني مصنعة مخبرية، ولكن هي نوع من أنواع البيبتيدات اللي موجودة بشكل طبيعي في جسمنا. أما الأدوية الحبوب اللي هي الأورفوريجليبرون هي عبارة عن دواء مصنع بشكل كيميائي اللي رح يشتغل بنفس يعني عمليا بنفس الشكل تبع البيبتيدات هاي، وبالتالي على نفس المستقبلات تبعتها ورح يعمل نفس النتيجة في نهاية
1: الأندانة. هيك يعني نشرح كيف تعمل يعني، يعني فهمنا بأنه يعني الفرق بين الاثنين، ولكن يعني كيف يمنحنا الشعور بالشبع في نهاية المطاف وبالتالي خسارة الوزن؟
0: نعم، جي ال بي 1 أجونست اللي هي عمليا البيبتيدات هاي في لها مستقبلات معينة في عدة أعضاء في جسمنا. المستقبلات الأهم بكل ما يتعلق بموضوع السمنة وخسارة الوزن المستقبلات اللي موجودة في الدماغ بمحل اللي اسمه هيبوتالاموس. بهذا الهيبوتالاموس في هناك مستقبلات اللي هي لهاي البيبتيدات اللي هي مسؤولة عن شعورنا بالجوع والشبع. بالتالي هاد البيبتيدات بتعمل على الاتصال بهاي المستقبلات بتخفف شعورنا بالجوع بتزيد شعورنا بالشبع. هاي أول شيء. ثاني شيء بتبطئ خروج الأكل من المعدة. احنا بنعرف انه لما احنا بناكل خلال 3-4 ساعات بتعلق بنوع الأكل، الأكل بنزل من المعدة للأمعاء. هذا الدواء بخفف او ببطئ من خروج الأكل، وبالتالي انت بتحس اغلب النهار انك انت شبعان ومش بحاجة انك تاكل. وتالت شغلة وهي الأهم انها هي بتخفف من مقاومة الإنسولين. احنا بنعرف انه السبب الرئيسي وراء السمن الزائد وانتاج الخلايا الدهنية بجسمنا وشيء اللي يسمى مقاومة إنسولين. لما الإنسولين ببطل يقدر يعمل موازنة للسكر، وبالتالي فائض الإنسولين ببلش ينتج فائض خلايا دهنية، وبالتالي السمنة بتزيد. فهاي البيبتيدات هي عمليا بتشتغل على هدول الثلاث مراكز الأساسية اللي في نهاية المطاف بتؤدي لخسارتنا للوزن.
1: الآن ماذا عن الأيض؟ يعني هل تساهم أيضا يعني هذه الطرق بتسريع أو تنشيط الأيض؟
0: بكل تأكيد عمليات الأيض هي بتتعلق بشغلتين أساسيات، بكمية الطاقة اللي إحنا نفوتها على جسمنا بعمليا بالأكل اللي إحنا بنأكله، وثانيا بكمية الطاقة اللي إحنا بنحرقها إن كان للتخزين أو لاستخدامنا اليومي بالعمليات اليومية اللي إحنا بنسويها. فبالتالي هاي الأدوية لما هي بتأدي لعمليا لعجز سعرات حرارية، لأنك أنت رح تأكل أقل، لأنك رح أنت تحس في جوع أقل، والأكل رح يتبطأ من ناحية خروجه من المعدة، فأنت رح تفوت كميات أقل من الأكل. وبالتالي عمليات الأيض في جسمك رح تقل، ولكن إحنا ما زال في عنا خلايا مخزنة للطاقة في جسمنا اللي الجسم بأخذ من هاي الخلايا المخزنة، وبالتالي عمليات الأيض عندك تستمر. هاي من جهة. من جهة أخرى هاي الأدوية زي ما حكينا أنه في لها مستقبلات عديدة بأعضاء تانية. إحنا حكينا فقط اللي إلهن علاقة في السمن الزائد، ولكن في هناك مستقبلات كمان في القلب، في الأوعية الدموية، في الكلى. ولهيك هاي الأدوية أثبتت نجاعتها كمان مش بس فقط بموضوع خسارة الوزن، وإنما أيضا بالأشياء الأخرى. فإحنا عم نشوف اليوم في دراسات على تحسن في عمل القلب، تحسن في عمل الكلى، تحسن في الأوعية الدموية وخاصة في الأطراف عند الأشخاص اللي عندهم سكري. لهيك إحنا عم نشوف نتائج كتير كبيرة في هاي الأدوية مش بس فقط على الوزن.
1: الآن تسأل دكتور محمد، يعني تسأل أكيد عن الأعراض الجانبية، لماذا يعني ما زالت هناك أعراض جانبية عند البعض لهذه الأدوية؟ ويعني بعدها رح نحكي أيضا عن المدى البعيد، إلى أي مدى هي ناجعة على المدى البعيد.
0: تمام. طلع بطبيعة الحال أي دواء إحنا بناخده بحياتنا في له هناك عوارض اللي ممكن تصير، ولكن العوارض اللي بتصير اللي بحددها شغلتين، هو طريقة أخذنا للدواء، وثانيا الجرعات اللي احنا بناخدها. بشكل عام احنا لما بناخد هاي الانواع من الادويه المفروض انه الجرعات قسم نطلع فيها خلال الشهر مرة في الشهر، يعني عمليا بنبلش بربع

0: بعدين بنص بعدين بواحد ونص. والهدف من هاد الصعود في الجرعات وإحنا نخفف من موضوع العوارض الجانبية والمضاعفات اللي ممكن تكون. وبطبيعة الحال بما أنه الدواء في الأساس بيشتغل على جهاز الهضم، حكينا بالمعدة بالبنكرياس اللي هي كلياتها هاي تابعة لجهاز الهضمي، عمليا العوارض الأساسية اللي ممكن تكون بشكل كبير هي بشكل عام تقيؤ، غثيان، وجع في البطن، إسهال، إمساك. وبطبيعة الحال أيضا في هناك مضاعفات اللي ممكن تكون أخطر بكثير، زي مثلا التهاب البنكرياس، زي مثلا شلل معين في المعدة، ولكن هذا بيصير بشكل نادر جدا جدا. ولهيك مهم كل موضوع المتابعة الطبية عند الأشخاص اللي مختصين في هذا المجال، لأنه بشكل عام الأشخاص اللي بأخذوا اللي بصير عندهم في الأساس هاي المضاعفات الخطيرة هن الأشخاص اللي بأخذوا الإشي على يعني على عاتقهم وبأخذوا الجرعات حسب كيف هن بدهن ومن دون متابعة الطبيب. وبالتالي هون مهم جدا أركز على هذا.
1: الآن دكتور، لماذا يعني يعني دعنا نقول يخشى البعض من أعراضها بعيدة المدى؟ يعني هل من الممكن يكون هناك أثار كوننا يعني نتحدث أيضا عن دواء، ومن الممكن أن يكون يحتوي، ليس من الممكن، يحتوي على مواد كيميائية؟ هل هناك أضرار يعني لم تكشف بعد، خاصة بأن هذه الأدوية ما زالت يعني في مراحل الأولى؟
0: أولا صحيح، ولكن الدواء مش بمراحل الأولى، ممكن عنا عم بوصل بشكل متأخر من بعد ما يكون في العالم، إن كان في أمريكا أو في دول أوروبا عنا بوصل متأخر. هاي الأدوية تستخدم يعني تقريبا من شيء 20 سنة، وخاصة الحقن الجي ال 1 اللي بلشت في الأساس من دواء اللي اسمه فيكتوزا لرجلوتايد، اللي هنا في الأساس يستخدموا لعلاج السكري. بالتالي احنا اليوم في عندنا تقريبا 20 سنة تعامل مع هاي الأدوية، واحنا بنعرف انه مضاعفات على المدى البعيد ما إلها. حتى اللي كان في مرة في طلع زي يعني سمعات هتنحكي على الأدوية إنها بتعمل عقم، إنها بتعمل مشاكل في جهاز الهضم، إنها بتعمل بتصيب شبكية العين وبتؤدي إلى العمى. كلها هون اليوم في عنا دراسات كبيرة لسنوات طويلة اللي بتفند كل هاي الإدعاءات. أي نعم في هناك مضاعفات، أنا لا أخفي هذا الشيء، وأصلا ممنوع أني أخفي هذا الشيء، ولكن الإيجابيات اليوم لما إحنا نيجي نحكي عن دواء معين إحنا بنطلع على إيجابياته وسلبياته. فإن كان الدواء إيجابياته أكثر بكثير من سلبياته أو من خطر المضاعفات، فإحنا بنحكي على إنه هذا الدواء هو آمن. لهيك آمن، ولكن طبعا بطبيعة الحال مهم جدا كل موضوع المرافقة الطبية. وإحنا اليوم مهم جدا إني أشدد إنه الدواء ما بيجي بحل تغيير نمط الحياة. حتى وانت تستخدم اي نوع من الادوية، ان كان الحبوب الاورفوريج لبرون او حتى الحقن، مهم جدا ان يكون بالتزامن مع تغيير في نظام حياتك، رياضة، الاكل وترتيب الاكل وكل هاي الامور.
1: ودكتور، لماذا هذه التكاليف الباهظة؟ يعني في منافسة في السوق، ورغم هذا الاسعار ما زالت عالية، ليش؟
0: الاسعار العالية هي تتعلق بشغلتين بشكل عام. اولا هو كونه الادوية هي مش موجودة داخل سلة الادوية المتعارف عليها في البلاد، هون سالة تروفوت. بشكل عام الادوية اللي مشتريها بشكل يعني زاهد، هتنحكي من ناحية التكلفة، بشكل عام بتكون داخل السلة الدوائية، ولكن ادوية التنحيف بشكل عام هي مش داخل السلة الدوائية. هاي من جهة. من جهة تانية احنا بنعرف اي دواء بنزل بالسوق جديد ما بيكون فيه هناك تغطية تأمينية لهذا الدواء، ولهيك بيكون بشكل عام أسعاره خيالية. فبالتالي هذا الشيء اللي يعني انه مش موجود
1: الان من يعني معروف انه يعني الكثير من الشركات تحاول الحصول يعني ايضا من FDA على يعني ترخيص لبيع هذه الادويه. هل معنى ذلك بانه بالفعل يعني قريبا عندما تشتد المنافسه راح يكون في هبوط في الاسعار؟
0: الهبوط في الأسعار ما له علاقة بالFDA، لأنه بشكل عام تسويق الأدوية في يعني في الأسواق ووجودها في الصيدليات وبكون من بعد ترخيص الFDA وليس قبل. بالأول مجبورين إنهم يأخذوا
1: لا، ولكن أنا سألت يعني إنه في هناك مجموعة من شركات تصنع نفس يعني الأدوية ممكن بتركيبات
0: احتكار مختلفة. صحيح، هذا يسمى أكثر احتكار. اليوم مثلا إذا نأخذ على سبيل المثال دواء الأورفوريج لبرون اللي بنحكي عنه، اللي هي المسؤولة عنه شركة إيلي ليلي، اليوم عندها احتكار لمدة 5 سنوات إنها هي تصنع هذا الدواء، فهي عمليا هي بتقدر تتحكم في سعره. ولكن بعد 5 سنوات هذا الاحتكار في

0: التصنيع عمليا بيطلع من هاي الشركة وبتبلش شرك أخرى تنتج نعم. نفس النوع وبالتالي سعره بينزل.
1: أنت كطبيب ويعني مقدم أيضا لمحتوى طبي تعتقد بأنه يعني مشكلة السمنة وهي تعتبر اليوم وباء العصر دعنا نقول تقل أو حتى تختفي يعني في غضون مثلا سنوات من الآن؟
0: طلع بحياتنا اليومية اللي احنا عم نشوفها وهتنحكي النمط حياتنا حاليا أنا ما شايف أي إشي اللي يشجع من ناحية أرقام إنه
1: يعني ما حقن أو بدون حقن ستستمر السمنة
0: رح تستمر السمنة وحتى إنه المنظمة الصحة العالمية بتحكي إنه في السنة 2035 رح يكون ضعف عدد السمنين حاليا اللي يعني يعرفوا كسمناء في العالم رح يكون ضعف الرقم. ولكن أنا بفكر إنه كل شخص هو مسؤول عن نفسه، هات نترك شوي الأرقام، ولكن هو شخص، كل شخص مسؤول عن نفسه، كل شخص بيحدد مستقبله بعد 10-20 سنة وين رح يكون. هل رح يكون شخص اللي عنده مشاكل صحية ويقضيها في المستشفيات مع إبر الإنفوزيا والهاي، ولا رح يكون شخص اللي هو صحي وعايش بين أهله وحبايبه في البيت؟
1: أكيد. وسؤال أخير دكتور محمد، يعني لماذا هناك تفاوت يعني في الاستجابة أيضا لهذه الأدوية؟ يعني نرى بأنه شخص
0: هذا موضوع كبير جدا اللي له علاقة بعدة أمور. أولا بالبنية الجسدية لكل شخص، نسبة الدهون، نسبة العضلات، حتى نسبة المي الموجودة في جسمه. ثانيا احنا اليوم بنعرف حسب الدراسات الأخيرة انه اشخاص معينين اللي في عندهم تركيبة جينية معينة بيستجيبوا اكثر للأدوية من اشخاص اخرين. حسب نوع السمنة اليوم في عندنا 5 أنواع للسمنة اللي هي السمنة الجسدية. عمليا في الاشخاص اللي مثلا عندهم نهام الاكل اللي كتير بوكلوا بيستجيبوا اكثر، النساء عندهم استجابة اكثر من الرجال. لهيك هذا موضوع اللي هو كبير وقيد الدراسة، ولكن صحيح في هناك أشخاص اللي جسمهم يستجيب لأنواع عدوية معينة وأشخاص اللي لا يستجيب.
1: نعم دكتور محمد حيدر، شكرا لكل المعلومات، يعطيك ألف عافية.
0: بكل سرور، شكرا لكم.

0: في الساعة الثانية من بيت العيلة راح يكون عندنا الكثير من مواضيع، منها راح نحكي عن مستقبل الأبناء. هل علينا يعني البدء بالتحضير أو على الأقل المهارات في المراحل الإعدادية والثانوية، وليس يعني عندما يبدأون بالجامعة؟ سنتحدث عن هذه الفكرة مع محاضرة وباحثة في تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية. سنتحدث أيضا عن شهر آب. شهر آب 2026 سجل كأحد أحر الشهور منذ بدء الرصد الحديث، وبفارق طفيف جدا عن الرقم القياسي السابق، بلغ متوسط الحرارة العالمية نحو 16.96 درجة مئوية، أي أعلى بنحو درجة فارزة 65 الدرجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وبطبيعة الحال الأيام الأخيرة تثبت يعني بأن هناك يعني تغيير ملموس في درجات الحرارة، نشعر بأنه الحر أشد بكثير حتى من شهر أغسطس. ننتظر أيضا نتائج هذا الشهر، شهر أيلول. أيضا ضيف في استوديو الشمس سيكون معنا الشيخ محمد الشريف عودي، أمير الجماعة الأحمدية في البلاد، نتحدث عن اللقاء العالمي للجماعة بعد يومين. كل هذا في الساعة الثانية انتصاف النهار، ومن بعد النشرة الإخبارية سنتابع معكم المشوار. آخر الفقرات ستكون مقابلة إعلانية، من بعدها سنتابع في بيت العيلة الجزء الثاني. نحن بانتظاركم.
1: إذاعة الشمس 101.8.1.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
4: يلا
3: إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس، اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطور وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
4: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
3: شكرا.
4: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيطة.
3: حلو.
4: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. حلو. ولا بقدر كل واحد يستعمله. من ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوي للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
3: يعني سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز، ولا يعني بيقدر يستعمله كل واحد، ولا كيف؟
4: أول إشي هذا الجهاز كل واحد زي ما أنا قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية، في إلنا اليوم أبحاث علمية فريدة زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، وواحدة منهم حتى من الناصري.
3: حلو.
4: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريدية علمية أو سريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية، الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك الثوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
3: مظبوط،
4: الركب، تاكل الغضاريف، الجسم تبعنا

0: عرف يعالج حاله، احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
1: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعة، يعني في لأي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محددة ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
0: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دايما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
1: حلو كتير.
0: التهابات الفيبروميالجيا، مفاصل الكفتين،
1: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح،
0: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
1: يعانوا منه
0: الفيبروميالجيا، خاصة بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر قوفة، هذا الاشي عم بينتشر عند الوسط العربي.
1: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه، مين بيساعد
0: بهذا؟ طلع اليوم أول اشي عشان تعرف، اليوم 400 ألف بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
1: حلو.
0: وهذا الحلو، يعني الجهاز أثبت حاله. احنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز، من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500، اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
1: محل
0: 2500 شكل.
1: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس، مزبوط؟
0: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياتسو.
1: حلو.
0: وكمان شروط خاصة للاستعمال، عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
1: حلو. بقول قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكو في
0: اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
1: حلو.
0: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو، وزي ما بقولوا عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
1: إذن في شروط خاصة، ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة، وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض، تخفيض مخيف. أنا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي، صحيح؟
0: صحيح.
1: ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما، إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره، يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قد في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز، فيعني وداع، بنقدر نقول وداعا للألام المزمنة حسام.
0: أكيد يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غيرن حياتن دريد.
1: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها، لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا لكل قلبي.
0: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
1: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض، وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكما بالسجن 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دينيس موكن من الوسط

0: يهودي. وفي أعقاب صدور القرار عبر أحمد العمري والد ضياء العمري في حديث لإذاعة الشمس عن رضاه عن قرار المحكمة قائلا إن القرار كان منصفا لكنه لن يعوضه كأب عن فقدان ابنه. وأضاف العمري أن العائلة تدرس القرار بالتعاون مع المحامين من مركز ميزان للنظر في إمكانية التوجه إلى دعوى قضائية مدنية. أفادت مصادر في حركة حماس بأن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديا بارزا في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية استهدفت سيارة شمال مدينة غزة الليلة الماضية. وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت سيارة مدنية قرب مفترق الصفطاوي ما أدى إلى ارتقاء أحمد البطش أحد قادة لواء شمال غزة في كتائب القسام مؤشرة إلى نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تضم 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو إسرائيل خلال عمليات تمشيط نفذتها في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن قواته تواصل أنشطتها في المنطقة بهدف إزالة ما وصفه بالتهديدات. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال جلسة مجلس النواب أن الواقع الراهن في لبنان صعب جدا لكن الخروج منه ليس مستحيلا. وشدد سلام على أن حرب آذار فرضت على لبنان دون الاستشارة بها رغم التحذيرات السابقة من وقوعها. ووصف سلام كلفة الحروب الأخيرة التي جر إليها لبنان بالباهظة جدا مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للحربين على لبنان وصلت إلى نحو 27 مليار دولار. قال ناطق باسم بلدية خان يونس صائب لقان إن أزمة الصرف الصحي تفاقمت بدرجة خطيرة في قطاع غزة جراء تدمير أكثر من 30,000 متر طولي من شبكات وأنابيب الصرف الصحي في شوارع المدينة. وحذر لقان من أن أثار التلوث لا تقتصر على المناطق الساحلية في غزة مشيرا إلى احتمال انتقال الملوثات عبر التيارات البحرية إلى مناطق أخرى في حوض البحر المتوسط. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز هي الثانية منذ فجر اليوم. وقال الحرس الثوري إن هذه المسيرة هي رابع مسيرة تسقطها وحدة دفاعاته الجوية خلال الأيام الأخيرة. في سياق متصل أظهرت بيانات الشحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيدا من التراجع في مطلع هذا الأسبوع وذلك عقب تصاعد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب البيانات وصل عدد السفن التي عبرت 4 سفن فقط المضيق أمس الاثنين مقارنة ب10 سفن عبرت في اليوم السابق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بشكل عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: أما الآن نريد الحديث حول مستقبل الأبناء، ويعني السؤال هل علينا البدء بالتفكير يعني وتطوير المهارات في المراحل الإعدادية حتى والثانوية وليس في مرحلة الوصول إلى الجامعة؟ نريد الحديث عن هذا الموضوع مع محاضرة وباحثة في تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية ورئيسة مركز الاي سي تي في أكاديمية القاسمي الدكتور أسماء نادر غنايم. تحياتنا.
1: تحياتي إيال إلى كل جميع المستمعين.
0: نحيك. لماذا يعني نتحدث عن هذا؟ لماذا يعني المهارات يجب أن تبنى أو يعني نرعاها أو نستثمر فيها في المناطق في المراحل الإعدادية حتى؟
1: وإيال أنا يعني كنت بحكي إنه نستثمر فيها حتى ما قبل، يعني أنا أعتبر إنه البداية تبعتها تكون في الإعدادية حتى متأخرة في العصر تبعنا، لأنه كيف بنعرف التربية وتطوير القدرات وتطور الإنساني بشكل عام هو تراكمي، هو يعني بتاجي يتأسس عن جد من بكير. جدا مهم نبلش فيه بمراحل جدا مبكرة. وكنت بحكي إنه
0: والسؤال لماذا يعني هذا الحديث لم يكن في الماضي، يعني هل هو تأثير الذكاء الاصطناعي أم أن أمور أخرى تغيرت يعني أيضا في سوق العمل؟

0: شوف هو عمليا الاشي موجود من القدم، بس خلينا نقول الحديث فيه والانتباه والتركيز عليه بسبب الذكاء الاصطناعي وبسبب كل التطور التكنولوجي بشكل عام، يعني صار وعي لأهميته بشكل خلينا نقول مش بس عند المفكرين والباحثين، إنما بلش كل حدا من كان من الأهل ولا كان من مؤسسة التربية والتعليم تنتبه لأهمية الموضوع، لأنه نقول لحد نهاية القرن اللي فات كان التركيز على المعرفة لا إنه ما كانت المعلومات متاحة بشكل كبير. لما أجت الإنترنت صارت المعلومات متاحة، صاروا يشكوا إنه إذا المعلومات متاحة فبطل دور التربية والتعليم إنه نمرر المعلومات. فترة يعني قعدوا عشرات السنين هم يحكوا لازم نغير، يعني مع بداية الإنترنت بلشوا يحكوا بهاي القضية نغير من التعليم اللي هو بزود الطالب بالمعلومات لا تطوير، كان بالبداية حتى كل هالمهارات. يعني اليوم مع الذكاء الاصطناعي صار المصطلح حتى المهارات غير كافي، نحكي عن كفايات أو كفاءات أو قدرات اللي هي أوسع من المهارات. يعني المهارات هي بتحكي أن يكون عندي قدرة على صنع الشيء أو التفكير في الشيء، لكن الكفاءات بمفهومها الواسع هي مش يكون عندي فقط قدرة إنه أعمل الشيء، لا لازم يكون عندي وعي بهذا الشيء، حتى من وين أجا، لوين دي يروح، شو التحديات اللي موجودة فيه، من أبني قيم اللي تساعدني أخذ قرارات في كل مرحلة ومرحلة، وأيضا الممارسة. يعني ما بكفي على سبيل المثال أكون أعرف إنه لازم أستخدم الشاشات بشكل متوازن وساعات قليلة في اليوم الآخري، هذا ما بكفي، لازم أمارسه.
1: نعم، الآن نقول يعني اليوم بأنه يعني مهنة الأطفال اللي ولدوا حديثا لا نعرفها اليوم، إذن ما الجدوى بذلك؟ يعني نحن نحضر لشيء يعني غير معروف.
0: سؤال كثير حلو إيال، وكثير بتسألوه. أنا شخصيا من الناس اللي بيقولوا إنه الإنسان في كفاءات وقدرات دائما كان بحاجة لإلها، بغض النظر عن التطورات التكنولوجية اللي بتصير. على سبيل المثال كل قضية التواصل والحوار والعلاقات الإنسانية كل عمرها موجودة، كل عمرها مطلوبة، لكن التطور التكنولوجي بيجي بيوسع وبيزيد عليها. يعني اليوم بطل بكف إن أشوف إيال وتواصل معه وجاهي وأعرف كيف نشتغل بشكل كطاقة مع بعض، بطل يكف. اليوم لازم نعرف نتحاور من خلال الإنترنت كمان، حوار كان متزامن مباشر أو من خلال منتديات أو من خلال مجموعات واتساب أو إلى آخره. فعمليا قنوات التواصل وطرق التواصل اتوسعت اتطورت وصارت مركبة أكثر بكثير من قبل، لكن كل عمرها كانت مطلوبة. فاليوم عمليا اللي إحنا اللي أنا يعني الفكر اللي أنا بحاول أوصله إنه إذا بنبحث كثير عميق بالمتطلبات للتطور البشري والإنساني، الأسس تبعتها دائما كانت موجودة، ولكن التغيير في الطرق والأساليب اللي صارت أوسع أكبر مركبة أكثر لازم نشتغل عليها. وزي ما أعطيت المثال على التواصل، هاي واحدة من المهارات المركزية اللي
1: الآن دعينا نتحدث يعني عن الأدوات، كيف نفعل ذلك؟ يعني نفهم يعني الحاجة، السؤال كيف نفعل ذلك؟
0: يعني إذا اتفقنا على إنه في هناك، وحتى لو ذكرنا هنش بهذا الحوار إيش هن الكفاءات بالفعل المركزية اللي نجم نشتغل عليهم، السؤال الأصعب بالفعل والمركب أكثر هو سؤالك والكيفية. إذا جينا حطينا قائمة 5 أو 6 أو 20 مهارة وكفاءة اللي لازم نطورهم، بيجي السؤال المركزي، طيب اتفقنا عليهم كيف نطورهم؟ طبعا زي ما بديت في بداية الحديث إنه تطويره هو شيء تراكمي، هي سيرورة تراكمية. إذا بنيجي على مستوى المدرسة على سبيل المثال، فالمدرسة جدا مهم، يعني لازم تغير من طرق التفاعل مع الطلاب. يعني التعلم ما يصير لأجل الامتحان ولأجل العلامة، إنما السيرورة هي الأساس، مش النتيجة، مش الامتحان، ولا حتى المشروع اللي بيسلمه الطالب. يعني كثير بيحكوا لك انه تعال نغير التعليم من بس دراسة عادية وامتحان لمشاريع. فاذا ما فتنا حتى المشاريع كيف تنعمل والمعلم يرافق سيرورة محطات المشاريع، احنا ما طورنا كفاءات ولا مهارات. فنيجي نحكي هيك انه التعليم لازم يركز على حب الاستطلاع، على البحث، على حتى النزاهة. يعني انه الانترنت موجود، انه اعمل نسخ لصق

0: للمسلم ولا للمعلم هاي هاي يعني خلينا نقول عمليا فرصة نقلبها نجي نقول فرصة للمعلم إنه يزود من خلالها قيم النزاهة وقيم الصدق والأمانة ومن خلالها عمليا يطور عند الطالب هاي القيم اللي حتفيده لكل حياته في المستقبل. فطرق التعليم بدها ملائمة وتطوير الأهل في البيت كمان يعني عمليا من صغر نبلش نصغي لهم مش بس نأتي أوامر شو صح وشو غلط شو يعمل وما يعملوش إنما نصغي نحاول يعني نتفهم ونفهم الميزات الشخصية الموجودة عند أولادنا ونستثمرها نخليهم يطلعوا لدورات يشوفوا تحديات ما نسهلهم كل الأمور ونعطيهم كل الأمور على طبق من ذهب لأن الحياة مليانة تحديات وبس بتزيد التحديات. فكل ما نزيد إحنا الحصان الداخلية نزيد المهارات والقدرات إحنا بنرفع من إمكانيات أولادنا وبناتنا لما يخرجوا للعالم الخارجي يتعاملوا مع التحديات مع الشغل مع الأمور اللي هي غير واضحة مع العنف حتى يعرفوا وينت يتواصلوا وينت ما يتواصلوا. فالعالم من عالمنا كثير مركب وبحاجة عن جد لكثير مهارات متطورة اللي حتى يديروا حياتهم وشؤونهم بطريقة ناجحة.
1: نتمنى أن نكون أيضا سهلنا من خلال هذا اللقاء. دكتور أسماء نادر غنايم شكرا جزيلا
0: بكل سرور.
1: نارك سعيد. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلي.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455
4: أكاديمية رمات جان.
5: مرحبا احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة. الصراحة حركة وسخة الإشي معقد نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

في الفقرة المقبلة رح نحكي عن شهر آب، يتضح بأنه يعني من أحد أحر الشهور منذ بدء الرصد الحديث. سنتناول هذا الموضوع كمان شوي عندما يتسنى لنا الاتصال. هناك من يقول بأنه يعني لا نحتاج ممكن لمعطيات، فقط الشعور بالفعل بأنه يعني الحر شديد، خاصة شهر آب، ولكن أيضا هذا الشهر شهر أيلول يوم الأمس واليوم نشعر بأنه هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة. السؤال يعني ما هو الحل؟ ماذا تقول المعطيات؟ إلى أي مدى بالفعل نشعر بهذا

يعني الحر في منطقتنا وممكن لا يشعروا به في مناطق أخرى، رغم أنه سبق وتحدثنا أكثر من مرة عن موجة الحر التي اجتاحت أوروبا مؤخراً.

نريد الحديث زي ما ذكرنا عن شهر آب ودرجات الحرارة. حتى الآن لا يتسنى لنا هذا الاتصال مع يعني مسؤول في مختبر لبحث التغييرات الإقليمية في جامعة بن غوريون في النقب. لا يتسنى لنا الاتصال، رح نحاول نكون مع هذا اللقاء في برامج أخرى قادمة. ولكن كما يعني قلنا، يعني ممكن في كثير من الأحيان لا نحتاج للأبحاث، فقط يعني الخروج من البيت والشعور بالضغط ودرجات الحرارة يعني مرتفعة جدا، يعني تعطينا الشعور بأنه بالفعل هناك تغيير في المناخ. كل ما يتعلق بموجة الحرارة الأوروبية، الحديث بالفعل يعني عن يعني ارتفاع ما يقارب درجة و65 بالمعدل مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. درجة الحرارة ترتفع والتغيير في المناخ ملموس في معظم أنحاء العالم، والسؤال ما الحل؟

0: بعد الفاصل الإعلاني رح نستضيف في استوديو شمس وفي برنامجنا بيت العيلة أمير الجماعة الأحمدية في البلاد الشيخ محمد الشريف عودي. سنتحدث عن اليوم العالمي للجماعة الأحمدية، نتناول أيضا مواضيع أخرى خاصة بما يميز هذه الجماعة. كل هذا بعد الإعلان. سنتحدث عن هذا الحدث وما يميز أيضا ما نسميه بميثاق المدينة المنورة وأهمية هذا الميثاق. تابعونا بعد الفاصل.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: بيبي شارك بعرابي
5: عالشمس دائماً.

0: 12:31 دقيقة الساعة باستوديوهات الشمس، نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. ضيفنا في الاستوديو أمير الجماعة الأحمدية في البلاد الشيخ محمد الشريف عودي، رح نحكي عن الكثير من مواضيع. وأولا دعونا نرحب بضيفنا، أهلا وسهلا، نحييك ويعني بطبيعة الحال سعداء الحديث حول أيضا الحدث كمان يومين. ولكن قبل هذا فضيلة الشيخ، شو حاببك تحكي للمستمعات والمستمعين اللي بيسمعونا بهالأثناء؟
1: طبعا بارك الله فيك، وأحيي كل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، فأهلا بكم في هذا اللقاء، فأنا أيضا جزء من الراديو الآن.
0: يعني عرفنا، قلنا أمير الجماعة الأحمدية في البلاد، هيك وضح لي من لا يعرف عن الجماعة الأحمدية في البلاد من أين جئتم، وبطبيعة الحال يعني المنصب اللي حضرتك تتولى فضيلة الشيخ.
1: أولا الجماعة الإسلامية الأحمدية هي جماعة أسست سنة 1889 على يد حضرة ميرزا غلام أحمد في قرية قاديان في شمال الهند. في تلك الفترة الزمنية كانوا أهل الديانات جميعا في فترة انتظار، هذا موضوع مهم جدا، أول مرة البوذية والزردشتية والكونفوشية واليهودية والمسيحية والإسلام كلهم في نفس الفترة كانوا بانتظار لمجيء هذا المصلح تحت مسميات مختلفة،
0: نعم.
1: المهدي، المسيح المنتظر، همشيخ. فالسؤال لماذا هذه في هذه الفترة الزمنية الجميع كان في فترة انتظار؟ هناك حدث مهم جدا، أن العالم أصبح قرية صغيرة، نعم. فكان لابد من رسالة إنسانية، رسالة عالمية، رسالة تخاطب الإنسان بسواسية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس كأسنان المشط، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فكان من الضروري لهذه الرسالة الإنسانية، لهذه الرسالة العالمية. فعلى هذا سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود جاء ليصحح أمران، العلاقة بيننا وبين الله، وهذا أمر ضروري جدا، يعني الله الذي هو مصدر السعادة، الذي أنا أبحث عنها وأنت تبحث عنها وكل إنسان يبحث عنها، هي بعلاقة حية مع الله سبحانه وتعالى.
0: لا.
1: الأمر الثاني علاقة الإنسان بالإنسان، هذه أيضا وعلى هذا ما سنتحدث يعني بعد يومين
0: شوف.
1: عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم دولة دينية، دولة إقصائية، بالعكس هو أقام دولة ليبرالية تقبل كل المواطنين بغض النظر مؤمن غير مؤمن أهل كتاب، لأنه رسالته عالمية. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأخبره الله سبحانه وتعالى، قل يا أيها الناس، أول مرة في تاريخ الأديان هناك خطاب عالمي، قل يا أيها الناس،
0: للناس،
1: لكل الناس. أمر ضروري جدا، لأننا إذا لم ندرك ونفهم ونعي هذه الرسالة العالمية صعب أن نعيش في أمن وأمان واستقرار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، أي أنفعهم لخلقه. هكذا يمكن أن نخلق مجتمع منسجم فيه تكافل اجتماعي، فيه محبة، فيه مودة، حتى لو اختلفنا في الرأي.
0: نعم. فضيلة الشيخ، الجماعة كيف وصلت ومتى وصلت إلى البلاد؟
1: الجماعة الإسلامية الأحمدية كما قلت تأسست سنة 1889. في 1924 حضر الخليفة الثاني أو الإمام الثاني في الجماعة الإسلامية الأحمدية، لأن بعد وفاة المؤسس حضرة ميرزا غلام أحمد الإمام المهدي والمسيح الموعود أسست نظام أو أسس نظام الخلافة على منهاج النبوة. وهذا النظام في الخليفة الثاني جاء إلى فلسطين، جاء إلى وزارة بيت المقدس القدس، وجاء إلى بيت لحم وإلى الخليل، ثم زار حيفا، ومن حيفا بالقطار إلى درعا، من درعا إلى دمشق، ومن دمشق فيما بعد إلى بيروت، ورجع إلى رأس النقورة، ومن هنا سافر إلى افتتاح أول مسجد في لندن كان للجماعة الإسلامية الأحمدية. الآن بعدها هو أرسل داعية اسمه جلال الدين شمس إلى دمشق، ومن ثم جاء إلى حيفا سنة 1928، فعنا اليوبيل المئوي على تأسيس الجماعة في هذه البلاد في حيفا، وبدأت وكان تحول المركز الجماعة للجماعة في الشرق الأوسط.
0: نعم.
1: يعني أسس مسجد، أسست فيما بعد مدرسة، أسست المطبعة، وكان يحضر هذا

0: المركز من جميع الدول نعم. العربية
1: والعدد الشرق. اليوم المتواجد في البلاد والمركز هو حيفا صحيح؟
0: نعم.
1: ما هو العدد؟
0: اليوم الجماعة لها انتشار ليس فقط في الداخل، انتشار الجماعة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة في الضفة، والحمد لله لنا هناك انضمامات جديدة في كل أنحاء فلسطين غزة، وهذا وطبعا في كل الدول العربية، وهناك مركز للجماعة في ضواحي.
1: لديكم يعني معلومات دقيقة حول يعني مثلا العدد في البلاد والعالم العربي؟
0: هناك انضمامات، هناك ناس من يقبل الفكر ولا ينضم رسميا، لأنه اللي بنضم رسمي يعني عليه واجبات والتزامات ليس كل الناس سهل عليها أن تلتزم بها، مثل التبرعات.
1: طيب وعالميا مثلا ما هو؟
0: عالميا الجماعة تتحدث اليوم عن ملايين، جنوب شرق آسيا غرب أفريقيا، أو الجماعة موجودة في أكثر من 200 دولة في العالم. هذه الجماعة الوحيدة التي لها إمام عالمي، كل أفراد الجماعة من كل الجنسيات من كل الألوان من كل الشعوب على قلب رجل واحد بلاصق المحبة، وهذا ما يميز الجماعة الإسلامية الأحمدية. سيجعل لهم الرحمن ودا.
1: ونريد يعني من هذا أن ننتقل للحديث حول يعني ميثاق المدينة المنورة. ما هو هذا الميثاق وما أهميته؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن دعوه الأوس والخزرج، تعرف الأوس والخزرج كانوا في حرب ضروس، حرب مستمرة إلى أكثر من 140 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة وبدأ أصلا بالصلح في ما بين القبائل، ودعوه فيما بعد بسبب اضطهاد قريش للرسول وللمسلمين في مكة، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقبل بحفاوة، طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا من ثنيات المهم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ووجد مجتمع متعدد القبائل، متعدد الأديان، متعدد الفئات، فجاء بالرسالة العالمية أنه خاطب الناس كمجتمع متساوي، ولم يؤسس إلى دولة دينية مرة أخرى. رسول الله صاحب هذا الدين لم يؤسس من خلال، نحن نتعلم من خلال أولا رسالته القرآنية، لأن القرآن الكريم ما في ولا آية واحدة بتميز بين المسلم وغير المسلم، هذا نقطة مهمة جدا جدا. العنصرية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها اتركوها فإنها منتنة، فلهذا أبرم اتفاق مع جميع القبائل في المدينة المنورة، أول اتفاق مدني في تاريخ الإنسانية، وما يسمى الاصطلاح اليوم دولة كل مواطنيها، ولا ميزة للمسلم على غير المسلم في هذا الكيان السياسي الجديد. إذن هو قال لهم نحن جميعا أمة واحدة، إحنا كلياتنا مسلم عربي يهودي مسيحي، كلنا أمة واحدة، مش فرق أو ميز أو فرق. هذه نقطة مهمة جدا، لأنه رب العالمين هو مش رب العرب، هو مش رب المسلمين، هو مش بس رب اليهود، هو رب العالمين، رب البشر كلهن. الله اللي ربى وخلق الإنسان وهيأ له كل شيء، شمس مشتركة ونجوم مشتركة وقمر مشترك وأرض مشتركة، إذن الدين أو الدولة يجب أن تكون للجميع.
1: نعم، لأن تأتي هذه الرسالة على خلفية ما يحدث من حولنا من أحداث، من كراهية، من تمييز في الكثير من مناطق. يعني كيف ترى هذا الميثاق، وخاصة يعني دعنا نقول مبدأ التعايش بهذا؟
0: نعم، نحن خصصنا الموضوع الجلسة السنوية أو هذا اللقاء الذي يكون يوم الخميس مع العديد من المجتمع الإسرائيلي بحضور رئيس الدولة، أننا سنوجه هذه الرسالة، تعالوا نأخذ ميثاق المدينة كنموذج لأي نظام في العالم يريد أن يعيش في أمن واستقرار وطمأنينة. اليهود عاشوا 1400 سنة مع المسلمين في أمن وأمان واستقرار، هذا ليس قول مسلم، كثير من الباحثين والمحققين والمؤرخين اليهود الذين كتبوا مثلا

0: دافيد فاسريشتاين يقول الإسلام أنقذ اليهودية. الإسلام هتسيلت يهدود زو هي كفعالو بوبولاريت شي معررت إناخت بيامينو أخ زو هي إميت هستوريت. كل الكتاب الذين كتبوا في الأدب العبري عاشوا وترعرعوا في العالم الإسلامي، من ابن عزرا، ابن الحريزي، ابن غفيرول، الرمبام، والقائمة طويلة جدا. ليس فقط بالبداية، حتى حاخامات بابل في العراق. الراف هاي جاون يقول في كتابه هميكح وهميمكار، حيث أصدر فتوى لليهود لبيع السلاح للمسلمين، قال لهم المسلمون أكثر حراسة لنا، هشمريم علينا بيوتير وأكثر رحمة بنا. فهذا ما كان في القاهرة مثلا، ما يسمى بجنيزة القاهرة. كل الأبحاث وكل الدراسات تدل على أن هناك كان تعاون جميل جدا، وحياة مشتركة، حياة آمنة مستقرة من الأندلس حتى الهند. هذا ما يجب أن نقدمه، أن عندنا قصة نجاح، عاش العرب المسلمون واليهود والمسيحيون في أمن وأمان واستقرار.
1: كيف تفسر منه هذه القصة وقصة النجاح تسميها؟ لأننا نقول يعني لا تأخذ الحيز المطلوب في المجتمع الإسرائيلي، وخاصة أيضا يعني في الفئات التي جاءت من الشرق ومن الدول العربية.
0: نعم، هذا أولا غريب، يجب وخاصة يعني على اليهود العرب الذين جاءوا من المغرب وجاءوا من الجزائر وجاءوا من تونس، القيروان، مراكز الثقافة، الذين جاءوا من القاهرة والذين جاءوا من العراق، من بغداد والموصل، يجب أن يتحدثوا عن قصة النجاح. لا يمكن أن تختصر وتقلص 1400 عام أو 1300 عام على حدث هنا وهناك، وهذا هذا إجحاف بحق تاريخنا العريق، تاريخنا المشرق، تاريخنا الذي عانى اليهود في أوروبا وليس بين المسلمين وبين العرب. وهذه أيضا مسؤوليتنا نحن كعرب، يعني نحن كعرب نحن لا نذكر قصة النجاح هذه، قصة النجاح في تعايشنا المشترك في الأندلس، تعايشنا المشترك في الجزائر، تعايشنا المشترك في المغرب وفي تونس وفي القاهرة في مصر وفي العراق وفي سوريا، حلب، وفي إيران حتى، تخيل، حتى الهند. فعندنا قصة نجاح، هذا ما يجب أن نبرزها، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، أن يعيش أبناء إبراهيم عليه السلام في أمن واستقرار، لأنه هو الذي دعا رب اجعل هذا البلد آمنا.
1: ودعنا يعني نربط يعني هذا الميثاق بما يحدث اليوم في البلاد، وكيف يعني ترى يعني هذا الميثاق من باب يعني العدل والمساواة وتقبل الآخر، في هضم يعني أيضا يعني معركة انتخابية قريبة، ونشعر يعني بالكثير من تمييز وتطرف في البلاد.
0: أولا قبل أن نقول الحل، أولا على مجتمعنا العربي أن يعي ويتحمل المسؤولية، وعلى مجتمعنا العربي من أجله، من أجل أمته، من أجل أجياله القادمة، من أجل إخوانه في فلسطين وغزة، من أجل الشرق الأوسط ومن أجل العالم، عليكم أن تخرجوا جميعا بنسبة 90% إلى صناديق الاقتراع لتغيروا هذا الواقع. المشكلة الخطيرة في إسرائيل والذي لم يعيها الإسرائيليون أنفسهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الدولة لدولة دينية إقصائية تقصي الآخر، وهذه الخطورة ليست فقط على العرب، ليست على الفلسطينيين في الداخل، هي خطر على الليبراليين الإسرائيليين. وكما قال ريختر في قبل أيام، واليوم في المؤتمر في الناصرة، قال إذا لم نجتمع نحن الأقلية الليبرالية من اليهود وأنتم كعرب أقلية، نجتمع ونتشارك معا ونتحمل المسؤولية معا، لن يكون هناك مستقبل لدولة ليبرالية، لدولة ديمقراطية نتعايش فيها في انسجام وفي حب ووئام، أو على الأقل حياة مشتركة كريمة. لأن الدول التي تريد أن تسيطر على الشعب أو على الشعوب باسم الله هي دولة خطيرة جدا.
1: وهنا يعني يكون ما نسميه بأهمية العدل في يعني بناء مجتمع عمليا مستقر.
0: العدل هو أمر أساسي، تخيل هذا الـ الـ الـ الـ

0: درجة الدنيا بالحسنة. العدل هذا أقل ما يمكن أن تكون عادل، والأفضل من العدل أن تكون محسن، يعني أن تتنازل عن بعض حقك حتى لا يكون هناك مجال للصراع والحروب والمخاصمات. إذا عندي قدرة وأنا في البيت مثلا بيني وبين زوجتي، إذا عندي قدرة أن أتنازل عن بعض حقي ولا أقاتل ولا أشاجر ولا أخاصم من أجل حقي، فسوف يستتب الأمن في البيت ويستتب الأمن في الحارة ويستتب الأمن في الأسرة، وهذا ما يحتاجه مجتمعنا العربي. يا عمي القضية مش حقي، أنت اسأل نفسك شو واجبك لا اتجاه زوجتك، اتجاه جيرانك، اتجاه مجتمعك، اتجاه ابن حارتك، اتجاه من تتعامل معه. هذا اسمه إحسان، أن تتنازل عن بعض حقك من أجل استتباب الأمن والاستقرار. ويعلّك أنت في هذه المرحلة تنتظر جزاء أو شكورا من هذا اللي أنت تنزلت له، بيقول ربنا لا يا حبيبي ما بكفي، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شو يعني وإيتاء ذي القربى؟ أنك تتنازل أو تعطي كما تعطي الأم الرؤوم أبنائها، كما تطعم الأم الرؤوم أبنائها، كما تطعم الأم الرؤوم ابنها وترضعه، لا تنتظر منه ولا من الولد من الرضيع لا جزاء ولا شكورا ولا أجرا من أحد. تخيل هذا بيور خالصة لوجه الله تعالى، هكذا سوف نجعل مجتمعنا مجتمع ينعم بالأمن، ينعم بالاستقرار، ينعم بالمحبة، ينعم بالعطاء، لأنك لا تخاصم وتشاجر كالجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحذرنا، بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام في مجتمع جاهلي يتقاتل لسنوات كما ذكرت الأوس والخزرج 140 سنة حرب دروس، وهكذا مجتمعنا الآن. انظروا العنف في مجتمعنا لأننا عملنا
1: ولا هذا العنف، هذا العنف يعني والكراهية، وأنتم يعني تحملون رسالة تعايش، يعني ترى بأنه يعني أصداء، دعنا نقول هذه الرسالة، يعني لا تصل المجتمع الإسرائيلي ككل. السؤال يعني هل ما زال لهذا الصوت يعني حظ في كل ما يدور من حولنا من كراهية، من تطرف، من حرب؟
0: كما ذكرت بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الآن ماذا واجبي؟ المجتمع الإسرائيلي اليهودي يعيش في خوف، هذه الحالة لابد من علاجها. حتى لو أنا مظلوم، لكن إذا أقدم طلبي للآخر باستفزاز فأنا أسيء لقضيتي أصلا. فبدلا من أن أخيفه وخوفه يولد عنده تبلد حسي، الخوف يصنع تبلد حسي، والتبلد الحسي يفقد الإنسان إنسانيته. هذه نقطة مهمة جدا، فواجبي أن أنشر رسالة الأمن، أنشر رسالة السلام. هذا ليس عيبان يا أخي، الله اسمه السلام في القرآن، الله مش اسمه الحد الحرب. الله سبحانه وتعالى يأمرني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الله يأمرني كيف أحاور أهل الكتاب اليهود والمسيحيين، بقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا رب العالمين، هذا قرآننا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة السواء ندور على الأشياء المشتركة بيناتنا، تعالوا نغير خطابنا. أنا مش قايل لك تنازل عن حقوقك، لكن أنت الخطاب يجب أن يتغير، خطابنا السياسي يجب أن يتغير، خطابنا الديني يجب أن يتغير، خطابنا.
1: وهذه الرسالة موجهة أيضا للقيادة العربية، ليس فقط لمن يتابعنا الآن.
0: ماذا؟
1: يعني هذه الرسالة التي تريد إيصالها أيضا للقيادة العربية ليس
0: طبعا فقط. طبعا طبعا، لأن الآن ما يحدث في هذه الأيام نحن نغذي العنف في المجتمع العربي من خلال الصراع السياسي. فلهذا مسؤولية السياسيين العرب أن يحذروا أتباعهم ومناصريهم أن المعركة الانتخابية يجب أن تكون شريفة، يجب أن كل إنسان يقدم رسالته، من يؤثر أكثر. فأنا أقول أن العنف هو مشكلة الجميع، مشكلة الأسرة، مشكلة المدرسة، مشكلة رجل الدين، ومسؤولية السياسي، ومسؤوليتنا جميعا. وطبعا

0: المسؤولية الحكومة والشرطة، لكن الشرطة المحطة الأخيرة. قبل الشرطة، قبل المحطة الأخيرة، هناك محطات. أنا بدي أسأل نفسي كأب، ماذا مسؤوليتي اتجاه أبنائي؟ ماذا هل أنا أقدم؟ التربية ليست بالكلام، التربية هي أن تكون أنت كأب أو أنت كأم نموذج يحتذى به. الولد أن يرى تصرف أبوه، أن يرى تصرف أمه، وثم رجل الدين كيف يتصرف في المسجد، والمعلم كيف يتصرف في المدرسة. هل خطابنا عنيف؟ هل خطابنا فيه هل نقبل الاختلاف في الرأي أم لا نقبل الاختلاف في الرأي؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن الخلاف السياسي بيولد أحقاد، بيولد ضغينة، وهذا أمر خطير جدا. كان علينا أن وكان من الضروري للوحدة لكي نعالج قضيتنا ومشكلتنا.
1: وقبل أن يدركنا الوقت فضيلة الشيخ، دعنا نتحدث أيضا عن الجلسة السنوية بعد يومين عمليا في الكبابير، يحضرها كما ذكرت رئيس الدولة، ونفهم بأنه عنوانها هو ميثاق المدينة.
0: نعم، الجلسة السنوية هي جلسة بدأت منذ تأسيس الجماعة وما زالت مستمرة في كل أنحاء العالم. هناك كان جلسة قبل أسبوع في ألمانيا، جلسة ضخمة جدا حضرها حوالي 50,000، وقبل ذلك في بريطانيا. الجماعة تنشئ الجلسات السنوية وتدعو أبناء الجماعة لتربية أبناء الجماعة، وتدعو الضيوف من كل مكان، من كل الأمم، من كل الشعوب، من كل القبائل، من كل الألوان، وهي فعلا رسالتنا رسالة محبة. لهذا ندعو الجميع للإخاء وللمحبة وللتعاون المشترك، حتى نخلق جو آمن، جو نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، نستطيع أن نربي أبنائنا تربية صالحة، تربية حسنة، تربية روحانية. وهذا هو ما يفقده المجتمع اليوم، التربية الروحانية النزيهة الصافية، ويكون حسن مرهف لجميع المواطنين وجميع السكان وجميع الأديان. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
1: ويعني أخيرا التسجيل لهذه
0: طبعا هناك ضرورة للتسجيل بسبب الإجراءات الأمنية، بوجود الرئيس وبوجود كثير من الشخصيات
1: من يود الإسرائيلية
0: وكذلك أيضا المسيحية والإسلامية. فأهلا وسهلا، والدرزية، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. يوم الجمعة أيضا، اليوم الجمعة ليس بحاجة إلى تسجيل، فالدعوة مفتوحة، كل من يريد يستطيع أن يتواصل معنا، ويسعدنا طبعا حضوركم، ولكي نري الفسيفساء الحقيقي كيف يمكن أن يعيش اليهودي اليميني واليساري والمسيحي والدرزي والمسلم مجتمعين في مكان واحد على قلب رجل واحد، بجامع أو بلاصق المحبة وليس لاصق الخوف.
1: أسعدنا أيضا حضورك فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا، نتمنى لكم كل الخير. فضيلة الشيخ محمد شريف عودي، أمير الجماعة الأحمدية في البلاد، شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك وفي كل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: ودعنا ننهي بطلع البدر بصوت كوكب الشرق. جميل.

نصل بنهاية بيت العيلة. نشكر حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا, شكرا لضيوفنا اللي شاركونا اليوم على الهواء وهنا في الاستوديو. خليل الحداد وابتهال حسن أعد لكم اللقاء, عاد ياسين في إنتاجه, كنت معكم إيال حميد حديد, نتمنى لكم

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكما بالسجن 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمر من قرية صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دينيس موكن من الوسط اليهودي. وفي أعقاب صدور القرار قال أحمد العمري والد ضياء العمري في حديث لإذاعة الشمس إن قرار المحكمة كان منصفا لكنه لن يعوضه كأب عن فقدان ابنه، كما شكر المجتمع العربي على وقفته إلى جانب العالم. وأضاف العمر أن العائلة تدرس القرار بالتعاون مع المحامين من مركز ميزان للنظر في إمكانية التوجه إلى دعوى قضائية مدنية. أفادت مصادر في حركة حماس بأن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديا بارزا في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية استهدفت سيارة شمال مدينة غزة الليلة الماضية. وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت سيارة مدنية قرب مفترق الصفطاوي، ما أدى إلى ارتقاء أحمد البطش أحد قادة لواء شمال غزة في كتائب القسام، مؤشرة إلى نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تضم 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو إسرائيل خلال عمليات تمشيط نفذها في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن قواته تواصل أنشطتها في المنطقة بهدف إزالة ما وصفه بالتهديدات. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس

0: وأن الواقع الراهن في لبنان صعب جدا لكن الخروج منه ليس مستحيلا، وأشهد دا سلام على أن حرب أذار فرضت على لبنان دون الاستشارة بها رغم التحذيرات السابقة من وقوعها. ووصف سلام كلفة الحروب الأخيرة التي جر إليها لبنان بالباهظة جدا. قال الناطق باسم بلدية خان يونس صائب بالقان إن أزمة الصرف الصحي تفاقمت بدرجات خطيرة جراء تدمير أكثر من 30,000 متر طولي من شبكات وأنابيب الصرف الصحي في شوارع المدينة. وحذر لقان من أن أثار التلوث لا تقتصر على المناطق الساحلية في غزة، مشيرا إلى احتمال انتقال الملوثات عبر الطيارات البحرية إلى مناطق أخرى في حوض البحر المتوسط. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز هي الثانية منذ فجر اليوم. وقال الحرس الثوري إن هذه المسيرة هي رابع مسيرة تسقطها وحدة دفاعاته الجوية خلال الأيام الأخيرة. قال دبلوماسيان فرنسيان لوكالة رويترز إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب. وأوضح دبلوماسيان أن الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا سيعقد بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 33 درجة، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب وافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن وفي ملفات الساعة في مجتمعنا العربي، بعد قليل اجتماع في مجد الكروم لبحث قضية البؤرة الاستيطانية في منطقة نفوذ البلدة، قضية نتابعها في الأيام الأخيرة والإجراءات التي تتخذ على المستوى الشعبي والقانوني. كنا قد تحدثنا صباحا لصاحب أرض في المنطقة، كذلك للمحامي حسين مناع من اللجنة الشعبية والإجراءات القانونية، وأيضا ما قاله رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم. يوم أمس استمعنا إلى رئيس المجلس الإقليمي مزجاف وجهات أخرى، وهنالك رسالة وجهت من قبل عشرات الشخصيات اليهودية والعربية لمدير الصندوق القومي الكيرين كيامت، ويطالبون بالتراجع عن هذه الخطوة في أعقاب كل الأحداث في مجد الكروم. إحدى المبادرات لهذه الخطوة هي دفورا إيفرون من التجمع الجماهيري نتوفا، وهو تجمع متدين في منطقة الجليل الأسفل بالقرب من مفترق جولاني، وهي الآن معنا على الخط الهاتفي. دفورا، شلوم لك، سلام توفيم.
1: سلام سلام.
0: טוב, מכתב שאתם פונים לקק"ל, חתום על ידי עשרות יהודים וערבים, אפשר להגיד, ומה אתם דורשים בעצם?
1: אנחנו בעצם דורשים להפסיק את המתחם הלא חוקי. בעצם קק"ל אמרו שהם צריכים שם, הם נתנו יותר לרועים, רועי צון, לשים שם את הצון שלהם, כדי שאפשר יהיה להימנע משרפות. שזה צורך אמיתי של קק"ל, ובעצם באו וניצלו

0: الشعبية في مجد الكروم. سعد عز الدين بدران تحياتي.
1: تحياتي لك، يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين.
0: نعم، نتابع في هذا الموضوع أن القضية الآن هي ليست قضية محلية لمجد الكروم. استمعنا صباحا إلى السيد مازن غنايم، هل بدأ الاجتماع وهل من خطوات عملية مقترحة؟
1: يعني بالحقيقة بالدقائق القريبة جدا طبعا هذا الاجتماع دعت له لجنة المتابعة واللجنة القطرية بالتنسيق مع المجلس المحلي واللجنة الشعبية، وطبعا يعني هو يأتي ضمن الخطوات الاحتجاجية والنضالية لقلع هاي الزعران اللي اجوا وقرروا انه يعملوا بؤرة استيطانية. انت اليوم عمال تفسر انه هن اجوا بدهن مرعى، الموضوع كله حجج، وانت فاهم اكثر ما احنا فاهمين انه الموضوع كله حجج، لانه احنا لما اكتشفنا الموقع كانوا يعني كل المعدات اللي هن محطوطة هناك هاي مش معدات لمرعى، يعني احنا بنعرف شو المعدات، هاي معدات لناس جاي تسكن هناك، خط مي، مركزة كهرباء، غاز.
0: نعم، السؤال الخطوة التالية الان هي ماذا؟ يعني انتم بدأتم يوم امس بفعاليات احتجاجية على الشرطة حتى اقول تصدت او منعت الوصول، ولكن هنالك نوع يعني من تعامل حذر، لا أحد يريد المواجهة، مع ذلك إصدار رسالة وكذلك تجنيد الرأي العام إذا كان على مستوى المجتمع العربي واليهودي أيضا.
1: نعم، يعني بالحقيقة أنه اللجنة الشعبية والمجلس المحلي من اللحظة الأولى أن يقرروا بأنه الحراك الشعبي هاي التواجد اليومي في أراضينا، طبعا إحنا ما زي ما أنت حكيت إحنا مش ناويين ولا على أي مواجهة، بس إحنا في عنا قرار أنه هن ممنوع يظلوا هناك، هاي أراضي لأهالي مجد الكروم، أهالي مجد الكروم حق فيها، وإحنا مش ناويين نعطيهم ولا أي فرصة إنه يكون لإنهم أي وجود، حتى المرعى اللي هن بيحتجوا فيه إحنا رايحين في مسارات غير المسار الشعبي اللي إحنا مستمرين فيه، في مسار قانوني بيكون فيه المجلس المحلي طبعا بالتنسيق مع اللجنة الشعبية، مركز عدالة والتخطيط البديل، أساس كمان في عدم قانونية لموضوع الاستخدام اللي عم بيحكوا عنه. هاي الخطوات كلياتها إحنا مستمرين فيها وراح نعطيها زخم أكبر في اتصال معنا مع اللجان الشعبية اللي هي حوالي مجد الكروم اللي هن يجوا ينطوا دعم للخطوات الاحتجاجية اللي احنا مستمرين فيها، واحنا بنقول انه احنا ما الخطوات الاحتجاجية تبعتنا هو انه احنا نكون حاضرين في اراضينا، وهن يتضايقوا منه اكيد راحين يتضايقوا هذا الوجود، انا بقول لك وجودهم اقل صار من ناحية عدد، والمعدات اللي هن كانوا حاطينها من ناحية خيم وهي طبعا ازلوها على اساس يقولوا انه احنا ازلنا الاشي الثابت حسب القانون، بس احنا هذا الاشي مش راح يكفينا، احنا بنشوف انه هاي الزعران هذول اللي اجوا جايين من تجارب سابقة بنكلوا فيها بالشعب، شعبنا بالضفة والقطاع وبالاساس بالضفة كيف بحاولوا انه يصلوا لاي بعد ارض هناك ويثبتوا حالهم بوجود هناك، هذا احنا مش رح نسمح فيه.
0: سؤالي عز يعني صباحا وساستمع بعد قليل المقطع، ورئيس اللجنة القطرية سيد مازن غنايم قال انه هنالك دور ايضا لرئيس بلدية كرميل ولرئيس المجلس الاقليمي مسقاف ويجب ان يعبروا عن موقف. رئيس المجلس الاقليمي مسقاف حاول ان يقول او يعبر عن موقفه لكن قال لا صلاحية لي، هل من اي تواصل معهما؟
1: انا بالحقيقه ما عندي ولا اي، انا يوميا باتصال مع رئيس المجلس، احنا كلجنه شعبيه ورئيس المجلس اجلنا فيش ولا اي تواصل، بالعكس وصل مكتوب لو وصلنا نسخه منه من رئيس مجلس مسقاف لا لجنة المسؤولة عن البيئة في سورية جولون اللي هو بقول لهم انه كل اشي قانوني هني عاملين فيه، بالحقيقة انا بتصور هو بيدافع عنهم، انا بحكي على رئيس مجلس مسقاف، رئيس مجلس كرميل بعرفش اذا كان في اي اتصال مع رئيس المجلس، احنا بالزنس بقلنا اي حراك اي دور اللي احنا بنقدر نلحن احنا طبعا بنرحب فيه، بس احنا مش رايحين نستناه، احنا مش منتظرين، احنا بدنا نكمل، وبالضبط زي ما انت حكيت البداية هاي مش قضيه لمجد الكروم، هاي قضيه لكل الوسط العربي، وانه استهدافه استهداف لكل الجليل، شافوا انه هاي خلينا نقول هاي البوابه اللي بده يفوتوا منها، احنا مش رايحين نسمح نفتح البوابه.
0: على كل يعني هناك معلومه انه المجلس الاداره للصندوق القومي الكنكيم سيعقد اليوم اجتماع لبحث هذه القضيه، ونحن سنكون في متابعه بما في ذلك قرارات الاجتماع بعد قليل. شكرا لك
1: على يعطيك
0: تحياتي للقاء. اذا الاجتماع في مجد الكروم بعد قليل، وهذا تذكير لما قاله السيد مازن غنايم اليوم صباحا، وايضا تقرير يعني يعطي خلفيه ويمهد لما هو قادم وقراءتنا لما يحدث الآن في مجد الكروم.
2: رئيس مجلس الإقليمي مسقاف من الإشي الموجود اليوم، ولا يمكن إعفاء رئيس مجلس بلدية كرميل من الإشي. أخرى مرة أنا بأكد للمرة الألف، هل بدي نجيري حسني بين العرب واليهود في هاي المنطقة، ولا بدي عمليا يكون اليوم مشاحنات ووضع يعني بكفينا توتر اليوم كورونا وحرب عنصرية وفاشية وكل هاي الأمور، واليوم بيجيبوا كم مستوطن ومعروف شو هدفهم. هاي السابقة إذا هاي السابقة مرت مر الكرام، وضعنا جدا صعب، هاي بدها تكون على حساب توسيع قرانا ومدننا العربية على حساب الخرائط.
0: طيب بس أنا بدي أسمعك داني عبري.
3: هل ما

0: يحدث في مجد الكروم مجرد خطوة استفزازية محدودة أم أن البؤرة التي أقيمت في منطقة الروس هي مقدمة لمشروع أكبر لتغيير الواقع السكاني والجغرافي في الجليل؟ السؤال لا يأتي من فراغ، فوزير المالية بتسليل سموتريتش عرض أخيرا ما سماه بخطة الصهيونية الدينية لتهويد النقب والجليل، وقال بوضوح: الثورة التي قمنا بها في الضفة الغربية سنقوم بها في النقب والجليل وبشكل ضخم، والهدف بحسب الخطة التي عرضها سموتريتش إضافة 1,000,000 يهودي إلى المنطقتين، إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، وتوسيع بلدات قائمة، وتوفير 100,000 الوحدات السكنية. وعندما يوضع هذا التصريح إلى جانب ما تواجهه البلدات العربية من أوامر هدم وإخلاء ومن صعوبات في توسيع مسطحات البناء والمصادقة على مخططات هيكلية، يصبح من الصعب التعامل مع بؤرة مجد الكروم باعتبارها حدثا محليا منفصلا فقط. لكن الربط المباشر يحتاج إلى أدلة وقرارات رسمية. هل البؤرة جزء فعلي من خطة حكومية منظمة؟ أم أن القائمين عليها يستغلون مناخا سياسيا يشجع مثل هذه المبادرة؟ في الحالتين الصورة الأوسع تثير القلق. من جهة حديث معلن عن تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، ومن جهة أخرى بلدات عربية تطالب منذ سنوات بمساحات للبناء والتطور الطبيعي. ولهذا ربما لا يكون السؤال فقط لماذا أقيمت البؤرة في مجد الكروم، بل ماذا يمكن أن يأتي بعدها؟ ونحن أمام اختبار أول لسياسة أوسع ستطال بلدات عربية أخرى في الجليل.
1: إذن قضية مجد الكروم وتتفاعل وخطوات عملية في كل يوم. اجتماع في هذه الساعة في مجد الكروم بدعوة لجنة المتابعة واللجنة القطرية وكذلك اللجنة الشعبية والمجلس المحلي وعدد من النشطاء وأصحاب المنازل، الحراك الشعبي والحراك القانوني في هذا المسار. واستمعنا أيضا إلى تحرك من قبل عدد من الناشطين اليهود في المنطقة الذين وجهوا رسالة لإدارة الكيرن كيامت طالبوا بالتحرك من قبلهم لإخراج هذه المجموعة. وحسب المعلومات ستعقد الكيرن كيامت اليوم جلسة لبحث هذه القضية، واستمعنا إلى التفاصيل. في عنوان آخر كان اليوم صباحا تابعنا، وفقط للتذكير، المحكمة المركزية في الناصرة تصدر حكم بالسجن الفعلي لمدة 22 عام على قاتل الشاب ديار العمري من صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دانيس موكن وهو من سكان المنطقة. المحامي عمر خميس تحدث لإذاعة الشمس عن هذا القرار.
2: سندوا لمثل هذا بالإدانة بالأساس، ولذلك وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبة، يعني وهذا هو صلب الموضوع باعتقادي، اللي هو كما يعني لماذا تشدد المحكمة القرار التي أو العقوبة بناء على هذه يعني البينات؟ نعم، ولكن على الوقائع، على الأحداث، على الرسالة التي توصلها في نهاية المطاف. يعني هناك القرارات المحكمة هي فيها نوع من الردع يعني الناس، لأن لا يقوبوا في عمل معين مستقبلي، وبالتالي تصدر القرارات الصعبة المشددة لكي تكون رسالة يعني للمواطنين لكل يعني إسراء النظام العام بعدم أن يكون هناك في تساهل في القيام في المخالفات.
1: إذن العقوبة وهذا أيضا الملف الذي تابعناه. استمعنا أيضا إلى والد الشاب، ويمكن متابعة هذه الملفات كاملة في منصات الشمس المختلفة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى لا. نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري تحياتي، وإلى اللقاء.

الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكان

0: هناك لأجهزات أبل.
1: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
2: أكاديمية رمات جان.
3: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير تامي. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعاده تدوير مخلفات الكترونيه.
4: تجميع ونقاط اعاده التدوير في عده نقاط في جميع انحاء البلاد.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمه.
1: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتنايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول نايس، بتشوف الصحة بعينيك.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: رغيف هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجمي 2692. رغيف هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك: رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: الشمس دائماً
1: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن عملية بحث واسعة ومكثفة عن امرأة مفقودة في منطقة مفسرة تسيون قرب القدس، ورجحت الشرطة وجود شبهات جنائية وراء اختفائها فيما لم تتضح حتى اللحظة هوية السيدة. تعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في هذه الأثناء اجتماعا طارئا في مجد الكروم لبحث قضية البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس التابعة لنفوذ البلدة. وقال رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم في حديث لإذاعة الشمس إن ما يحدث يشكل سابقة خطيرة تستدعي اتخاذ قرار واضح، مؤكدا أن القضية لا تتعلق بمجد الكروم وحدها وإنما بمستقبل الأراضي العربية في المنطقة. وفي السياق، من المقرر أن يعقد الصندوق القومي اليهودي اليوم اجتماعا طارئا لبحث التطورات في مجد الكروم. في غضون ذلك، وقع 100 المواطنين العرب واليهود على عريضة تطالب إدارة الصندوق القومي اليهودي ككال باتخاذ التدخل الفوري لإزالة البؤرة المقامة في منطقة مجد الكروم. ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك شعبي متواصل رفضا لفرض واقع جديد في البلدات العربية. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكما بالسجن 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دينيس موكن من الوسط اليهودي. وفي أعقاب صدور القرار، قال أحمد العمري والد ضياء العمري في حديث لإذاعة الشمس إن قرار المحكمة كان منصفا لكنه لن يعوض العائلة عن فقدان ديار. وأضاف العمري أن العائلة تدرس القرار بالتعاون مع المحامي من مركز ميزان للنظر في إمكانية التوجه إلى دعوى قضائية مدنية. أعلن الجيش الإسرائيلي

0: يعني اغتيال قياديين في حركة حماس خلال غارتين في قطاع غزة. وأوضح الجيش أن الغارة الأولى استهدفت منطقة خان يونس وأسفرت عن مقتل رأفت أبو الزمر، فيما استهدفت الغارة الثانية مدينة غزة وأسفرت عن مقتل محمد عجور. ودعا الجيش أن الاثنين كانا ينشطان في المجال العسكري ويعملان على تطوير قدرات الحركة. أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا يحذر من خطر محتمل في مكة المكرمة، وذلك للمرة الأولى خلال موجة الهجمات الحالية قبل أن يعلن لاحقا عن زوال الخطر. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الإنذار الذي لم يستمر طويلا شمل كذلك كل من الطائف وجدة. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيزور بكين هذا الأسبوع ويلتقي بنظيره وانغ يي. وأوضحت الوزارة أن الرئيسين سيجريان محادثات الأربعاء في إطار مساعي بكين للتوسط في الحرب الإيرانية الأمريكية المتواصلة منذ أشهر حسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب وحيفا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

2 و5 دقايق باستديوهات الشمس. أهلا وسهلا فيكم ومرحبا بأثيرنا اللي برفقكم بهيدي الأوقات الهدية نوعا ما من قلب الظهيرة، يعني ما بين وبين منتصف النهار. هيدي المسيحة الفاصلة اللي هيك كلنا منستريح فيها من إيقاع الصباح السريع ونستعد لإكمال يومنا بطاقة جديدة وأمل متجدد. بيسعدني أن نكون معكم ورفقكم بهيدي الجولة طبعا لمدار ساعتين من الوقت لحتى هيك نشارككم سوا بأخبار مهضومة، أخبار ممتعة، موسيقى لطيفة، أغاني حلوة، وبطبيعة الحال مثل ما عودناكم دائما بالساعة الثانية رح نتشارك الهواء أنا وياكم سوا، رح هيك نطرح موضوع، رح يكون في تفاعل معكم ولألكم. يلا يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا لليوم وين ما كنتوا منرحب فيكم.

0: يلا من شيرين أيضا كمان اللي هيك رح تبدأ هيك حفلاتها أيضا. وطبعا أكيد بعد في أخبار غير مؤكدة أنه شيرين كمان رح تكون بحفل خاص برأس السنة في لبنان، أكيد بعد هذا الخبر غير مؤكد، ولكن رح ترجع لحفلاتها بشهر نوفمبر وبقوة كمان خارج أيضا حفلاتها خارج مصر كمان. هذا اللي كشفه مدير أعمالها، أنها طبعا هيك رح يكون في عندها محطات خارجية بعد نجاح حفلها الأخير في الساحل الشمالي. وأكيد يعني بالتزامن كمان مع هذه التحضيرات كمان شيرين هيك عم تتحضر وعم بتحضر لعدد من الأغنيات الجديدة تمهيدا لطرحها بالفترة المقبلة، وأيضا ضمن خطة للعودة تدريجيا للنشاط الفني والحفلات الجماهيرية. شيرين لمين؟ لأصالة.
1: ما غيب هالقمار أتخيلك حدي وأحس.
0: يلا أهلا وسهلا فيكم إذن على جديد. هيك أخبار أخبار فنانين، أخبار خفيفة لطيفة، هيك نحاول نسليكم شوي وأنتم على الطريق اليوم. أكيد كله هلأ اللي ما هيك رجعين على البيوت وعجقة السير وضغط الشوارع، نعرف قديش بيكون هيك شوي الواحد تعبان، فهيك بدنا نحاول شوي نرفع من الطاقة، ما هيك؟ يلا أهلا وسهلا فيكم رانيا العالم من وراء المايك، كما هذا البرنامج خليل حداد في الهندسة الصوتية، معنا عادي

0: رجعت أصالة
1: عشان تعرف أنه اليوم أصالة اليوم رح توصل اليوم الثلاثة 15 أيلول سبتمبر رح توصل للعاصمة السورية دمشق لحتى تبدأ هيك البروفات وتبدأ الاستعدادات الميدانية الأخيرة لحفلها المرتقب طبعا عودة الأصالة. حفلها رح يكون ب 17 سبتمبر وأيضا طبعا كمان كيف حكينا أنه رح يكون في حفل تاني كمان لأصالة ب 19 سبتمبر نتيجة الإقبال الكبير ونفاذ تذاكر الحفل الأول اللي مقرر يوم 17 سبتمبر. طبعا أكيد هيدي العودة رح تحظى برعاية رسمية من وزارة الثقافة السورية وأيضا وسط متابعة إعلامية مكثفة لتغطية كواليس الاستعدادات لحظة بلحظة.

بس هيك أنا لازم هيك عن جد أقول شغلي وبمنتهى الأمانة إنه أصالة يا جماعة أبدعت إبداع لافت بألبومها الأخير حقيقة، يعني عن جد هيك تستحق علي التصفيق. أول شيء لأنه كلمات الأغنية، إذا كل حدا يمكن بيسمع كلمات الأغنية بيعرف إنه هيدي الكلمات كيف بقولوا بتلائم وبشدها حقيقة لكل مواطن وجع الشوق لوطنه، ومش لإلها كسورية أو للسوريين اللي تركوا وطنهم بسبب ظروف الحرب، إنما كمان لكل حدا يمكن كمان يمكن ظروفه اضطرته أنه يترك بلده يترك وطنه وأرضه. فكانت ذكية جدا أصالة حقيقة، وأنا هيدي دايما بقول لأنه أصالة يعني ذكية بشكل، كانت ذكية بهيد الخطوة، ذكاء مش عادي حقيقة. يعني لأنه اختارت كلمات يمكن بغنيها، أنا بقول كل مغترب عن جد أوجع البعد عن وطنه، فاختارت كلمات حقيقة رائعة جدا، وهيدا اللي شفناه أساسا كمان بألبوم الأخير اللي خصصته لكل بلد بسوريا حقيقة. ف شو بدنا نقول؟ بدنا نقول نحن هالقد ناطرين حقيقة، يعني حفلة، يعني شيء بدنا نشوف شو رح يكون بانتظارنا ب17 الشهر. شوي ورح نطلع لفاصل قصير، بريك إعلاني، ومن ثم نعود لمواصلة المشوار.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد:
5: باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي، الدوار الشرقي.
3: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
6: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
7: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة، شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة. الصراحة حركة وسخة، الإشي معك نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
8: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
9: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
10: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.
11: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
12: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
10: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن. نجمة 2455.
13: أكاديمية رمات جان.
14: الشمس دائما.
15: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
16: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
15: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان نقول اللي تعلمناه وإحنا صغار: الحق يؤخذ ولا يعطى.
17: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست للسبعة، مع دوريد للداوي.

0: يلا عودة لكم، أهلا وسهلا فيكم عن جديد كل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. أنتم مع إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. ما تنسوا أبداً كمان تطبيق الشمس وموقع الشمس، وموجود الشمس دائماً كاف على كافة منصات التواصل. بختار لكم أغاني هيك حلوة تسليكم، تقضوا أوقات حلوة وتغنوا كمان. على فكرة أنا بحب كتير هيك لما بكون كمان بالسيارة حتى على الشمس، دائما اختيارات الأغاني الرائعة فبيمضى الوقت بسرعة. صحيح سعادة، فول فوليوم برفع هيك، بعمل فول فوليوم بالسيارة.
1: أنا قلبي مشتاق
0: شوف الأجواء.

ومين مين منكم تابع حفل سيلين ديون بباريس؟ حقيقة يعني هيك بعد شفناها بعد غياب دم يعني أكتر من أعتقد من 6 سنين رجعت ديون للمسرح بباريس بأول حفل كامل منذ عام 2020 فعليا 2020. بس الأجمل من هيك إطلالتها الرائعة. أول شيء اسمحوا لي أحكي أول شيء على إطلالتها، يعني طبعا من حيث الإطلالات تبعتها، أول شيء تألقت بعدة إطلالات لافتة، من بينها أول شيء شفناها بفستان أسود من ديور بطبقات البليسي اللي نسقته مع هيك عقد فاخر من بوشرون، وإطلالة كانت كمان لإلها من ميزون أليا

برز فيها كورسي كمان أسود منحوت رائع جدا، واو كان رائع عن جد عليها، إلى جانب كمان إطلالة سوداء من سكياباريلي اللي صممت خصيصا لإلها. فهيدي العودة التاريخية اللي امتزجت فيها حقيقة هيك المشاعر، وشفناها كيف دموعها نزلت على المسرح وتأثرت يعني بعد هيك ثوان من بدء أغانيها، وقبل كمان هيك ما تكمل الأغاني كان في تصفيق الجمهور بلحظة اختصرت الكتير من رحلة الغياب والانتظار حقيقة. وطبعا هيدي العودة اللي اجت بعد سنوات ابتعدت فيها عن المسرح أكيد طبعا بسبب معاناتها مع متلازمة الشخص المتيبس، لحتى تفي هيك أخيرا بوعدها بالعودة للمسرح وتأكد بكلمات مؤثرة قالت: لقد قطعت وعدا، وعدت بأن أعود وأن أكون مجددا على المسرح، وها أنا هنا أغني لكم ولي أغني للحياة.

فكرة بتعرفوا من بين كان في طبعا كان في شخصيات بارزة بالحفل أوكي، بس بتعرفوا من بين هيدي الشخصيات البارزة والمشاهير أيضا العالمية من بينهم كانت السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.

يلا من سيلين ديون هيك هيك عم بعمل لكم جوله حسي، عم بعمل جوله فنيه رائعه جدا هيك ما بين المشاهير والفنانين. هذا عن عمرو دياب.

بس تعرفوا بدي أقولكم إنه هيدي الأغنية لولا البنات، تعرف إنه هي تصدرت المشهد وتفوقت على كل أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد. تعرفوا إنه لولا البنات حصدت 24 مليون مشاهدة. طبعا كمان أغانيها وديك حصدوا يعني ملايين المشاهدات.

0: يلا بريك قصير وبعد نرجع.
1: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين مش بس حاجزين.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
6: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
7: بيبي شارك بعرابي.
8: الشمس دائما.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

إلى الجميع وين ما كنتوا مكملين المشوار. بدي بس ذكركم ان احنا بالساعة التانية رح نكون نحنا وياكم سوا، فجهزوا لحالكم. بدي هيك اطرح عليكم موضوع هيك نتشارك فيه، نتحاور فيه، نتناقش فيه على الهوا، واسمع رأيكم كمان فيه. فجهزوا حالكم واهلا وسهلا بالجميع لكل اللي انضموا لنا بهذه الاوقات مكملين معكم.

الله ورائعة جدا على فكرة، نداء شرارة رهيبة حقيقة، هيك هيدا الغنية الرائعة كمان اللي بصوتها هيك جميلة جدا. بتعرفوا كنت هيك امبارح بمنصات التواصل عم بقلب هيك وأخبار وكلمة لهون لك، طلع قدامي خبر كنت مجبورة أخبركم إياه مثل العادة، دائما هيك بختار لكم أخبار. بأخذكم لفنلندا، في فكرة هونيك بفنلندا ظهرت، فكرة هيك غريبة شوي، هيك غريبة وطريفة كيف بيقولوا، ظهرت وين؟ ببعض المتاجر، يعني سوبر ماركت، أي مكان هيك متجر. شو عملوا؟ عملوا سلة تسوق

وهيدي السلة ميزوها، كيف ميزوها؟ خلوها اللون، عملوها باللون الوردي. هلأ ليش؟ هي سلة تسوق عن جد مميزة، بيحملها الشخص اللي بده انه يوضح انه هو اعزب ومنفتح للتعارف. هلأ الفكرة بتساعد الاشخاص على هيك بدء محادثة طريفة خفيفة لطيفة بطريقة بسيطة اثناء التسوق، بدلا من انه الاعتماد على تطبيقات التعارف فقط. فاذا شاف شخص اخر السلة فهيدي بتكون اشارة لبدء حديث او تعارف جديد، وهيك بيتحول التسوق اليومي من مجرد شراء حاجيات لفرصة اجتماعية للتواصل والتعرف على أشخاص جداد.

اخركم شوي لحفل ميريكس دار. مين منكم حضر الميريكس دار بدور دورة ال 26 يعني اللي كان طبعا العاصمة اللبنانية بيروت, واللي كرم ابرز الاعمال الدرامية والموسيقية العربية. بالدراما على فكرة شفنا تيم حسن حصد جائزة أفضل ممثل عربي سوري عن دوره بمسلسل مولانا. أما الفنانة كارمن بصيبس طبعا حصلت على جائزة أفضل ممثلة لبنانية عن دوره بليل, بينما الفنان عمرو سعد فاز بجائزة أفضل ممثل مصري, والفنانة ماجي بغصن كمان فازت بجائزة الممثلة الأكثر تأثيرا. أما في كل ما يتعلق بالتكريمات على فكرة والموسيقى, شفنا راغب علامة. راغب علامة كمان كرم بمناسبة مسيرته الفنية الممتدة لأربعة عقود, وأيضا أحمد سعد بطبيعة الحال اللي حاز على جائزة نجم الغناء العربي. أما جزدورة, يا ربي شو هالجزدورة, أخذت وفازت بجائزة أغنية الترند حياة. ويلا ونحن مع هذه الأغنية كمان شوي بنسمعها.

ومنروح ومننتقل للقاء مسجل لبيكيور ليزر وبعدها بريك إعلاني ونشرة أخبار على رأس الساعة لأنه منرجع ومنلتقي بالساعة الثانية. جهزوا حالكم بالساعة الثانية, جهزوا حالكم على 04-60-10-101 خطوط الشمس. منفتح الخطوط الشمس في هيك موضوع كتير حابة هيك اطرحه عليكم, كتير حابة اسمع رأيكم فيه وهيك منتناقش نقاش لذيذ حلو. وأيضا يلا شو أيضا منكمل يلا

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
2: يلا
1: إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس، اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطور وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
1: شكرا.
2: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
1: حلو.
2: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. حلو. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوى للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
1: يعني سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا، اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعملوه كل واحد ولا كيف؟
2: أول إشي هذا

0: كل واحد زي ما انا قلت فيش له عوارض سلبيه دريد. من ناحيه ثانيه في ان اليوم ابحاث علميه فرديه زي ما بيقولوا منا سبع ابحاث بهداف عين كارم وواحده منها حتى من الناصري
1: حلو.
0: بمستشفى التلياني بالناصري في ابحاث سريريه علميه او سريريه احنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحيه ثانيه الجهاز بيقدر يساعد كل مفاصل الجسم من الانزلاق الغضروفي من فك التوم الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا المسمار
1: مزبوط
0: الركب تاكل الغضاريف الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله. احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
1: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
0: كل اصابات بالجسم بقدر حتى زي ما حكيت دائما انه برجع بحكيها لانه انا عندي واحد من اللي عندهم فيبروميالجيا الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
1: حلو كتير.
0: التهابات الفيبروميالجيا مفاصل الكفين
1: هذا طبعا مرض منتشر في العصر صحيح
0: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
1: يعانوا منه
0: فيبروميالجيا خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر أوفا هذا الإش عم بنتشر عند الوسط العربي.
1: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها. في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه؟ مين بيساعد
0: بهذا؟ طلع اليوم أول إشي عشان تعرف اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
1: حلو.
0: وهذا الحلو يعني الجهاز أثبت حاله. إحنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحيه اليوم للجهاز بسعر بدال 2500 اليوم بتفوتوا اي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي تمام اليوم
1: حلو.
0: احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
1: 1490
0: محل 2500 شيء.
1: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس مزبوط
0: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هديه مخدي
1: حلو.
0: وكمان شروط خاصة للاستعمال عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة
1: حلو قول لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقه في
0: احنا
1: اتصال.
0: احنا اليوم بقدر يصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414 كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو وزي ما بقول عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
1: إذن في شروط خاصة ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414 كل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض تخفيض مخيف. أنا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي صحيح؟ ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما أنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس فهذا الشيء مهم جدا وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره يعني أنه كتير انبسطوا لو تشوف قدي في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين أنه يشتروا الجهاز فيعني وداع بنقدر نقول وداع للألام المزمن حسام
0: أكيد يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بيقولوا لي الجهاز غير حياتي دريد
1: صحيح هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة وشكرا لإلك حبيبي بارك الله فيك وعن جد شكرا من كل قلبي
0: أهلا وسهلا دريد وأهلا وسهلا كل المستمعين
1: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. نعود إلى التعليم مع iPlace 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
3: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟

لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
2: الشمس دائماً.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أعلنت الشرطة عن عملية بحث واسعة ومكثفة عن امرأة مفقودة في منطقة مفسرة تسيون قرب القدس، ورجحت الشرطة وجود شبهات جنائية وراء اختفائها، فيما لم تتضح حتى اللحظة هوية السيدة. تعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في هذه الأثناء اجتماعا طارئا في مجد الكروم لبحث قضية البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس التابعة لنفوذ البلدة. وقال رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم في حديث لإذاعة الشمس إن ما يحدث يشكل سابقة خطيرة تستدعي اتخاذ قرار واضح، مؤكدا أن القضية لا تتعلق بمجد الكروم وحدها وإنما بمستقبل الأراضي العربية في المنطقة. وفي السياق، من المقرر أن يعقد الصندوق القومي اليهودي اليوم اجتماعا طارئا لبحث التطورات في مجد الكروم. في غضون ذلك، وقع 100 المواطنين العرب واليهود على عريضة تطالب إدارة الصندوق القومي اليهودي ككال باتخاذ التدخل الفوري لإزالة البؤرة المقامة في منطقة مجد الكروم. ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك شعبي متواصل رفضا لفرض واقع جديد في البلدات العربية. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكما بالسجن 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دينيس موكن من الوسط اليهودي. وفي أعقاب صدور القرار، قال أحمد العمري والد ضياء العمري في حديث لإذاعة الشمس إن قرار المحكمة كان منصفا لكنه لن يعوض العائلة عن فقدان ديار. وأضاف العمري أن العائلة تدرس القرار بالتعاون مع المحامي من مركز ميزان للنظر في إمكانية التوجه إلى دعوى قضائية مدنية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قياديين في حركة حماس خلال غارتين في قطاع غزة. وأوضح الجيش أن الغارة الأولى استهدفت منطقة خان يونس وأسفرت عن مقتل رأفت أبو الزمر، فيما استهدفت الغارة الثانية مدينة غزة وأسفرت عن مقتل محمد عجور. ودعا الجيش أن الاثنين كانا ينشطان في المجال العسكري ويعملان على تطوير قدرات الحركة. أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا يحذر من خطر محتمل في مكة المكرمة، وذلك للمرة الأولى خلال موجة الهجمات الحالية قبل أن يعلن لاحقا عن زوال الخطر. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الإنذار الذي لم يستمر طويلا شمل كذلك كلا من الطائف وجدة. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيزور بكين هذا الأسبوع ويلتقي بنظيره وانغ يي. وأوضحت الوزارة أن الرئيسين سيجريان محادثات الأربعاء في إطار مساعي بكين للتوسط في الحرب الإيرانية الأمريكية المتواصلة منذ أشهر حسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 33 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 38، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، تل أبيب ويافا 32، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

رجعنا أهلا وسهلا فيكم عن جديد. تحياتي لكم وين ما كنتوا، أنتم مع إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و101 اف ام. مرحب بكل اللي كانوا معنا مرافقين من بداية مشوارنا وكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. أنتم طبعا انضميتوا لإذاعة الشمس لبرنامج من الثنتين للأربعة مع رانيا العلم. أهلا وسهلا فيكم بعد ساعة، بهيدي الساعة رح نكون معكم أنتو، رح نفتح خطوطنا لحتى نتلقى اتصالاتكم

إذا أهلا وسهلا بكل اللي هيك عم يضموا لنا بكل لحظة من اللحظات. تحياتي لكم بهيدي التغطية الإذاعية الخاصة بهيدي الساعة. رح نروح شوي أنا وياكم لعالم البناء والتصميم بطبيعة الحال اللي عم بمر هيك بطفرة تكنولوجية غير مسبوقة.

0: يلا مع آخر أيام الصيفية، إذن تعال نشوف هيك عالم البناء والتصميم اللي عن جد هيك عم بيمرق بطفرة تكنولوجية غير مسبوقة، والابتكار ما بقى مجرد رفاهية بل باعتقادي صار ضرورة بكل مشروع وتخطيط. واليوم هيك نحن على بعد ساعات من انطلاق حدث استثنائي يجمع ما بين التكنولوجيا الحديثة والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة بداية روزان نصير مديرة قسم التسويق في PLNX. أهلا وسهلا فيك روزان. مرحبا.
1: مرحبا رانيا، شو الأخبار؟
0: تحياتي، أهلا وسهلا فيك روزان. هيك بداية يعني على بعد، نحن على بعد ساعات فقط من هذا الحدث الكبير، بداية إذا هيك منقرب المستمع أكثر لإلنا ونحكي له شو هو PLNX MBT 2026 والرؤية والفكرة اللي بتوقف وراء هذا الانطلاق.
1: الفكرة والرؤية من هذا الحدث عنا هون عملناه احنا بPLNX NBT انه نجمع بمحل واحد عالم التخطيط، عالم التنفيذ، وعالم التكنولوجيا. اليوم في كتير تقنيات جديدة وفي كتير طرق عمل اللي هي جديدة اللي للأسف مش الكل بعرفها ومش الكل بعرف كيف يتعامل معها. إذا إحنا قررنا إنه نجيب كل هاي الشغلات على محل واحد هنا عشان نقدر نوصل الفكرة والتكنولوجيا هاي للمهنيين بالمكتب بطريقة مباشرة.
0: طب تعرفي هيك لكل مين، يعني نحن كتير بنحكي على هذا الموضوع بس لكل هيك يمكن لأول مرة عم بيسمعنا حاليا، تعال نحكي شوي عن PLNX، منصة PLNX، نعطي فكرة عنها.
1: منصة PLNX نفسها هي جاي عشان تقدم تكنولوجيا جديدة لعالم البناء. كيف الناس تفهم أكثر البيوت اللي عم تبنيها، كيف تفهم المساحة أكثر، كيف نهون طريقة الشغل كمان على كل هذا المجال بيشتغلوا المهندسين منهن، المصممين المعماريين، المصممين الداخليين، كيف يقدروا يقدموا طريقة الشغل أحسن وتكون أوضح للزباين تبعتهن. المحل هون جاي عشان يخدم ويساعد هذا المجال، هو مجال البناء، يعطي شيء جديد، نفهم الناس أكثر كيف البيت اللي رح يسكنوا فيه رح يكون مبين، كيف المساحات. طبعا اليوم مش كل حدا بيفهم المساحة وبعرف يقرأ الخرائط، أز إحنا جينا عشان نساعد هذا الشيء، نساعد إنه يفهموا البيوت اللي عم ببنوها أو المشاريع اللي عم تنعمل بصورة واضحة أكثر.
0: جميل. طب لمن يتوجه هذا المعرض تحديدا؟ يعني شو اللي رح يلاقيه كل المختصين مثل المهندسين، المعماريين، مصممي الديكور، المقاولين، حتى المبادرين، شو اللي رح يشوفوا بهذا المعرض؟
1: رح يشوفوا أدوات أفضل للتخطيط طبعا. الحدث هذا رح يتوجه للكل، رح يتوجه لمهندسين، مقاولين، مصممين معماريين، مصممين ديكور، المبادرين، شركات بناء، أصحاب مشاريع، كل حدا عن جد موجود بعالم البناء. هاي PLNX NBT رح هو يستفيد منها. الإشي إنه كمان رح نيجي نقدم

0: أدوات جديدة كيف يشتغلوا، كيف يقدموا طريقة الشغل أكثر، إيش الحلول اللي رح تسهل عليهم طريقة التنفيذ، كيف المهندس أو المبادر بقدر يدور على طرق جديدة لإدارة المشروع بشكل دقيق أكثر، بشكل أذكى أكثر. ببلانكس إن بي تي قلنا نجمع كل هاي الاحتياجات بمحل واحد، كل هاي الأشياء اللي رح تساعدكم في إنه تقدموا طريقة شغلكم لا 2026 وما بعد 2026.
1: واو رائع. طب ماذا ينتظر الزوار خلال يومي المعرض؟ يعني إذا بتحكي لي شوي عن جدول المحاضرات، الحوارات، الشركات المشاركة، التقنيات اللي رح يشوفوها عن قرب، حطيني أكثر بالأجواء.
0: البرنامج عندنا كتير متنوع، رح يكون في كتير شغلات، رح يكون في خلال النهار محاضرات قصيرة ومركزة، ورح تكون كيف شركات معينة رح تيجي وتفوت على عالم البناء وتساعده. منها رح يكون في عنا شركة بيم اللي رح تعمل محاضرة، رح يكون في محاضرة على كيف الـ AI بفوت على هذا المجال وبيساعد. رح يكون في مقابلات مع أشخاص من هذا القطاع، من قطاع البناء والتخطيط والابتكار، اللي يورجوكوا كيف تقدروا تضيفوا كل هاي الشغلات اللي هني كل هاي التكنولوجيا الجديدة كيف تقدر تفوت على مكتبكو وتساعدكم بطريقة الشغل. رح يكون في كمان خلال النهار عرض لبلانكس نفسه، الشركة نفسها رح تورجيكم كيف الفكرة اللي هي بتعملها وكيف الاشي بيساعدكم انت لمكتبكم. انا حكيت عن قبل انه البلانكس بتساعد انه تورجي الزباين كيف البيت رح ينبنى، اذا احنا رح نورجي هنا كل حدا بعالم البناء كيف هو بيستفيد من بلانكس نفسه.
1: يعني بنسمع كتير عن الابتكار بقطاع البناء، بس التحدي الحقيقي هو تطبيقه حقيقة يعني على أرض الواقع.
0: مزبوط.
1: اليوم كيف بلانكس فعليا، كيف اليوم عم بتحاول بلانكس ان بي تي الربط ما بين التكنولوجيا الحديثة وما بين التخطيط والتنفيذ الفعلي بمواقع البناء؟
0: هون احنا بدناش الحديث يكون بس عن التكنولوجيا كأنها إشعار. الإشي هون كيف التكنولوجيا بتفوت وبتساعد المكتب تبع المهندس أو تبع المقاول أو تبع المصمم. عشانك احنا جبنا كل حدا من هذا العالم اللي بقدم تكنولوجيا جديدة حطيناهن عنا هون، عشان مش بس يكون فكرة اللي هي موجودة بنسمع عنها، لا هنا رح تسمعوا بالضبط كيف كل شركة رح تفوت على هذا المجال رح تساعدكم. هون بلانكس بيجي دورها انه احنا قدمنا، رح نقدم لكم منصة كاملة مع اصحاب الشركات هاي اللي انتم بتحكوا معها وجه لوجه، انتم بتتفاعلوا معها، انتم عندكم اي سؤال اذا بتوجهوا لهم السؤال هذا لإلهن هني. هيك الاشي بيكون ماشي، يعني انتم قدام اصحاب الفكرة نفسها.
1: واو شيء عن جد هيك كتير كتير شيء حلو. بس بتعرفي اخترتوا انتوا اليوم إقامة هيدا الحدث بهيدا الحجم بكرمال بمنطقة الشمال تحديدا، ليش؟ أول شيء ليش كان مهم لكم بالنسبة لبلانكس اليوم انه تجيب هيدا النوع من الابتكار والفرص المهنية للشمال؟
0: لأنه شفنا إحنا شاركنا بأكثر من محل، أكثر من معرض، وشفنا قديش صعب لأهل الشمال إنه دائما يمشوا للجنوب، دائما الاتجاه هو للمركز عشان يروحوا ويشوفوا تقنيات جديدة أو إشياء اللي هي جديدة. إحنا جبنا الإشي هالمرة على الشمال عشان يكون أقرب، يعني في كمية مصممين ومهندسين وأصحاب مشاريع اللي هي يعني كتير كبيرة، نسبة كتير كبيرة من عامة الشعب نحكي موجودة عندنا هون بالشمال. حاولنا إنه نعمل إشي يكون أهون عليهم، لأنه إحنا بلانكس أول إشي موجود بكرمائيل، المحل تبعنا موجود بكرمائيل، وإحنا بدنا نساعد المهندسين والمعماريين الموجودين بالمنطقة عنا هنا يكون الإشي قريب عليهم، يكون الإشي قريب لإلهن، يكون هوين، مش كل مرة بده يصير في إشي جديد يضطروا إنه يعملوا مشوار للمركز.
1: جميل.
0: عملنا الإشي هنا بيقدروا يجوا ويشوفوا يتعرفوا على التكنولوجيا، يبنوا علاقات جديدة مع شركات جديدة. الإشي راح يفتح لهم فرص جديدة بشركات جديدة كمان.
1: طيب كل مين هلا هيك عم يستمع لنا يعني وهيك، وانتو كمان في خضم هيك افتتاح للمعرض وهيك وبعده عم متحير مثلا او متردد في الحضور او لا، ليش اليوم تنصحوا بانه يكون عن جد جزء من بلانكس ام بي تي 2026؟
0: ليش احنا بننصح انه يجي؟ لانه كمان مرة الإشي رح يفتح له مجالات، رح يتعرف على تكنولوجيا جديدة، رح يشوف إشياء جديدة بمجال البناء اللي ما كانتش موجودة عنا بالبلاد من قبل. هاي اليومين رح يكون فرصة كتير ممتازة لأنه أي حدا بهذا المجال يطلع من الروتين الشغل تبعه يتعرف على الإشياء الجديدة اللي عم بتصير، العالم عم بتقدم، إذا إجا الوقت كمان إنه إحنا هون كمان نتقدم. رح يلتقوا مع ناس من مجالات مختلفة، رح يشوفوا تقنيات جديدة وحلول جديدة.

0: تجارب جديدة من الميدان اللي رح تيجي وتساعدكو، رح تطلعوا من عنا هون كسبانين انتو أفكار جديدة، رؤية جديدة لهذا العالم، علاقات جديدة مع شركات جديدة أو مع ناس جديدة. في رح يكون في خلال النهار أوقات للتعارف اللي تكون مع الناس الموجودين، رح يفتح لكم مجال أكتر وأكتر كيف تتقدموا.
1: جميل.
0: تعالوا اسألوا، تعرفوا عن الناس، تعرفوا على التقنيات، كونوا جزء من المستقبل. والإشي كمان إسه بالشمال،
1: صحيح.
0: يعني هاي أول مرة بتصير يعني
1: قريب عليكم.
0: قريب عليكم كتير كتير
1: قريب كتير. طبعا قريب. أوكي. أول شيء طبعا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بهذا الحدث المميز والمتميز، ودائما عن جد هيك بلانكس سباقة بكل شيء، فكل الشكر لكم وكل الشكر لك. تمنى كمان روزان نصير مديرة قسم التسويق في بلانكس لكم، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا، تحياتي. إلى اللقاء. شكرا، إلى اللقاء. تعال نطلع لبريك قصير، بعد البريك نواصل. يا فاجينز يا فاجينز
2: أحسن لي يا فاجينز. شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسالة النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراج نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شكل بفروعها: شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل، أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
6: الشمس دائماً

يلا رجعنا لكم، أهلا وسهلا فيكم عن جديد، تحياتي لكم وين ما كنتوا، أكيد هيك منرحب فيكم. بدي أقول لكم أنه إحنا

رجعنا ورح نبدأ معكم ومع اتصالاتكم. فتحنا خطوطنا لحتى نتلقى اتصالاتكم وأيضا برنامجنا ما تنسوا أبدا برعاية بلانكس. طبعا بلانكس المكان اللي بيتيح لإلك أنه يأرجيك بيتك على أرض الواقع قبل ما تبدأ بناؤه، يعني ممكن يوفر عليك كتير، بيخليك تتجول داخل البيت تكتشف توزيع المساحات، النوافذ، الإضاءة، كل التفاصيل كله قبل البناء. بطبيعة الحال هيك بيوفر عليك بسهولة تكاليف كتير كبيرة. يلا نبدأ

0: حبيبي
1: يلا خليني بس حطكن لكل هالأمين عم يسمعنا وعم بتبعنا عبر أثير الشمس. يسعد أوقاتكن بهيدي الساعة هيك التفاعلية الخفيفة اللطيفة. ساعتنا اليوم هيك رح تكون من قلب الحياة اليومية، بنفتح فيها هيك أمور منعيشها كل يوم، رح اطرحها عليكم بابتسامة وروح حلوة، والأهم إنكن أنتوا أصحاب القرار والأجوبة فيها. السؤال اللي لكم هيك قبل ما أبدأ اطرح عليكم الموضوع، كم مرة سمعتوا الجملة الشهيرة النساء بيأكلوا رأسنا بالحكي، الرجل هو كائن صامت؟ كم مرة اتهمت المرأة بأن راديو ما بينطفى، الرجال دائما مظلومين بيحكوا كلمتين وبس؟ اليوم العلم والدراسات قرروا يدخلوا على خط هذا الجدال الأبدي، وحابين هيك يطرحوا الموضوع عليكم حقيقة، وعن جد جايبت لكم هيك حقائق بالأرقام اللي رح تغير كل المفاهيم اللي تربينا عليها، على إنه المرأة بتحكي أكثر من الرجل حقيقة. تعا هيك نشوف ونحكي حول هيدا الموضوع. الموضوع هو أكيد أنا رح أحكي عن الدراسة ورح أحكي لكم الدراسة بنهاية اللقاء، بس قبل بدي أطرح عليكم الموضوع هيك ونحاول هيك أنا وياكم نتناقش فيه، نتحاور فيه على الهواء حقيقة. قديش بتشوفوا يعني لما دائما بيقولوا إنه المرأة هي بتحكي أكثر من الرجل حقيقة، قديش بتشوفوا هيدا الموضوع عن جد؟ هل الموضوع بقديش بنحكي أو عدد الكلمات، أم إنه الموضوع بوين وكيف بتنقال هيدي الكلمات؟ فهيك بحب أسمعك أسمع رأيكم عن جد بالموضوع على 0460 10 101.

0: يعني البحث على فكرة بده يفاجئكم أو الدراسة رح تفاجئكم بشكل كتير كبير، لأنه دائما بيقولوا أنه المرأة بتحكي أكثر من الرجل بشكل كتير كبير وبفارق كتير كبير، بس الدراسة عن جد رح تفاجئكم. عشان هيك أنا اليوم بدي إلكم وعن جد هيك حاولوا تتناقشوا معي، حاولوا تقنعوني أنه عن جد هل الموضوع بأنه عن جد أنه كقديش منحكي هيت نقول نحكي كتير أو ما منحكي كتير، أم أنه الموضوع بوين منختار أنه نحكي وكيف نختار أنه نطرح الحكي يعني الأسلوب.
1: نزرع الدنيا ورودو يغاروا منا كل العاشقين.
0: بس الآن اللي بدي أقولكم إياه أنه الدراسة الحديثة على فكرة أثبتت أنه نحن متساوون يا جماعة، أوكي؟ وكل النظريات القديمة ما إلى أي أساس من الصحة، يعني الرجل والنساء والمرأة بيحكوا نفس الشيء. يلا دينا على 0460-10-101 وتعال روح لأول اتصال معنا على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية رانيا، بحكي معك إيناس.
0: إيناس أهلا بإيناس، كيفك يا إيناس؟
2: أهلا فيك. أنا بشك إنه المستمعين بيخلوا لي مجال إني

0: معاكي.
1: ليش؟
0: الحمد لله كل ما بفصل عليكي من اول مره بمسك خط.
1: بشرفك. هيدا انا بقول لك هلا هن معودين بقول لك اي ناس هلا بدها تتصل ننطر نحن اي ناس لتتصل واذن احنا بنبلش نتصل.
0: بتعرفوا وانت بطلع من الشغل.
1: اول شيء كيفك؟ طمنيني عنك.
0: الحمد لله الله يسعدك.
1: وطالعه راجعه من الشغل يعطيك الف عافيه. كيف كان نهارك؟
0: كثير حلو.
1: اه واو ما اروعك شو حلو. بتحس دائما عندك طاقات حلوه.
0: الله يسعدك يا رب.
1: في سر دقيقه قبل ما افوت معك بالموضوع في سر ام اتحي فينا فيه رجاءا؟
0: انه كل شيء بالدنيا بصير بحياتك انت بتقرري.
1: واو.
0: لانه هذيك المره فتت على محطه البنزين
1: ايه
0: فكانوا صبايا سنتين واحده جديده بتشتغل وواحده دائما بشوفها فبعرف ايش بتحكي لها عن شغلات انه مش عاجبها بالنهار وكذا قلت لها بدي اعطيكي نصيحه يعني معني بعرفهاش قلت لها انت لما تصحي الصبح احكي لها انه كنت مبسوط وحتى لو صار معك شيء مش منيح وإشي بزعلك وكذا قولي لا بديش اخليه يغلس على حياتي او يأثر علي فأنا بدي أكون مبسوط ما هيك بدي أكون مبسوط
1: يعني قرار بالنهاية قرارك
0: طلع لا يخلو الأمر إنه مرات بتصير أشياء غصباً عنا يعني إنه بس لا دايماً إحنا بنحاول يعني طلع في شغلات اللي بتكون كثير بسيطة فإحنا بنقدر نتغاضى عنها هذا الإشي ما جاش ما يعني وليد الساعة إنه وصلت لهاي القناعة
1: طبعاً
0: كل يوم الواحد بيمشي لقدام بتعلم أكثر
1: فعن جد فيش إشي بستاه يلا تعال هيك نروح للسؤال اللي أنا كتير حابة أسمع رأيك فيه مين بنظرك بيحكي أكتر يا إيناس وهل لا لا روقي روقي روقي روقي روقي روقي روقي وهل فعلا المشكلة بعدد الكلمات أم إنه بنوعية النوعية والمكان يعني عمليا وين بتختاري تحكي والأسلوب اللي بتختاري تحكي فيه اللي بينقال فيه الكلام
0: انا بالمجمل بشوف انه النساء بتحكي اكثر مزبوط بالصدفه قبل فتره بسيطه شفت فيديو عن هذا الموضوع انه واحد بحكي لمرته انه بتعرفي انه النساء بتحكي اكثر في بحث وكذا وإشي واخره بس قالت له عن جد وين هذا البحث موجود المهم اجد يحكي لها فقالت له ولا بقول لها مش فاهم عليكي ايش يعني قالت له شايف انه احنا لازم نعيد ونكرر ونوضح ايش فكرتنا عشان تستوعب فهي واحدة من ضمن بس بالمجمل النساء او الانثى بشكل عام بتحب تفسر او تشرح الاشي اللي بدها تحكي بينما الذكر على فكرة هاي من حتى الأطفال الذكر دايما بيعطي الفكرة الموجودة ببساطتها بكلمتين ثلاث أو خلاص فهمتيها ما فهمتيهاش أجت معاك يا جد إيش خلاص باختصر حالهم خلاص حكينا وأبسط شغلي حتى بالصدفة أنا حطيتها ستوري مبارح إنه لما ابنك وبنتك يرجعوا من المدرسة لما بتسأل البنت إيش كيف كان يومك فبتبلش تحكي وتحكي وتحكي حتى أدق التفاصيل تعطيك إياها الولد مثلا بيحكي لك بمصطلح أو بجملتين وبنهي الحديث عشانه بدوش يحكي
1: بس ليش يعني ليش بدوش يعني خلقنا كلنا سوا يعني كلنا خلقنا وكلنا بنحكي والرجل بيحكي ومش ناقصه شيء مثل المرأة بس ليش دائما المرأة بحاجة ان هي تعبر اكتر وتحكي اكتر وتفسر اكتر وتعطي اكتر
0: والزوج والرجل عندها روح للحياة المرأة عندها روح للحياة الزلمي خلاص يلا بكل حياتهم على فكرة الرجال الذكور بشكل عام أولاد رجال شباب إيش
1: بس بتعرفي نحن بنقدر نوصل كلمتنا إناس نحن بنقدر نوصل لحظة شوي
0: إحنا بنستمتع وإحنا نشرح
1: بنستمتع
0: بنستمتع لذي للحياة وبالفعل يعني أنت أقعدي أنت وصاحبتك أنت وإمك أنت وأي حدا قريب منك ليش بيكون في متعة للحديث
1: ليش؟
0: لأنه بتستلذي بأنه تقعدي وتعطيها أخبارك تعطيها مشاعرك تشرحي لها تحكي لها
1: تستمتع أكتر يمكن لأنه هي عندها أذن صاغية لإلك أكتر عرفتي بينما الرجل يمكن ما عنده أذن صاغية
0: لا وما عندهم مش روح الحياة اللي موجودة لهم عند الأنثى
1: هيك رأيك يلا
0: لا

0: فيهم لعبة فوتبول، بقعدوا الشوطين وما بين الشوطين ساكتين ومركزين ومعطين كل حواسهم. تعالي دردشي معهم شوي، بختصروا لك الكلمات وبطلعوا من الموضوع.
1: خلاص ما إلي خلق، تعبانة هلا مروح من الشغل. شكرا إيناس، يعطيك العافية حبيبتي، شكرا. يلا منروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا.
2: مرحبا رانيا.
1: ألو مرحبا، هلا هلا، كيف الحال؟
2: حالك شو أخبارك؟
1: يا ميت هلا، مين معي؟
2: سليم من الناصر، شو أخبارك؟
1: أهلا يا سليم، شو أخبارك؟ شو يا سليم؟ بدون تحيز سليم، اوكي خلينا نكون واقعيين، مين بنظرك هيك بيحكي اكثر، ان كان بالبيت ان كان بالعلاقات، وكيف بتشوف المشكله بتكون بعدد الكلمات قديش بتحكي وبتكرر، او انه بنوعيه بنوعيه الكلام والمكان اللي بينقال فيه الكلام؟
2: لا، النساء بيحكوا
1: اكثر. النساء بيحكوا اكثر
2: طبعا، المرأة عشان توصل لك فكرة وتصير تلف وتدور والجارة ونزلت راح شرط وخلص كوني بدي هاي الشغلة، يعني حط ايدك على الموضوع دغري. بتصير تشرح وبتصير تلف وتدور وتطلع وتنزل و بتوجه لك راسك عشان انت توافقي على المشكلة.
1: مش يمكن لأنه يمكن ما بتلاقي هيك هيدي الأذن اللي تسمعها كل الوقت، مش يمكن لما تيجي مثلا بدها شغلة لازم تلف وتدور لحتى تقدر توصل للشغلة، بينما لو أنه مثلا أنا بسمع كل الوقت وبتفهم وفي هيك منسمع بغض النظر بيعجبني أو ما بيعجبني، يمكن بخليها أكتر تختصر
2: في الدورة كمان هيك، يعني أنه في الدورة كمان نفس الشيء، يعني يلف ويدور يشبك ويشبك ولبك وفهمي كيف عشان يوصلك لنقطة معينة. الزلم المضبوط خلص حطيته على الوجع، واحد اثنين ثلاثة اللي جابتي انت مثلا مش عاجبتي او اللي المشوار اللي بدك تروحي مش عاجب، مش حاجة حكي كتير وعجل وخبز وفهمي. في كمان يعني نوع من الصورة اللي هن هيك مش بكل البلد كلياتها فاهم كيف هو يحكي، وانا ما حكيت مشكلة.
1: سليم شكرا، شكرا كثير على المشاركة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا، تحياتي. منروح لاتصال جديد على 0460101، منقول مرحبا لمين؟
3: الو
1: ايوه
3: يعطيك العافية،
1: يزيدك هلا،
3: كيف حالك؟
1: يا ميت هلا.
3: سعيد من طمرة.
1: سعيد اهلا يا سعيد، شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله، الحمد لله رب.
1: سعيد شو مين بيحكي أكتر، أنت أو زوجتك؟
3: بقدر أسألك سؤال؟
1: إيه اسألني يلا.
3: أم كلثوم لما تغني ليه بتضل تعيد على الحكي كثير؟
1: ليش مش بس أم كلثوم، ليش روح لفريد الأطرش، روح لعبد الحليم، ليه لا لا لا بدك تكون
3: مش زي أم كلثوم،
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عبد الحليم بعيد كتير، عيد كتير عبد الحليم، فريد الأطرش عيد كتير، مين بعد ذكروني مين؟ لا حقيقة تعال لي هلا عن جد سعيد،
3: بس الخزوق إذا
1: لا لا هروق شو
3: اسمع إذا الزلم مروح من الشغل تعبان تيجي المرأة وقر قر قر قر قر قر قر شو يسوي الزلم باي الحالي؟
1: بس بتسوي بهالحاله ولا شيء بده يصغي، او ممكن يقول ببساطه اوكي بنحكي بالموضوع بعد ساعه، اعطيني ارتاح وبنحكي بالموضوع بعد ساعه مثلا، شو رايك؟
3: ممكن يضبط
1: لا حقيقه فعليا المشكله مش انه بالكلام، المشكله انه ايمتى نختار، هيدا اللي انا بقوله، ايمتى نختار نحكي، وين يعني وين وكيف، عرفت كيف؟ هيدا اللي بحكي فيه انا، المشكله بالموضوع مش انه قد ايه بدي احكي، بتقدر تحكي من اليوم لبكره وما توصل فكرة وما تكون وما تاخد نتيجة، ولكن لازم تختار الوقت الصح ولازم تختار الأسلوب الصح حتى تقدر توصل فكرتك، صح ولا لا؟
3: صح 100% إن شاء الله، الله يكون إحنا الله بقول الله يكون بعوننا، الله يكون بعوننا
1: سعيد، الله يكون بعونك. شكرا، إلى اللقاء. برنامجنا برعاية بلانكس، ما تنسوا هيدي المنصة اللي بتأرجيكم بيتكم قبل ما ينبنى، وشوفوا قديش بتوفر عليكم، حقيقة بتوفر عليكم وجع راس، بتوفر عليكم تكاليف، بتوفر عليكم كتير تفاصيل، بتأرجيكم البيت حرفيا بك

0: تفصيله صغيره وكبيره قبل ما ينبنى. يلا قبل ما نكمل مع اتصالاتكم خليني اطلع لبريك قصير, بعد البريك نعود لنواصل.
1: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس, معماري, مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء, موعدنا ببلانكس NBT 2026 North Build Tech. تكنولوجيا, أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026, المستقبل ببلش من الشمال.
2: يافا جينز, جينسات بتاخذ العقل, قصات اخر موضه بذوق رفيع ومستوى عالي, عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: شو تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطه الضرائب؟ لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رساله مشبوهه من سلطه الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الاونه الاخيره ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصيه القصيره SMS والبريد الالكتروني التي تنتحل صفه سلطه الضرائب. ماذا نفعل اذن؟ لا نضغط قبل ان نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهه في موقع سلطه الضرائب وتاكدوا بان الرابط سليم. مقدم من سلطه الضرائب والهيئه الوطنيه للامن السيبراني.
6: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
7: بيبي شارك بعرابي.
8: مرحبا, اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية, إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة, لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
9: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
10: البروف, كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل بريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك.
11: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
12: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية. مدير عمل من أهل عبودة ومفعيل ملجزاء. كلية عقن هدرخوت علود, الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
13: الشمس دائما
2: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري, نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: يلا رجعنا لكم أكيد هيك، وخليني نرجع، خلينا نرجع إذن لموضوعنا على الهواء مباشرة واتصال جديد. موضوعنا هو مين فعليا هيك وبدون تحيز حقيقة، مين بنظركم اللي بيحكي أكتر بالبيت وبالعلاقات، وهل المشكلة فعلا بعدد الكلمات أم أنه بنوعية الكلام والمكان؟ أهلا وسهلا بمين؟ مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف الحال؟
0: يا ميت أهلا، مين معي؟
1: ايه معاد من المثلث.
0: معاد اهلا يا معاد، كيفك يا معاد؟
1: هلا فيك، تمام.
0: شو يا معاد، تعال احكي لي على هيدي النظريه وشو رايك.
1: احنا ليش نروح بعيد يعني؟
0: ايه.
1: انت لما بلشت المحادثه انت والاخت ايناس،
0: ايه
1: اخذت معك ثلاث دقائق، ايه. بس تدخلت بالموضوع.
0: واو معاد،
1: اشرح لك، ايه. كانت تلحن، ايه. تلحن بالموضوع. محطه الوقود وكلمات زايدة وكلمات يعني أنا
0: انتبه أنا بعير لك وقت، إيه معاد؟
1: لا لا لا تمام، دخلنا ما إحنا بالموضوع على طول بشكل مباشر. فالموضوع يعني زي ما بيحكوها باين من عنوانه،
0: إيه. يعني بدك تقول إنه المرأة بتحكي أكتر،
1: بس ليش السبب؟
0: بس
1: المرأة عاطفية، إيه؟ عاطفية عاطفية. يعني المرأة عاطفية بتحب تشرح أكتر عشان توصل وجهة نظرها، لأنه لازم توصل وجهة نظرها، لأنه إذا ما وصل

0: تحطش وجهة نظرها بالصورة المطلوبة مش راح تنام الليلة، راح يضل الموضوع براسها. وطبعا أنا بدي أربط الموضوع بالأبراج يعني، فتخيل أنت تكون هي المرأة برج عذراء وبدها تشرح موضوع، دقق على التفاصيل، تشرح أكثر. إيه تفصيلي هون يمين شمال، طبعا الأستاذ دريبر الزرقاوي موجود
1: بشرح بصورة. بس يا معاد يعني أنت بتقلي أنه المرأة بتحكي أكثر بغض النظر، بتحكي أكثر بس بتعرف خليك معي واسمع، اسمع الخلاصة العلمية للدراسة شو بتقول. أوكي أنا رح أعطيك الدراسة الشائعة المنتشرة اللي بتقول المرأة أنه بتحكي أكثر من الرجل. أوكي
0: سؤال قبل مين عمل
1: الدراسة،
0: أنثى ولا ذكر؟
1: لا أنثى. عشان يكون واضح، شايف؟
0: عشان هيك عملت التاريخ.
1: أيوة بس الدراسة تبعتك طلعت غلط. يلا شكرا كتير معاد واسمعنا. يلا إلى اللقاء. إذن الدراسة قالت، واللي طبعا هي الشائعة المنتشرة اللي بتقول إنه المرأة بتحكي 20,000 كلمة والرجل بيحكي 7,000 كلمة، هيك هيدي الخرافة وهيدي الدراسة اللي كانت شائعة على مدار سنوات، وإجت من كتاب على فكرة نشر عام 2006. ولما طالب المجتمع العلمي الكاتبة دليل القاطع، اعترفت انه الارقام كانت مجرد تقديرات غير مستندة لاي بحث ميداني، فتم وقتها سحب كل هيدي الارقام. فبالخلاصة العلمية الرجال والنساء يملكون نفس الطاقة الكلامية تماما بحوالي 16,000 كلمة يوميا، الفرق الوحيد مش بكمية الكلمات بل في اين وكيف تقال هذه الكلمات. في ختام ساعتنا التفاعلية والجميلة بدي لكم شكرا كتير، ومنكتشف انه السر مش كم كلمة منحكي باليوم، السر كيف منسمع بعض وكيف منختار الوقت المناسب لحتى نحكي سوا ونسمع بعض، تكون كلمات طيبة وطالعة من القلب. شكرا كتير لكم على حسن المتابعة، بدي اعتذر كتير من اللي عم يتصلوا بس للأسف انتهى وقتنا. خلينا بدنا ننتقل هلأ كمان شوي للقاء مسجل طبعا على الهواء مباشرة. فشكرا كتير لكم طبعا، لقاء مسجل مع فينيا أكيد هذا المكمل الغذائي الرائع. شكرا كتير لإيهاب عويس، شكرا لخليل حداد، كانت معكم بكتير محبة من وراء المايك رانيا العالم. يعطيكم العافية، أحلى الأوقات برفقات.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: يا فاجينز يا فاجينز احسن لي يا فاجينز.
0: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: على الشمس.

0: دائما.
1: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن فرض حظر نشر كامل في قضية اختفاء شابة مقدسية حتى 21 من الشهر الجاري. يأتي ذلك بعد استمرار عملية بحث واسعة ومكثفة عن امرأة مفقودة في منطقة مفسار تيتسيون قرب مدينة القدس، وسط ترجيحات شرطية بوجود شبهات جنائية وراء اختفائها. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل من سكان طوبة الزنجري يبلغ من العمر 41 عاما للاشتباه بسرقة مركبة من مدينة كريات شموناع. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها أنها ألقت القبض على المشتبه به من قبل أفراد شرطة لواء الشمال بعد دقائق معدودة بعد أن اصطدم بمركبة متوقفة بالقرب من بلدة روشبينا. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع حكمها بالسجن لمدة 7 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة 20 عاما على المواطنة سرية أبو عرار من النقب. وتم إدانة أبو عرار بتهمتين تتعلقان بالتسبب بالوفاة نتيجة القيادة المتهورة، وذلك بعد تسببها بحادث مميت وقع بالقرب من مدينة بئر السبع في شهر فبراير شباط الماضي أودى بحياة شخصين قبل موعد زفافهما. انطلق في مجلس مجد الكروم المحلي اجتماعا بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وذلك لبحث سبل التصدي لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس التابعة لأهالي البلدة. توالت ردود الفعل بعد إصدار المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكما بالسجن لمدة 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دينيس موكن. وفي عقاب صدور القرار قال أحمد العمري والد ضياء في حديث لإذاعة الشمس إن قرار المحكمة كان منصفا لكنه لن يعوض العائلة عن فقدان ديار. كما تدرس العائلة القرار بالتعاون مع المحامين من مركز ميزان للنظر في إمكانية التوجه إلى دعوة قضائية مدنية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخصين وعشرات الإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلية في قطاع غزة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طاقمها الطبي نقل 9 مصابين جراء استهداف إسرائيلي في شارع الصناعة في مدينة غزة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 21، الجليل الأعلى 22، طبرية 23، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، في النقب 20 درجة، أما في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

جبهة عنيفة ضد العرب المواطنين في إسرائيل فيما تبقى من الوقت قبل الانتخابات. بعد اليوم وقبل 42 يوما من انتخابات الكنيست، كتب وزير المالية سموتريتش اليوم، كتب: جاء الوقت أن ننظر في عيون قومية للخطر الحقيقي القادم من الشمال والنقب. يقصد البلدات العربية طبعا، يرى فيها خطرا أمنيا ويجب التعامل معهم ليس على أساس قانوني مثلا، إنما من منطلق الروح القومية كما كتب، وذلك وفق مفهومه العنصري، ووضح ما يقصده. قال أن الصهيونية الدينية ستنسخ الانقلاب حسب وصفه في يهودا والسامرة، يعني الضفة الغربية، إلى النقب والجليل. يعني يقول للعرب في إسرائيل وبكل صراحة: وصلكم الدور وصلكم، وما ترونه من شيبة التلال والاستيطان، شيبة المستوطنين في الضفة الغربية، سنري للعرب في النقب وفي الجليل، في مجل كروم والناصرة وأم الفحم والطيبة والطير ورهط وغيرها. تهديد مباشر من شخص يفعلها وفعلها مرارا، كل يوم يفعلها في الضفة، ولا يقول ذلك بتأتأة. هذا ما أقوله ليس استنتاجا، هذا ما صرح به اليوم، كتبه على منصة في إكس. رأيتم ما حدث في مجل كروم هذا الأسبوع، وما زال الأمر مستمرا. أتت مجموعة من المستوطنين، أحضرت معها خياما، غاز، أدوات طعام، مبرد براد، وسائل أو وسائل للنوم وغيرها من الأمور، كراسي وطاولات، وبدأت نواة مستوطنة جديدة قرب مجل كروم. ويقول سموتريتش صراحة اليوم: هذه فقط البداية، بداية الخطة المعلن عنها، ويجيئنا بعد تجربة يعتبرها ناجحة. المجموعة المستوطنين قرب مجل كروم ادعت بأنه لديها مصادقة لرعاية الأغنام، يتركون الدنيا ويرعون الأغنام هناك في هذه البؤرة من في هذه الأرض التابعة لمجل كروم، ولكن لم تكن معهم أغنام اليوم، لم تكن معهم أغنام ولا غنمة. مشروع استيطاني واضح، أدوات، خيام، أغراض، غاز، طعام، إعداد طعام، مشروع نواة استيطان. ولا أعرف لماذا يحاولون إخفاء الأمر، يقولون رعاية أغنام، لا حاجة لإخفاء الأمر، لقد صرح بذلك سموتريتش زعيمهم: الاستيطان هو الهدف، السيطرة على الأراضي، أراضي العرب، نسخ تجربة الضفة الغربية في الاستيطان إلى الجليل والنقب للعرب الفلسطينيين في إسرائيل، المواطنين في إسرائيل، خيمة تتحول إلى بيت متنقل، ثم مجموعة بيوت متنقلة، ثم حي، وحول الحي سياج، ثم له شارع، إضاءة، كهرباء، ومنطقة حوله للحماية.

أمر كهذا بهذه الخطورة لا يحتاج لأعضاء كنيسة فقط، وبالمناسبة أيضا لا يحتاج فقط لنقد أعضاء الكنيسة. هنالك من لا يفعل شيء سوى أنه ينتقد أعضاء الكنيسة ويتخيل، يبدو، يظهر وكأنه يعمل شيء. نقد بأنه أعضاء الكنيسة لا يقومون بالمتوقع منهم، والبعض بحب يسأل شو عملولنا أو شو بدهن يعملولنا، تعرفوا شو السؤال مشروع، ولكن السؤال ليس شيء، ليس عمل. يعني ليس، لا تستطيع أن تستعيض بما عليك فعله بأن تسأل الناس ماذا فعلتم أو ماذا ستفعلون لنا. الأمر بحاجة إلى تنظيم شعبي، للجان شعبية، جهات قانونية، تدوير القضية بشكل منظم. على العالم أن يعرف بأن الفكرة ليست في الضفة الغربية فقط، دور ويصل الدور جمعيات المجتمع المدني، توعية مجتمعية للجيل الشاب، الناس أن تفهم، أن تعرف كيف تواجه. وهذه مناسبة، مناسبة لأن نتنظم، لأن نعمل كشعب، كشعب، كشعب يواجه التحديات، يواجه العنصرية، يواجه الاستيطان. ليس هناك، هنا عندنا، اقترب، أصبح بالضبط عند باب البيت. شعب يتعلم، نتعلم كيف نواجه التحديات، طبعا بشكل ديمقراطي وقانوني ومدروس وعنيد بنفس الوقت، وبنفس متفائل بأن نستطيع الحفاظ على أرضنا وعلى أبنائنا وعلى عائلاتنا وعلى ما تبقى لنا. تعرفون كم هي نسبة أراضي العرب في الداخل، داخل إسرائيل؟ 2%. عددنا، نسبتنا 20% من السكان، ما تبقى لنا 2%، والاستيطان جاء ليحاربنا على 2% الموجودات، وذلك بدأ. بدأ ولدينا تجربة في الضفة الغربية، إن وجود مستوطنات لا يعني الاستيلاء على الأرض فقط، ولا يعني أن جدارا حديديا سيكون قريبا من البيت أو من الحي فقط، من البلد، إنما يعني أن هنالك جار جديد لا يخفي مطامعه في كل المنطقة، جار قد يعتدي، ولدينا تجارب، قد يغير طريق الشارع المؤدي إلى البلد، قد يقول، يزعجني صوت الأذان، ولا يحكلنا ربما صوت جرس الكنيسة، سيتطفل، مش سيتطفل، قد يخترع قصصا ولديه خبرة كيف يخترعها في إغاظة السكان، في تنغيص حياتهم، وهذا أمر خطير. كيف نواجه؟ السؤال اليوم الذي سنحاول الحديث فيه، كيف نواجه؟ وهل ترون أن الأمر فعلا خطة كبيرة وستكبر، أم هي ضمن موسم الانتخابات؟ بالمناسبة في موضوع مجد كروم، النضال الشعبي في مجد كروم حتى الآن يعني أعطى ثمار، هنالك اعتصام دائم، هنالك دعوات لشرب القهوة بشكل أنه تعالوا واشربوا قهوة في هذه الأرض، بمعنى تعالوا وتواجدوا هناك، أمكثوا هناك، اسهروا هناك، في المكان الذي بدأت فيه أنواع الاستيطانية. استطاعوا حتى الآن إخراج مجموعة من المستوطنين، ولكن أغراض المستوطنين بقيت، من يدري، قد يعودون في أي لحظة، قد يعودون في كل وقت. فما يحدث في مجد كروم مهم وخطير وكبير، ولكن مهم أيضا أن نقول بأنه حتى الآن الأهالي في مجد كروم نجحوا بتغيير شيء ما، بفعل شيء ما بالمواجهة حتى الآن، ولكن طبعا الأمر بحاجة إلى اصطفاف، بحاجة إلى استشارة قانونية، بحاجة إلى تفكير إلى تنظيم. وقلت لا يكفي أن نسأل المسؤول رئيس البلدية وأعضاء الكنيسة ماذا فعلتم، صحيح القيادة هي مانجمنت، ولا لا أحد يرفع عنهم المسؤولية، ولكن أيضا يجب أن نسأل أنفسنا ماذا نفعل نحن في حماية أبنائنا، أنفسنا، ممن يعلن. كان ذلك على أشكال تحليلات ونشطاء سياسيين و نشطاء حزبيين يقولون قد يحدث كذا وكذا وكذا في الضفة الغربية، الآن بدأ ذلك ويعلن عن ذلك ويكتب ذلك. لا يستطيع أحد أن يقول لا أتخيل أن يحدث، لا أحد يستطيع أن يقول قد يكون وقد لا يكون.

0: الآن الأمور يعني فعليا بدأت بالتقدم بهذا الاتجاه، إما أن تترك وتضيق البلدات العربية أكثر ويضيقوا 2% اللي ضلونا أكثر، ومع ما نراه في الضفة الغربية يصبح بالضبط بالضبط عند باب البيت، أو أنه نقوم بنضال أخلاقي وديمقراطي ووطني وقانوني، وبهذا أيضا نستطيع المواجهة. الحديث بعد الإعلانات على 04-60-10-101 04-60-10-101. ماذا تقولون في هذه التحركات؟ هل هي بداية لمشروع كبير أم هي فترة انتخابات؟ وماذا بإمكاننا أن نفعل؟ إعلانات وبرجع بعد شوي.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن، نجمة 2455.
3: أكاديمية رمات جان.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن، نجمة 3287.
1: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
6: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: عدنا بعد الإعلانات ومعي محادثة أولى. ألو، مرحبا. ألو ألو، يبدو في مشكلة بالخط. مكالمة تانية. مرحبا.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام. هلا،
8: معك إبراهيم من باكر الغربية.
7: هلا إبراهيم،
8: الله يخليك. بالنسبة للموضوع اللي طرحته، أو خلينا نقول سؤالك، كيف بدنا نواجه المستوطنين؟ كيف شو موقفنا بالنسبة للانتخابات إذا الأعضاء الكنيسة عندنا مع الناس؟ أنا بقول بالنسبة لأعضاء الكنيسة العرب، الله يكون في عونهم صراحة، بقول لك إياه الله يكون في عونهم. يعني اللي هم بيشوفوه إحنا كمواطنين بسطاء نقدرش نشوفه، إن كان على التلفزيون، إن كان اللي نسمع بالراديو. على أرض الواقع في اختلاف كليا بشكل كبير، يختلف على اللي إحنا بنشوفه على التلفزيون أو اللي بنسمعه في الراديو. هذا بالنسبة لأعضاء الكنيسة العرب.
7: هو كان الهدف المعقول بأنه بلاش نكتفي، يعني بتعرف في ناس بنتقدوهن، أنا ما عندي نقد يعني طبعا، بس أنه

0: في ناس بنتقدوهن وخلص بشعر انه الانتقادهن خلص ساول عليه بروح ينام او على رئيس المجلس او على المسؤول، ده كل انه بكفيش.
1: لا اللي فيهم بكفيهم صراحه بقول لك اياها. اما يعني الاشي الحلو بالاعضاء كنيسه العرب انه زي ما تقول عنا بالعاميه كل عينهم حمراء، يعني يعني كيف تقول لهم مفترين خلينا نقول او
0: بمجموعة الشعب بتنزلوا.
1: هاي بالنسبة لأعضاء الكنيسة العرب. أما بالنسبة للمستوطنين أنا حسب رأيي حسب ما أنا شايف اللي عملوه في مسجد قوم مسرحية بدهم يمرقوها، قال لك زبط ما زبطش ما نشوفها في محل ثاني. لما شافوا أهالي مسجد قوم إنهم وقفوا وقفة رجل واحد، وأنا يعني زي ما تقول بنزل لهم الطاقية على هاي الوقفة
0: صحيح نضال مهم كان
1: مش رايحين يجربوا هناك مرة
0: ثانية. حلو هذا هذا هذا كلام خطر، يعني مثلا كمان اسبوعين ممكن نجي نشوف انه جايين على جبل القفزي بالناصري مثلا.
1: بالضبط هي هاي السياسه اللي متبعها هذا سموتريتش اللي اجى بس امبارح يعني على البلاد وصار يقرر بدنا نسوي ان مدن يهوديه ناتو في المقر او ناتو في الجليل او ناتو في المثلث او زي المدن باقة الغربية المفحم أنا عارف في كلانسوي الطيبة اللي كراب على الجدار بدنا نضمهم للضفة. أول شيء بحصل لنا الشرف إنهم يضمونا على الضفة لأنهم أهلينا وإخوتنا. اثنين واحد زي هام إحنا نسمع هذا الغراب كمواطنين عرب فلسطينيين داخل عايشين داخل إسرائيل لازم نحطها نقطة مركزية نوقف رجل واحد ضد هذا واحد عنصري صدقنا ما بفهم بالسياسة. هذا زي ما تقول زي بن كفير صعبة. فاهم كيف؟ مش راح نسوها. السياسة اللي بتبعوها المستوطنين في الضفة الغربية هاي سياسة التخويف تختلف اختلاف على حسب رأيي طبعا تختلف اختلاف كامل عن اللي بيسووه في مسجد الكروم. سياسة التخويف او انا عارف بجوز انه دعاية انتخابية برضو فرضا يعني انه دعاية انتخابية برضو بتصير.
0: يعني انت شايف انها اقل خطورة من اللي بتضفي بس انه برضو بتكون راح ممكن ينتشروا في مكان تاني هيك بتفكر.
1: احنا هنا مع احترام الاهل الضفي هم يعني محاصرين من جميع الجهات ان كان من السلطة ان كان من الجيش ان كان من الحواجز اللي بتصير هناك سياسي ثاني هناك. اما هنا بالنسبه انا اقول يعني عرب صعيد يعني زي ما بتقولوها
0: العرب في
1: هنا شيء ثاني يعني شيء ثاني. احنا بنشتغل عندهم هم بيشتغلوا عنا بنعرف كل الدواوين هاي وصدقنا انا مصطفى انا محسوبه كان صار لي بشتغل عند اولاد عمنا 26 سنه تعمقت فيه تعمقت في سياستهم بافكارهم يعني ليش اقول لك بالضبط على شو على شو يعني زي ما على ما مدبر يعني خلينا نقول اما هاي الفئه المستوطنين والله العظيم انهم جبنا.
0: فهمت عليك عزيز ابراهيم شكرا
1: حبيبي الله يخليك
0: سلم يديك عزيزي شكرا شكرا ابراهيم. معي كمان محادثه. الو مرحبا
2: مساء الخير.
0: هلا مساء النور
2: كيفك وائل؟
0: هلا بيك هلا بيك
2: خوش بحييك على البرنامج.
0: الله يسعدك حبيبي شكرا.
2: وائل بس للتذكير يعني شويه تاريخ. في السبعينات قبل اللي بارض يعني دقه 74-75 كان كينج سمع حدا سمع اسمه كينج كان كينج وقام مقام بالناصري عن الجليل توجه الجليل. اذا سامع افتح جوجل بقول لك مين هو كينج. صفيه عنصريه كان مع المجدال اسد بنوه. دوله كان خطط بالجوارير انه تهويد الجليل يعني بلشت انه قبل ما تيجي على ارض بسخنين اعطوا لمسقاب مساحات واسعه
0: وهن نجحوا لحد بعيد يعني
2: مساحه مسقاب عشان تعرف بس انت عشان المعرفه انا من سكان طمره يعني مساحه مسقاب كنفوذ نحكي الدنومات يعني يفيق كل القرى العربية الموجودة غير حتى سخنة العرابي المدن عشان تعرف يعني تمدد من كورمندا لحد هار خلوتس لحد كسرة فوق
0: حلو شو داك تقول
2: ومن عكا من بالدروي من حود لوين لحد بالسلامي لفوق

0: ومع ذلك بتفكر انه هذا الاستيطان هدفه انه كمان
1: لا
0: ياخذ
1: مش
0: لضل شوي
1: شغل
0: لضل؟
1: كل تلة كل تلة ليش بنقول الناس يعني كل تلة موجودة في المنطقة هاي حاطين عليها مستوطنة عشان من فوق اني تعالي يعني اني بحبوا تلال بحبوا جبال عشان يضلوا شايفيننا بحبوا النوف بحبوا
0: قصدك على البلدات اليهودية
1: موجودة؟ طبعا الكويت ثلاثة ومش شايفين طبعا اسا للمقارنة المقارنة في الحصنية والكماني ودي سلامي هن هذول تبعين لمسقاف روح شوف الخدمات اللي في الكبوتسات عندهم
0: طبعا
1: شوف الخدمات في وادي سلامي وفي الكماني وفي العصرية يعني فرق بين السماء والأرض هاي بس للمقارنة واللي دافي الجليل دافي الجليل
0: كل عشان
1: والله.
0: عشان ال
1: هاي سياسي معروف خي معروف الشاب اللي قبلي قال مسرحية مش مسرحية هاي هن عندهم جورير خطط لقدام إذا مش سموتريتش غير سموتريتش ايش موجود
0: انت من اي بلد انت
1: دمين.
0: تذكرني
1: كيف
0: انت من اي بلد
1: من طمره
0: من طمره وبتفكر
1: طمره طمره طمره في حدا من سبي افيف
0: حلو وبتفكر انه اذا الموضوع مرك من مجد كروم في مجد كروم ممكن كمان اسبوعين ثلاثة أربعة تفيك بطمره تلاقي مستوطن حد البلد
1: لا لا لا في خطط يمكن السبت الثاني يمكن الجمعه الجاي يكون محل ثاني عشان تعرف فيش شيء مستبعد فيش شيء مستبعد
0: يعني تقول ممكن
1: لا مخطط حتى لو كان سمنترش ومش سمنترش يمكن إنه صوتنا العرب صوتنا المرة هاي 80% كي بيحكوا عايزين انتخابات المجالس المحلية إن شاء الله يعني بتأمل تأمل كل حكومة ثانية شوي طنش شوي من سياسي يعني عشان تعرف يعني اسمين بقول لك بس كفكرة صغيرة
0: سريعة
1: إلي جد كان إلي جد الله يرحمه كان أصام يكون أبضاي شو أبضاي يعني أبضاي إنه كانوا اليهود يجوا يأخذوا الأرضيات ويحرضوهن ويسيزوا يجوا المسياس ويحرضوا المزرعين الآن زي البس والفار ظل عينه ظل عينه لما استملكها وأخذها هاي واحدة اثنين الأراضي اللي بتحيط طمره وبتحيط كابول من هي أرض النعار والدمون هاي الأرض أنت اللي مين أعطوها يا وائل لكابول حد بقيعة سوسان اسمه سوسان يعني بيجوا من سوسان غاد مع شغيلي بزرعوا أفوكادو بزرعوا سبيم وهي بحطوا هاي ومسيجينها ومن حراس غاد العرب العاملين سمرين يعني إشي
0: والناس والبلدات العربية عم تخلق للأسف شكرا عزيزي
1: قديه فكنت اليوم نزلهم ارض بكلم طمره او في كابول او في شعب او في ابلين
0: بده مليون شيكل
1: تقريبا قديش
0: مليون
1: دنم
0: دنم اكثر
1: قديه قدر
0: مليونيه شوي
1: على واه طلع راح يصير ازمه سكن بعد 5 سنين
0: قديه دنم يعني عندكم
1: الناس دنم عندنا 6 مليون وفش
0: اوف
1: يعني ال 400 متر 400 مليون ونص ال 400 متر 400 متر بقول لك اكتب عندك 400 متر في كابول وطمره بتلاقيش 400 متر بسخين 3 مليون
0: شكرا عزيزي سلم ايدك
1: اكتب عندك
0: وصلت الفكره مليون. حبيبي
1: مين بدي زاد منه العمر مليونين 5 مليون
0: فاهم عليك عشان في كان تليفونات بس وصلت الفكره سلم ايدك الله يسعدك حبيبي شكرا معي كمان محادثه قبل ما اطلع لنات الو مرحبا بيك تفضل ايه بطل الراديو حدك
2: ايه بحكي معك نبيل السباحات من سالم
0: هلا بيك يا نبيل
2: يعني انا سمعت المحادثتين اللي سبقين طبعا واول شغله هي اللي قصه مجد الكروم هاي مش مجد الكروم هاي على كل الكره العربيه هاي مش هزه عصا زي ما احنا بنفكر انه هز عصاتك لا هاي نوع من التهويد انت بتعرف انه الجليل تقريبا 70% منه قرى ومدن عربيه
0: التجمع العربي المركزي بالجليل صحيح
2: مزبوط هسه هناك صاروا يزرعوا مستوطنات صاروا يحاولوا ياخذوا الاراضي هاي كلياتها والشاب اللي قال عن سعر الدنم شو سببه وسال حاله شو سبب انه اليوم حتى مش عندهم بكابول او بطمره او بالشمال على مستوى كره عندنا كره صغيره يعني اللي بهاش امكانيات السبب هو انه التضييق على الاراضي وعلى العرب يعني خذ بلد مثل بلدنا احنا مثل بلدنا انا بذكر وابوي له ارض بالمرج قدامنا راحت ورانا كرن كيامت جبنا الجدار الامني هذا التضييق بخلي ال 400 متر مش 6 مليون بمليارد بخليهن اذا بقدر حدا يشتري
0: وبالمقابل بيجي مستوطن بيعوا مجموعه مستوطنين بيجيبوا معهن ما يسمى كرفان وبيجيبوا معهن 3 خيام واثنين غاز
2: اليوم بكفي عصا عليها علم اسرائيل
0: وبحطها
2: اذا انت بتسافر على الضفه مزروعه اعلام اسرائيل وين بده بحط علم بحميه 7-8 جنيه.

0: الجنود من الدولة من هون بروحوا يحموا مستوطن واحد، مستوطن واحد
1: كتيبة بعتوله. عم نبيل بتفكر انه اجى الوقت انه ترجع تتفعل لجان العمل الشعبي والجماهيري وبكفيش نضلنا؟
0: اكيد اكيد اكيد. اول شيء كان اول شيء قدامنا طريق اللي هي كلياتنا، يعني نسبة التصويت يعني كثر بكون 60 مليح، لا 90، ليش 60 ليش 70؟ احنا نكون او لا نكون، ما ظلش قدامنا. وهي اخر ممكن، هاي انا كنت امبارح بالراديو، ممكن هاي اخر انتخابات لنا، انه اذا اهل يمين المتطرف هم كله متطرف، فيش يسار، فيش يسار، في يمين وفي يمين متطرف جدا ومتطرف غير هيك، ليش انه اذا مسكوا الحكم فيش لك تصويت، ما لكش حق انك تتصوت. هذا رايح يصير اذا احنا اليوم نزاز كلنا ونغير هذه الحكومة او منبين يا اخي ننجح 1% اسمه نجاح، 1% اسمه نجاح.
1: بس كمان يمكن تجربة مجلي كروم دلتنا بانه الشغل بالشارع له واقع، يعني امبارح شباب مجلي كروم روحوا قسم المستوطنين.
0: اكيد اكيد جدا. ومش واليوم مجلي كروم، بكرة عندي، بكرة بعده طرعان، بعده بير السكة، بعده الجسر، كله على الحبل على الجرار.
1: وهدول المستوطنين يا اخي بتعبوش، يعني شفتهم بالضفة الغربية، مش انه بيساو بتزهكوش.
0: شو بدك من واحد لا بيشتغل ولا بيعتمد معاش وبصيله لحده وفرده معه، يعني اذا بتقول له ليش بتوخك ولا يحاكم، لا يحاكم
1: وسموت اللي سمعه بين كبير معه الحكومة كلها.
0: بالضبط، ناس نرجع لورا نقول مين حطه مش مين حطه، هسه مش وقته نذنب بعضنا، وقته ان نكون كتلة واحدة مع بعضنا ونصوت كلنا.
1: فهمت عليك عمي نبيل، شكرا صديقي، يعطيك العافية،
0: مع السلامة.
1: إذن الأوضاع في مجلي كروم يراها كما نسمع الجميع بأنها بداية لأن تكون المستوطنات أو محاولات لا سمح الله في كل مكان، وإذا مرت في مجلي كروم قد تصل إلى أو حتى ليش قد ستصل إلى أماكن أخرى، وهذا يعلنه بشكل واضح، مش بحاجة تكون لا متشائم ولا تحلل ولا تكون ولا حدا يتهمنا بعدم الواقعية وبالهاب. هنالك في الحكومة من يعبر عن ذلك ويكتبه، حتى يعني مش تسريبات، يكتبوا بالعلن بأن الاستيطان قادم إلى الجليل وإلى النقب. طبعا لما بيقولوا الجليل والنقب بدون شك يقصدون أيضا بذلك المنطقة المثلث، بمعنى حيث هنالك عرب سنقوم بالاستيطان. بالمناسبة قبل قليل أقرأ معلومات مثلا عن مساحة مدينة الناصري كمثال، مثلا مساحة مدينة الناصري هو حوالي 14 كيلومتر، وفيها تقريبا 80,000 نسمي، بالمقابل نوف جليل اللي فيها تقريبا 45,000 نسمي مساحتها 33 كيلومتر. يعني بنحكي بأنه عدد سكان الناصري تقريبا ضعف عدد سكان نوف جليل، أكثر شوي، بالمقابل مساحة نوف جليل أكثر من ضعف مساحة الناصري. بالآخر لما كل هذا لا يكتفون فيه ولا يكتفوا أصلا بكل ما خسرناه من أراضينا من 48 لليوم، وهنالك من يطمع بالاستيطان أيضا. للحديث عن هذا الموضوع وهل ترون أن القصة هي قصة بداية فقط وستستمر، يعني هي فقط البداية وستستمر، أم هي معركة انتخابية وجزء من دعاية انتخابية، وكيف يمكن أن نتنظم جماهيريا ديمقراطيا قانونيا مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة ذلك؟ إمكانكم المشاركة على 0460 10 101. تجربة مجلي كروم ماذا تعلمنا؟ إعلانات، برجع بعد شوي.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري، بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: مرحبا، احزروا ميم، مثل الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
7: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
8: بيبي شارك بعرابي.
9: الشمس دائما.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: عدنا بعد الإعلانات. عمليا من يأتون للاستيطان، وأنا مثلا من الذين يرون بأنه في مجد كرومية بداية وجس نبض للزحف لأماكن أخرى، وبينما أنا أتحدث عن مجد كروم هنالك من يجلس على الطاولة، طاولة من يقرر في موضوع الاستيطان ويرتب لمكان الاستيطان القادم. وهذا كله بدأ الآن بالذات اقترابا من الانتخابات تحديدا، ولكن يتوعدون أن يستمر فيما بعد الانتخابات. دائما يأتون في محاولة تلطيف الأمر، تلطيف الوصف، مثلا أن يقولوا بأنه منطقة لرعاية الأغنام في مجد كروم. فجأة الناس فجأة وجدت بوابة، فاقت صباحا وجدت بوابة، الناس ممنوع أن تقترب من أراضيها، هي على أراضيها هنالك مستوطنين. الشعار وعلم إسرائيل، الشعار هو رعاية أغنام. لماذا رعاية أغنام بحاجة إلى علم؟ لماذا رعاية أغنام بحاجة إلى بيوت متنقلة؟ لماذا رعاية أغنام بحاجة لأسرة أو فرشات للنوم وأدوات طبخ؟ ليش يعني؟ والسؤال الأهم، أين الأغنام؟ فيش أغنام. فمن الأهبل الذي سيصدق أو سيأخذ حسن النية من سلوك هذا؟ من الأهبل الذي سيصدق بأنه أو سيأخذ حسن النية عندما يرى هذا السلوك؟ والنوايا أصلا معلنة كما قلت، سموتريتش يكتب، سموتريتش قال ذلك سابقا، يكتب ذلك الآن في صفحته على إكس وفي صفحته على فيسبوك، بقول فيش حاجة تفكروا كثير، هذا ما أنا ذاهب لأن أفعل. السؤال، إحنا شايفين شو هني بيساووا، ماذا نحن فاعلون لما الاستيطان بصير بالضبط باب البيت؟ ماذا نحن فاعلون؟ مكالمة، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالك يا غالي؟ شو أخبارك؟
0: هلا، مين معي؟
1: سليم من الناصر.
0: هلا سليم. سليم، فكرك إذا بضل وضع هيك من فيك من لاك بجبل القفز شوية خيام وبوابة؟ أو بصفورية مثلا؟
1: رحين يقربوا أكثر وأكثر، رح تشوفين على العين، عين الناصر على المشبير. رح تشوفين بكل محل يا عمي.
0: بس إذا سوينا حراك الموقفين مش الموضوع يمرك.
1: الحراك مهم، والوقفة وقفة الشباب مهمة، بس من دون شو اسمه يعني، وقفة بس من دون إيدين ومن دون
0: لا، مدروسة وقانونية وأخلاقية بدون شك. طبعا
1: قانونية وأخلاقية. نشرب قهوة خطبة الجمعة بالمجد كروم بالمحل هذا، كل الجامع اللي موجود فيه واللي بتيجي يصلوا يعلنوا انه خطبة الجمعة وصلاة الجمعة يكون بالمنطقة للتاني. يوم الحد صلاة الكنيسة كذلك الأمر، كل الفعالية موجودة بمجد كروم، ومش بس بمجد كروم، الكرة اللي حواليها كل الفعاليات تنعمل بالمحل هذا عشان يشوفوا الموجود هناك تحقاف الموجود. كل المتصدرين وكل يشوفوا انه في تواجد الشباب وفي تواجد الحراك.
0: كمان بضيف على سليم علي بتقول كمان لازم الأحزاب، اللجان، المؤسسات، الجمعيات توعي الناس، تفرج الناس خرائط، تتأكد لهن، توجه النقاش العام، توجه النقاش العام كيف يجب أن نتحدث عن هذا الموضوع. منفعش نحن نطلع عليه من بعيد.
1: على مقدمة هذا كلياته فهم فيه أعضاء الكنيسة ورأس البلديات، حتى المدارس، يطلعوا رحلة.

0: يكون في ايش في يعني حركه بالمنطقه اللي
1: طلع هني بيجي بيستوطني بيساوي حركة بدنا ندافع احنا حركة مقابل حركة صحيح
0: اللي بيجوا بلش يحطوا ضواء وبلونات واكشن وقيم ومش قيم وشوي ومش شوي وكلام ومش اعلام بنعم زين واكثر لما هني بيشوفوا في كمية
1: شوي الصوت سليم شوي الصوت ضرب
0: هني بيجي بيطبعوا من
1: فهمت عليك. طيب معناته بس لما سمع السليم الآخر بقول إذا هني شافوا في حراك ناس وأنه إحنا كمان منوقف على حقنا ومنتعبش ومنعرف كيف نشتغل هني بيطلعوا من غد
0: كله تنظيم كمان
1: طبعا بشكل منظم عفوا المدرس شكرا عزيز سليم سلم إيديك. إذن في إجماع إذا بتلاحظوا بأنه الحراك الشعبي بالذات في قضايا مثل هاي مهم ولكن يجب أن يكون منظم مع استشارة قانونية ومرتب ومش بشكل عشوائي وأن يوجه النقاش اجتماعات ولجان وحلقات وسياسيين وقانونيين ومهندسين والمجلس المحلي كل لازم يوجه النقاش عشان يصير في عنا بلدات مثقفة في هذا الموضوع كمان لما الناس بتعرف تتثقف في هذا الموضوع بتصير تعرف كيف تفكر في هذا الموضوع بتصير تتفاعل لما تكلهن كلياتنا نروح المنطقة الفلانية نعمل حياة في المنطقة الفلانية قبل ما تصير استيطان معلن مسبقا أهدافه ونرى ويستخدم كتهديد علينا كمان محادثة ألو مرحبا ألو
2: ألو
1: أيوة تفضل
2: ألو يا بس
1: نعم
2: يا بس دونا تمشي كده تازية أطلع من المنهرة
1: يلا
2: عبين
1: سامعني
2: سلامي لك ولكل المستمعين
1: الله يسعدك من معي
2: معك محمد من ناحية
1: هلا محمد
2: الله يسعدك يعطيك العافيه حبيبي يعني قصه هاي الاستيطان كرمائيل وين قائمه على ارض نحب مجلس روم والباني ودير الاسد
1: صحيح
2: يعني الاشي من زمان من زمان من زمان ما هو اليوم واليوم كرمائيل عم تزحف وعم تزحف وعم تزحف ما عم بتوقف لانه من زمان ما عملوا اشي القصة اليوم في انتخابات وشايف دعايات الانتخابية لليمين المتطرف كل ما ضيقت على العرب أكثر فرجيت إنك أنت عنصري أكثر الأسهم بتاعتك بتطلع اليوم الشعب اليهودي كله نطيق على اليمين
1: يعني عندي أنا أحرض إذا أنا موجود
2: طبعا اليوم بتكون محرصت على العرب فرجيت إنك أنت عنصري أكثر الأسهم بتاعتك بالانتخابات عمال تعلى أكثر اللي بدي أقول لك إياه هيك إنه هاي القصة مجبورين من أولها ينحط لها حد القصة مش قصة مجلس روم القصة كله العرب هون في الداخل يعني يوم مجلس روم بكرة ناحية في الدير يعني مسلط النقب كيف تفضلت عشان ما يصيبناش لقدام نقول أوكي يوم ما أكل الثورة الأبيض لازم ينحط حد وكل الوسائل متاحة شبابنا مناح شبابنا أبو ضياب وأثبتوا غبة الأخصى وغيرها وغيرها وغيرها هاي الشباب يمكن أغلبيتها ما تعرف إيش عن القضية ولا عن النكبة ولا إيش بس وقت لما صار هاي المظاهرات كلها تواجدت على المفارق عشان تحمي بلادها صحيح. يعني كل خطط
1: تثقيف وتثقيفها مهمة
2: كل مشروع تهويد وأسرع لشبابنا فشل هذا الجنن فاهم أنا سألوا لازم ينحط لهم حد من أولها
1: طبعاً. وتثقيف هاي الشباب كيف يشتغلوا بشكل قانوني كيف يشتغلوا بشكل ديمقراطي مهم جدا
2: لابد أول إشي لازم يكون في توجيه من الناس الفهماني ما تكون أنت الأعضاء المجلس أو تلك الأعضاء الجنيسة أو أو أو ممنوع تتكل على حدا ينحط لهم حد من أولها هذول مبعوثين عصوا مب ويشوفوا بعدين وإساي فترة الانتخابات يعني جاي بس عشان يطاعشوا منهم
1: ان شاء الله حبيب محمد ان شاء الله عقولتك لازم نتحرك مش لحالها ممنوع تترك البلد لحالها
2: مش لحالها الحكي عن كل
1: سلم ايديك عزيز محمد شكرا
2: حبيب قلبي يعطيك العافيه
1: الله يسعدك حبيبي الو مرحبا
3: يا اهلا بك اخوي
1: الله يسعدك
3: بدي اضطر للموضوع لمجد يكون اخوي
1: اسمك لو سمحت اذا بتحب
3: من المستمع من الشمال
1: تفضل خير
3: اليوم هاي القصة الموجودة هاي مخططها من زمان

0: مبين. أنا بس عندي طلب واحد ويا ريت يصل للمسؤولين إنه أول شغلة يعملوها هبة سريعة إضراب ليوم كل الوسط العربي مدارس شغل حتى ولا واحد يروح على شغل ولا واحد يفتح مصلحة. أضرب الاقتصاد بالدولة يوم وبعدين بنكمل. الكل لازم نقف قدام مجد كروم لأنه إذا مرت وإني لما بنقوا مجد كروم لأنه بيعرفوا غد في حس وطني قوي
1: صحيح.
0: وإذا مر بمجد كروم بيصير هين عليهم بلاد ثانية. أنا ما بقلل الوطنية بباقي البلاد
1: لا لا بس أنت لفتت لأشي مهم. الحركة الوطنية في مجد كروم الصحوة هناك بعدها ممتازة طبعا تقليل ولا أي حدا إذا مرت هون بدورك كل محل صحيح.
0: إذا مرت بمجد كروم حتى لو بصعوبة بتمرق بمحلات ثانية وين. فالكل لازم يتكاتف مع هاي البلد يمنع ونكون ايد واحدة. وطلب للمرشحين للنزيد للانتخابات اخلفوقوا ببعض وكانوا يتهجموا بعض. اجى الوقت اللي تصحوا بالناس حر كل واحد بده يصوت كل واحد شاف مين مناسب. المهم انتوا تنجحوا وتكونوا ايديك ودين واحدة عشان لما تطلعوا قرار الجمهور يرد عليكم. بس طالما اني مختلفين وبتهجموا بعض الشعب بيضيع
1: ويحبط بكفيش.
0: واحنا اللي عم نخسر. احنا اليوم بدنا نطلع مستقبل اولادنا لقدام. اللي فات مات خلينا نبدا صفحه جديده ونكون ايد واحده. اول شغله يعملوها اضراب 24 ساعه ممنوع ولا دكاني ولا محل يشتغل بصعيد فيه عرب كله يقعد على الشغل. اضربهم اقتصاديا يعني بيوم بتربيهم غير هيك ما بتربيهم. هاي الدوله بس تتربى بالاقتصاد تاعها.
1: فهمت عليك عزيزي شكرا. وان شاء الله نقدر نستثمر الطاقات الموجودة. بتعرف أنا لما بقول يعني جملة كثير بعيدة بأنه إحنا على الشكل الفردي في عنا ملان قصص نجاح. فيش شارع فيش حارة فيش زقاق إلا في شباب وصبايا رائعين وناجحين كل واحد بمجاله. ولكن جاء الوقت بأنه هاي النجاحات نحولها لقوة جماعية عشان
0: يا أخي الأثيوبية قبل كم من سنة سكروا الدولة يجوا مباري على الدولة سكروها للدولة
1: كفرت الأبيب عشان واحد أصيب صحيح
0: عساس واحد هو بنادم وحقين يعملوا شيء على الشكل. طب إحنا حونا عم بتروح ليش احنا بدناش نخرب بالدوله ولا بدنا نطلع نضرب ولا نكسر ولا بدنا نضرب اقتصاد نضرب الاقتصاد بالقانون.
1: شكرا صديقي سلام عليك
0: حبيبي.
1: تعرف مرات بفكر بانه احنا كاقليه في البلاد كاهل بلاد اصليين احنا كتير هاديين. يعني احنا كتير مجموعه بين قوسين بتوجع راس حالها بس ما بتوجع راس اللي بايديها. يعني وانت اخر مره كنا في مظاهره قويه وانت سكرنا شارع مركزي وانت فش متسويش. شوفوا لي اقليه ثانيه في العالم تقتل كل يوم ويميز ضدها كل ثاني. وتنظر البلد العربيه الى البلد اليهودي كيف تتطور والظلم عندها وتسكت. في اقليه ثانيه غيرنا بالعالم هيك بحكيش بعرف اذا هذا مدح ولا مش مدح بعرفش. بس في حدا بين قوسين بالمعنى العقل عاقل اكثر منا هادي اكثر منا فش. ومع ذلك الدولة تمعن الحكومة تمعن أكثر في أذيتنا ووصل فيها الأمر الاستيطان. شو عملوا أهالي مجد كروم تنيجي استوطنوا عندنا ليه؟ يعني شو في شيء ارتكبناه نستحق فيه كل هاي المعاملة حتى إذا بدنا نيجي بالمفهوم هذا إنه يعني إنه ما في حالة يعني هدوء وفي حالة تنازل غير طبيعية ثم تكون التتمة ما نرى. عشان هيك إذا لم تتخذ خطوات شجاعة ومدروسة مسبقا وأخلاقية وتم التفكير فيها قانونية وديمقراطية إذا لم نأخذ شبابنا إلى هذا الاتجاه المستوطن على الباب. كمان محادثي. ألو مرحبا.
2: مرحبا أستاذ.
1: على بيك مين معي؟
2: كيف حالك؟ عبد من الشمال.
1: على عبد.
2: أنا بدي أسألك بالنسبة للكعب بيصير مجد كروم حوالينا هاي كلها بس فقاعات قاعد الائتلاف بضحك علينا العرب فيها لا أكثر ولا أقل وقاعدين بتهبلوا علينا ونجحوا بهذا الشيء.
1: كيف يعني تبعينا اشرح لي شوي.
2: يعني نسينا أنه عنفوا جريمة نسينا تهجم أعضاء الكنيسة نسينا كل الأمور قاعد تصير فينا. أنا بالنسبة لي للزعران والتخيخة اللي بالبلاد إلنا أخطر من هدول.
1: تعرف ايش نفس اللي قاعد
2: لما صارش على الشكل
1: عبد
2: ايوه
1: بتفكرش انت انه نفسه اللي بترك الجريمه تنتشر هو نفسه اللي بترك الاستيطان او بدعم أيوة. الاستيطان
2: هذا نفسه. كله هذا كله واحد. ليش لما انا اعضاء كنيسه تعرف بيفوت عليه تلاف بيحاولوا ياثروا صرنا نتهجم عليهم ونحن

0: بحرض عليهم أكثر من اللي بحرض عليهم.
1: عبد تعرف أنت إنه مرة كل الأحزاب العربية وصت على جانس وأخذت هذا الطريق، بس بصف النقاش بيناتهم مش دخول وعدم دخول، بصف النقاش عندهم كيف الدخول ضمن أي تنازل الدخول، تحت أي جمل الدخول، على إيش فايتين، عشو نتفاوض عشان نفوت. هذا هو النقاش الموجود. وإلا لو النقاش بالضبط إنه بدنا نفوت أو ما، هذا بحكي لك إياه، بأنه الأعضاء كل القوائم يشمل التجمع بالمناسبة مرة من المعاود سحب التوصي، ولكن مرة من المرات راح وصع جنس، بمعنى فكرة التأثير موجودة. السؤال بضل كيف، وبضل هل لما أقول جمل معينة أو أوافق على خطط معينة ضمن التأثير ولا؟ هناك النقاش موجود.
0: أنا مش قصة نقاش، هون إحنا صرنا عايشين بالدولة 78 سنة، اضطهاد، عنصرية، قتل، عنف، جريمة، فيش إشي إحنا منعانيش فيه. يعني خلقوا كامل مستوطن طلعوا على مجد الكروم، صرنا نخاف منهن ونقول مستوطنين. لو أنه عنا أعضاء الكنيسة العربية،
1: عبد مين خايف منهن يا زلمي؟ ما حدا خايف منهن، بالعكس الشباب تعون مجد الكروم كانوا هناك، والشباب تعون مجد الكروم كل يوم قاعدين بيروحوا.
0: ليش نسين العنف والجريمة اللي قاعد يصير عنا؟ ليه مش حدا قاعد بيحكي عن هذا الاشي اللي بصير؟ هذا اخطر من المستوطنين.
1: انت متاكد انه نسيناه وما حدا بيحكي عنه؟
0: هذا الناس هذا طبعا اخطر بكثير.
1: انا موافقك انه اخطر، بس اسمعني شو قاعد بقول لك. انا موافقك انه اصلا لو فيش جريمه عندنا، الجريمه اجت عشان تتعب الحركه الوطنيه، ما تعرفش توقف قدام مستوطنين. بس مين قال لك انه هدول نسونا الجريمه والعنف؟ ومين قال لك انه خايفين؟ احنا خايفين من حدا
0: استاذ؟ لما الدولة تعمل اشي بتسوي خصم عن الكل، صح ولا مش صح؟
1: لا مش صح.
0: بلا، لما في قرار حكومي بتسوي اللي بتهياته.
1: لا، في يوم الارض حاولت مصادرة اراضي المال في سخنين وما كانش
0: صح. استاذ انت قاعد ترجع لورا 50 سنة واكثر، وساو زيادتك بعدك بتقول قديش اخذوا المسجاب.
1: وامبارح طيب، وامبارح المستوطنين
0: طيب، كل طيب.
1: وامبارح قسم من المستوطنين تركوا المنطقة في مجد الكروم. اذا كان في بشكل عام بالنضال ضد العنصرية في نجاحات وفي إخفاقات، انت شو القاعد بدك تقول لي اياه؟ انه في كل نضال ينتهي بإخفاق؟ لا، مش مزبوط.
0: اشي بسيط، بس هني عندي شوي يعني، بكرة شوي هون 3-4 سنين زي ما صار بالضفة بيسوي عنا، فيش مشكلة بالنسبة لهن.
1: شو وظيفتنا يا عبد؟ اخر جنود اسألك، شو وظيفتنا؟
0: وظيفتنا ان نفوت على ائتلاف الحكومة القادمة، نفوت نأثر، نجيب أعضاء كنيسة عرب، نفوت على ائتلاف الحكومة، نحصل شو ما قدرنا نحصل. حيث أنا بشوف شو واحد من هدول.
1: إذا بقول لك شوية أسئلة،
0: قاعدين بنتهجم على القائمة الموحدة أكثر من اليمين قاعد بحرض عليها، في عندنا ناس وعندنا القائمة المشتركة قاعدة بتحرض علينا أكثر. هذا الشيء منطقي أستاذ؟
1: طيب جاوبني بنعم أم لا، الدخول إلى الحكومة مقابل الخدمة المدنية، نعم أم لا؟
0: استاذ انا
1: موافق ولا مش موافق؟ بسألك، الدخول على الحكومه مقابل الخدمه المدنيه موافق ولا لا؟
0: فيش شيء عن الشكل باتفاقيات ائتلافيه مقابل
1: هذا. في مطلب اسا انت جبت لي انا،
0: مش مطلب، في مطلب انه انا بفوت على الائتلاف باثر وباخذ بجيب ميزانيات خطط حكوميه بعمل اللي بدي اياه.
1: طيب الدخول على على الحكومه مقابل نقول ما كانش في نكبه موافق ولا لا؟
0: مقابل ايش؟
1: انه نقول ما كانش في نكبه موافق ولا لا؟
0: لا استاذ،
1: كان
0: انت بتاخذني على
1: شيء لا، بس عشان اقول لك انه الموضوع مش ابيض واسود كيف عم تطرحه، بس هاي كل الفكره.
0: لا لا، كان لسه الحكومه اللي قبل كان في تغيير، انت بتعرف هذا الشيء والكل بيعرف هذا الشيء، مضبوط ولا مش مضبوط؟
1: كيف سقطت الحكومه السابقه بتعرف؟
0: بعرف كيف.
1: كيف؟
0: اعضاء المشتركه تآمروا معهن وسقط الحكومه، هذا اللي انا بعرف.
1: تعرف مين اللي قدم لاسقاط الحكومه السابقه؟ مين اللي قدم القانون؟
0: بعرف مين اللي قدم،
1: اللي قدم
0: صورين على التلفزيون كيف كانوا يتحركوا محن ويزفقوا محن ويصوروا تلفي.
1: طيب بس ده أقول لك معلومتين حقيقة إسا، القائم اللي قدم لإسقاط الحكومة السابقة هني لابيد وبينيت، هني اللي كانوا رأس الحكومة هني اللي قدموا، وعديد سيلمان كل يوم تتفاخر أنه هي اللي أسقطت الحكومة السابقة وزعلانة على الليكود أنه أسقطت الحكومة السابقة ومع ذلك ما أخذوهاش هاي المرة، وكمان في عضو كنيست اسمه شكلي كان كل يوم التانو يسوي لهم مشاكل، والحكومة السابقة سقطت ب 93 صوت.
0: هم تآمروا معهن، هم أعضاء المشتركة.
1: لو أنا مش دفاع عن حدا، بس ده أقول لك
0: الحقائق. لا، أنت عم تدافع عنها.
1: لا أنا عم بقول الحقائق إذا بتحب تسمعها. إذا قدامك في جوجل فوت شوف كم واحد صوت على إسقاط الحكومة السابقة. 93 واحد. لو الخمسة تعاون المشتركين صوتوا بالعكس. لو الخمسة تعاون المشتركين فلتني نزاق فيه. لو الخمسة تعاون المشتركين

0: يصوت بالاتجاه الثاني كان الصوت 88. على كل حال صديقي وصلت رسالتك عم عبد عشان نطلع اعلانات، سامحني، شكرا كثير اخي،
1: يعطيك العافيه.
0: يعطيك العافيه. طبعا اخوان بالصحافه احنا ما عندناش هدف ندافع عن حدا، طبعا كل واحد عنده موقف شخصي، بس انا ما عنديش هدف ندافع عن حدا، ولكن هاي الاسئله بسالها لعرض الحقائق. بقدر اي واحد يفوت على جوجل يشوف مين قدم عسكرات الحكومه السابقه، اللي راس الحكومه السابقه بينت ولابيد، وايضا 93 صوت لو صوت المشترك الخمسة، بالعكس كان ما كانش راح يساعد. شكرا كتير، يعطيكم العافية. كان معكم وائل عواد مراقب الميكروفون إعلانات، وبرجع الأسبوع القادم في حقيقة الأمر. إذا طلبوكم مجد كروم للوقوف معهن تنسوش. إلى اللقاء.
2: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
3: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
4: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
5: يا فاجينز. سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها: شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: أوبتينايز 37 فرع يا
10: زلمة. لا 38. يلا نعد: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
9: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
11: نظارتك أوبتينايز.
9: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصل فوق.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن فرض حظر نشر كامل في قضية اختفاء شابة مقدسية حتى 21 من الشهر الجاري. يأتي ذلك بعد استمرار عملية بحث واسعة ومكثفة عن امرأة مفقودة في منطقة ميفاسيرت تسيون قرب مدينة القدس، وسط ترجيحات شرطية بوجود شبهات جنائية وراء اختفائها. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل من سكان طوبة الزنجري يبلغ من العمر 41 عاما للاشتباه بسرقة مركبة من مدينة كريات شمونا. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها أنها ألقت القبض على المشتبه به من قبل أفراد شرطة لواء الشمال بعد دقائق معدودة بعد أن اصطدم بمركبة متوقفة بالقرب من بلدة روش بينا. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع حكمها بالسجن لمدة 7 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة 20 عاما على المواطنة سرايا أبو عرار من النقب. وتم إدانة أبو عرار بتهمتين تتعلقان بتسبب بالوفاة نتيجة القيادة المتهورة، وذلك بعد تسببها بحادث مميت وقع بالقرب من مدينة بئر السبع في شهر فبراير شباط الماضي أودى بحياة شخصين قبل موعد زفافهما. عقد في مجلس مجدل كروم المحلي اجتماعا بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك لبحث سبل التصدي لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس التابعة لأهالي البلدة. توالت ردود الفعل بعد إصدار المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكما بالسجن لمدة 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بعد أكثر من 3 سنوات على الجريمة التي ارتكبها القاتل دينيس موكن. وفي عقاب صدور القرار قال أحمد العمري والد ضياء في حديث لإذاعة الشمس إن قرار المحكمة كان منصفا لكنه لن يعوض العائلة عن فقدان ديار، كما تدرس العائلة القرار بالتعاون مع المحامين من مركز ميزان للنظر في إمكانية التوجه إلى دعوة قضائية مدنية. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء شخصين وعشرات الإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طاقمها الطبي نقل 9 مصابين جراء استهداف إسرائيلي في شارع الصناعة في مدينة غزة. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 22، طبرية 23، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، في النقب 20 درجة، أما في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع دقائق بعد الخامسة في استوديواتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، ويرافقني في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذا اليوم: استمرار النضال الشعبي والخطوات الاحتجاجية في مجدل كروم، اجتماعات في المجلس المحلي، ومصادر تتحدث عن اجتماع طارئ عقد من قبل الصندوق القومي اليهودي لمتابعة القضية. استمرار الاعتداءات العنصرية، أنصار نادي مكابي تل أبيب يعتدون على ممتلكات عربية وعلى المواطنين العرب في مدينة يافا. المحكمة تصدر قرارا بعد 3 سنوات بالحكم بالسجن لمدة 22 عاما على قاتل ديار العمري. العديد من الملفات والتطورات المتعلقة بملفاتنا المحلية وأيضا الإقليمية، ولكن سنبدأ عمليا من مجدل كروم. التطورات هناك: اجتماع للجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية استمر لساعات طويلة. في السياق أيضا، الصندوق القومي اليهودي ككال يعقد اجتماعا طارئا لبحث تطورات القضية والاحتجاجات على إنشاء بورة استيطانية.

0: للوقوف عند كافة التفاصيل والتطورات. ينضم إلي السيد محمد زراو. مساء الخير محمد. بداية يعني دعنا نبدأ من التطورات الأخيرة. هناك العديد من التفاصيل الغير واضحة. أولا يعني هناك من يقول تم إخلاء عملية البورة أو المستوطنين وفتية التلال. هناك من ينفي. أولا يعني هل حتى الآن لا زالوا يتواجدون في المكان؟ لتوضح لنا الصورة أكثر.
1: لحد إسا بعدهم بالمكان ولا فكوا ولا أي شيء. فكوا مبارح الإغراض والصبح بنزلوها وبالليل بعود يرجعوا فيها وبالنهار بعود ينزلوا فيها. هني بعدهم هون وبعدهم موجودين بالأرض. إحنا من الساعة 12 الظهر موجودين هون بالأرض وبعدهم ولا أي شيء نازل من هنا.
0: محمد يعني هذه ليست المرة الأولى التي عمليا يتم فيها نشر مثل هذه الأخبار بأن تم إخلاء ولكن بالواقع عمليا هم لا زالوا يتواجدون في تلك المنطقة. هل من أهداف يعني تلمسون عمليا من وراء عملية هذه النشر أو عمليا إخراجهم أو إظهار إخراجهم؟
1: هن بيقولوا إنه هن بدهن يفضوا والبوليس بقولنا إنه هن اليوم أخر 10 دقائق أخر نص ساعة أخر ساعة بدهن يفضوا. هن ولا عم بيفضوا أي إشي. هن موجودين السيارة بتنزل بالنهار إنها محملة إنه هن عم بيرحلوا وبالليل بعود يرجعوا فيها وثاني يوم بعود ينزلوا فيها. هن بعدهم موجودين هون. إحنا موجودين وراهن وأنت آخر واحد منزل من هن سيتها منقول إنه ننزل. كل ما هو فيه هن هون موجودين فيش أي إشي بتغير من ناحيتنا. طيب. بنضل نطلع وكل يوم بنضل نطلع.
0: الآن على المستوى الحراك الشعبي كانت هناك دعوة عمليا في كل يوم استمرار النضال الشعبي. هل اليوم هناك تواجد من قبل الناس السكان مظاهر احتجاج مستمرة؟
1: احنا من الساعة 12 الظهر في هون حوالي 50 واحد متواجدين لفوق والشباب الساعة 5 بيبلشوا يطلع من فوق. اما اليوم في حراك غير مسبوق له من ناحية الشرطة في من فوقية 150 بوليس.
0: اليوم ازدادت قوات الشرطة بشكل أكبر؟
1: بشكل أكبر بكثير. في تقطيرونات في حصن للشرطة كل الترابية اللي بتوصل لفوق كلها مسكرينها من عندنا. احنا نوصل للأرض وهن الشباب اللي هذول اللي هن بيقولوا جايين يعروا بالمعزة وفيش عندهم معهم المعزة. هن موجودين بقلب الأرض واحنا عم بمنعونا نوصل بقلب على الأرض.
0: محمد عمليا وضح لنا أكثر الشارع الرئيسي المؤدي إلى الأراضي حتى الآن مغلق من قبل الشرطة كما حصل يوم أمس؟
1: الشارع الرئيسي مغلق وكل الطرق الترابية الثانية اللي كنا نطلع
0: منها مبارح

0: يتأثر على الساعة 5 بيبلش يطلعوا ماشي لفوق بيكون كمان حركة 200-250 شاب شاب وصبية يعني رجال نساء أطفال كله عم بيطلعوا.
1: إذن هذا هو الواقع عمليا. سنتابع هذه القضية. محمد زهراوي أبو يوسف من مجد الكروم أشكرك جزيل الشكر. ولكن قبل أن تستودعنا عمليا وردنا قبل قليل أيضا بأن صاحب ملكية الأرض الشرطة
0: تم طرده من أرضهم من قبل الشرطة. الشرطي بقول له هاي الأرض أرضي.
1: طيب شكرا جزيلا لك. سنتابع هذه القضية. شكرا جزيلا لك محمد زراوة أبي يوسف, كنت معنا أيضا من موقع الاحتجاج وأيضا من منطقة الروس في مجد الكروم. رئيس المجلس المحلي الأستاذ سليم صليبي, مساء الخير.
2: مساء النور لكم جميع المستمعين.
1: اجتماع طويل مطول اليوم عقد. أولا ماذا عن ماذا أصفر, ماذا تم تناول, ما هي الخطوات التالية عمليا؟
2: والله كان يوم اجتماع مع لجنة متابعة للسلطة المحلية. أول شيء بنشكر كل الشرق وكان كم هائل وكان عدد من الرؤساء. كان واضح رسالة بيتنا أنها مش قضية مجد الكروم, مع أنه لجنة شعبية وشبه مجد الكروم صار لنا 4 أيام يوم يوم بنناضله وصحافة ووصلوا صوتنا كل العالم. اليوم مفروض أنه لجنة متابعة تأخذ دورها مع لجنة القطرية لعمل قطري. في كان عندي اقتراحات اليوم متابعة لجنة شعبية
1: أستاذ سليم, ألا تخشى عمليا بأن تحويل هذه القضية لربما قد يمس أكثر؟ يعني بالأمس شاهدنا عمليا ما حصل في المنطقة, استدعى وزير المالية لإصدار بيان والتأكيد عمليا على فكرة الاستيطان.
2: احنا متأكدين انه يعني بدون ما احنا يعني بدون ما نناضل او يعني هو ما هو رد قضية استان, هو هذا فكره وهذا رؤيته, هذا رؤيته لكل التحرش اللي عمال يصير بالجليل. هو طرحه قبل اسبوعين وقبل 3 أسابيع كمان كاتس قبل اسبوعين كان بهون كرمائيل وكان واضح قال الحدث بالضفة راح يكون بالجليل. فالإيش مش مربوط فينا مش نضالنا اللي هو جابه. السؤال الثاني احنا بنشوف قضية خطيرة. احنا هي ما هي قضية انه مجموعة جايته يوم ويومين وجمعة وتستفزنا. احنا شايفين انه هو محاولة نقل ما يحدث في الضفة نقله للجليل.
1: طيب ما هي الخطوات التالية عمليا؟ يعني اليوم نحن نرى نشاهد نتابع استمرار النضال الشعبي, ما هي الخطوات التالية عمليا التي تم مناقشتها؟
2: حاليا احنا نستمر من نضال الشعبي وطبعا ايش القانون اللي ماشيين فيه احنا وعداله, وما وبعثنا شكاوي لقضيه التنظيم وانه مش قانوني, وبعثنا ل دائره اراضي اسرائيل انه في شيء مش قانوني عمل هناك, وقدمنا شكوى بالبوليس ان فاتوا على اراضي مش اراضيهم. هذا شيء قانوني. ليش الشعب راح يستمر واليوم احنا هناك واليوم في حاله خاصه مش عارفين شو قصها, لكن في اسا 400 بوليس سكروا كل المداخل.
1: كيف تقرأ ذلك عندما ترى بأن الشرطة تصعد عمليا من تواجدها؟ ما هي عمليا الرسالة التي توصلها الشرطة لهذا الاحتجاج؟ وأريد أن أتوقف معك وأريد منك تعقيب. قبل قليل شاهدنا بالفيديو أيضا تسليم ورقة لصاحب ملكية الأرض من قبل الشرطة بإخراجه من المكان.
2: نعم أبو يوسف ناف, الشرطة عملت صاعد وإحنا يعني إحنا عنا متأكدين إنه الشرطة وفي ناس أصحاب يعني أماكن عالية عمالة تساعد هذول المستوطنين. هي اللي يمكن الأمور الانتخابية هي للرؤية. في تأثير لسموتش بكل هاي العملية, وشوفت في سموتش امبارح طلع وحكى وفات بالقضية, وإحنا متوقعين أنا إحساس إنه اليوم جاي شخصية لهناك لأنه هاي كمية الشرطة الموجودة وإنه يسكروا حتى الطرق الزراعية حتى الطرق الجبلية إسا كلها مسكرة بجبات ومسكرة حتى مستعملين
1: نعم. أستاذ سليم تواصلت أو تواصلتم كمجلس محلي مثلا مع الصندوق القومي اليهودي؟ اليوم عقد اجتماع طارئ هناك لمتابعة القضية.
2: احنا بعثناها رسالة امبارح وإحنا بتواصل, حكينا مع عضو كنيسة من الوسط اليهودي وفي كمان كفخر سمير محمد رئيس مجلس المفاهم كمان.
1: ما هو موقفهم عمليا؟
2: هن اليوم عندنا اجتماع, هن بعثونا الرد انه هن اجروا الارض فقط للمرأة ومش عشان نجيب شباب ويقعدوا هناك. اليوم بعث اليوم عندنا اجتماع طارئ الهن نستنى الرد. في دكتور أحمد طيبي كمان اليوم كان تواصل معهم ومع رئيس الدولة. إحنا بنحاول يعني عن كل يعني بنحاول نتواصل معهم إنه يلغوا هذا.
1: طيب كخطوات عملياتية اليوم رأيت العديد من البيانات وأيضا التقارير التي تقول بأن أيضا سكان المنطقة من اليهود يرفضون هذا التواجد، ألا ترى أيضا من الحيوي بأن يكون هناك أيضا نشاط عربي يهودي من أجل عمليا الحفاظ على

0: النسيج الاجتماعي كما وصف عمليا في المنطقة، هل تراهن عليه أيضا من أجل وقف عملية الاستيطان أو تواجدهم عمليا في تلك المنطقة؟
1: احنا اول شيء في الشيء يعني كل طرق بنستعملها. احنا امبارح كانوا معنا العشرات من جيلون وتسوريت كانوا معنا بالاعتصام. اسأل بشوية خصة جلسة انا وعدة لجان من جيلون ومن تسوريت يعني المنطقة اللي حواليها، وهن اجوا لدعم لنا ويكونوا معنا بنفس الموقف وبدين ينسقوا النضال المشترك. في كمان قسم طبعا كل المجتمعات اللي هن مع المستوطنين،
0: بس عندهم قلق ان كمان من تواجدهم،
1: عندنا قلق مخيف اكثر منا، ونحن نعرف جلون وتسريت ان قلق اكثر منا، وعندنا خوف كمان كيف يعني انه هن بيقولوا ان كمان متطرفين بقى يعني ببعض الشباب وخافين الامور تتطور. إيه كمان احنا دعينا الاشكال انه في بديد كمال وبديه إيه ومزقاب اللي هن معنا احنا وبين ودينا ونحف الرامي والمنطقه وسخنين نشتغل مع بعض باشكال. فاليوم انطلبنا ده جلسه تعالوا نعرف شو موقفكم في هنا كل قضية النسيج الاجتماعي صارت كل سنين نحكي عليه اليوم ولا مع المحك.
0: طيب أستاذ سليم قبل أن نختتم معك، بالأمس وردني أيضا خلال تواجدي هناك بأن أيضا هناك ملامح أخرى في منطقة الشغور أكثر في منطقة دير الأسد لتواجدهم وأيضا محاولات إنشاء، هل لك من معلومات أيضا أو تواصل مع مجلس محلي دير الأسد؟
1: احنا تواصل تام مع دير الأسد، اليوم كان رئيس مجلس دير الأسد والباني أبو فهد وبالي معنا موجودين بالاجتماع. نعم هناك تخوف بس بعده في الشيء هاي. احنا عندنا منطقة فوق كمان مؤهلة، احنا في الجبل فوق عندنا، فبتأمل انه يعني ما بقول اذا انتصروا علينا في مسجد كروم ونجحوا ان هي هاي البداية مش النهاية، انه مسجد كروم هن بلشوا فيها هي بوابة الشغور، ممنوع هنا ينتصروا، ممنوع بقول يعني نستمر من نضالنا لانه اذا غدروا مجكم راح تمتد.
0: نعم هذه إذن القضية. أشكرك جزيل شكرا للأستاذ سليم صليب رئيس مجلس مجد الكرم المحلي، شكرا جزيلا لك. إذن استمعنا إلى ما قال، هو نلخص عمليا تم التواصل مع الصندوق القومي اليهودي ككال الذي عقد اجتماعا اليوم، قدموا ورقة ردوا عليها وقالوا سيتابعون. قال بأن الصندوق القومي اليهودي أجر الأرض فقط من أجل أغراض زراعية وأيضا من أجل المواشي. في هذا السياق اجتمع أيضا المجلس المحلي مع لجنة المتابعة لاتخاذ خطوات عملياتية، وأيضا يعني خطوات التصعيد ستستمر من قبل المواطنين، ولربما قد تكون هناك قرارات أخرى خلال الفترة القادمة. نريد أن نستمع إلى ما قاله رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة اليوم بعد هذا الاجتماع أو خلال الاجتماع.
2: ستكون المظاهرة المركزية في عرابي يوم 13، فالكل مدعو مش للحضور وإنما للتجديد لهذه المظاهرة. وأيضا البرنامج رح يعلن برنامج زيارات الأضرحة خلال ذلك اليوم، هذا أولا. ثانيا إخوان، قضية الأرض والصراع على الأرض مع المستوطنين بدأت تحديدا في حدث معين 1886 قبل 140 سنة، لما صار مواجهات بين الفلاحين عندنا في المنطقة مع الإخدارة، المستوطنين في الإخدارة بيسيطروا على أراضيهم وغرض الفلاحين منها، وفي ملابس نفس السنة. احنا من يومين إلى اليوم وهذا الصراع مش رح ينتهي لا اليوم.
0: هذه القضية لم تقتصر على العرب فحسب، نشاط عربي يهودي، أكثر من 260 ناشطا عربيا ويهوديا توجهوا إلى الصندوق القومي اليهودي ككال لمنع التصعيد واحترام العلاقة الودية بين العرب واليهود في المنطقة، إلى جانب أيضا حراكهم منذ يوم أمس وتواجدهم في المنطقة منعا لإقامة بؤرة استيطانية. تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض، فلنستمع.
3: هل ما يحدث في مجد الكروم مجرد خطوة استفزازية محدودة، أم أن البؤرة التي أقيمت في منطقة الروس هي مقدمة لمشروع أكبر لتغيير الواقع السكاني والجغرافي في الجليل؟ السؤال لا يأتي من فراغ، فوزير المالية بتسليل سموتريتش عرض أخيرا ما سماه بخطة الصهيونية الدينية لتهويد النقب والجليل، وقال بوضوح: الثورة التي قمنا بها في الضفة الغربية سنقوم بها في النقب والجليل وبشكل ضخم. والهدف بحسب الخطة التي عرضها سموتريتش إضافة 1,000,000 يهودي إلى المنطقتين، إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، وتوسيع بلدات قائمة، وتوفير 100,000 الوحدات السكنية. وعندما يضع هذا التصريح إلى جانب ما تواجهه البلدات العربية من أوامر هدم وإخلاء ومن صعوبات في توسيع مسطحات البناء والمصادقة على مخططات هيكلية، يصبح من الصعب التعامل مع بؤرة مجد الكروم باعتبارها حدثا محليا منفصلا فقط. لكن الربط المباشر يحتاج إلى أدلة وقرارات رسمية. هل البؤرة جزء فعلي من خطة حكومية منظمة، أم أن القائمين عليها يستغلون مناخا سياسيا يشجع مثل هذه المبادرات؟ في الحالتين الصورة الأوسع تثير القلق. من جهة حديث معلن عن تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، ومن جهة أخرى بلدات عربية تطالب منذ سنوات بمساحات للبناء والتطور الطبيعي. ولهذا ربما لا يكون السؤال فقط لماذا أقيمت البؤرة في مجد الكروم، بل ماذا يمكن أن يأتي بعدها، وهل نحن أمام اختبار أول لسياسة أوسع ستطال بلدات عربية أخرى في الجليل.
0: إذن حالة من القلق من التهويد والاستيطان في الجليل والنقب. ونستمع أيضا إلى ما قالته دفورا عفارون ناشطة تحدثت لإذاعة الشمس عن المشاركة اليسارية اليهودية أيضا في هذا الحراك، فلنستمع.
4: أخو بيتم دوشيم لفسيك تا من خرام الوفوكي بيتم ككال أمرو شم صرخين شام هم نتنو اتر لرועים רועי צון נשים שם את הצון שלהם כדי שאפשר יהיה להימנע מצרפות, שזה צורך אמיתי של קק"ל. ובעצם באו וניצלו את היתר הזה וניסו לבנות שם ממש יישוב, שזה אסור. אז הטענה שלנו, האמירה שלנו לקק"ל, זה לשמור על החוק ולפנות מלדון כשיפנו משם את מי שלא צריך להיות שם.
5: עכשיו אתם אומרים הם לא צריכים להיות שם, ואת מיישוב דתי מה שאני מבין, ויגידו לך טוב למה זה מפריע לכם אם מגיעים גם חבר'ה דתיים ומקיימים שם מתכסים בדברים אחרים? מה מדאיג אתכם בכל ההתנהלות הזאת?
4: היישוב שנקם כחוק עם כל האישורים וכל היתרים. אני בניתי בית בגליל בשנים, ההיתרים, האישורים, התשלומים, כל מה שצריך. כאן נעשה משהו שהוא לא כחוק, ובעצם הוא חלק מאיזושהי אמירה שאני לא מסכימה איתה, של בואו נקום ונעשה איזה מעשה אידיאולוגי של ייהוד הגליל ונדחק את האזרחים הערבים מהמרחב. בשום פנים ואופן לא, הגליל זה מקום שבו אנחנו חיים כולנו. לא הכל מושלם, אבל אנחנו חיים ביחד, עובדים ביחד, מרפאות, בתי חולים, נותנים ומקבלים שירותים, וחשוב מאוד לשמור על החוק. הדבר הזה...
0: إذن استمعنا إلى ما قالته الناشطة دفورا عفارون التي تحدثت اليوم للزميل جاكي خوري. قالت عمليا أيضا بأن أكثر من 260 ناشطا عربيا ويهوديا كما ذكرنا قبل قليل توجهوا إلى الصندوق القومي اليهودي ككال لمنع التصعيد احترام العلاقة الودية بين العرب واليهود في المنطقة بمحاولة لمنع إقامة تلك المستوطنات ووجود أيضا فتية التلال. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
6: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
8: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
9: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على

0: الرابط؟
1: شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريوني بيالك، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
3: شفت.
4: لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
6: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
7: جددنا التحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنا قد توقفنا عند مجد الكروم والأحداث هناك والتطورات الأخيرة من اعتداءات المستوطنين وأيضا فتية التلال واستمرار تواجدهم. فقط نؤكد ما يتم تداوله، كما أكد أيضا محمد زهراو أبو يوسف الناشط من هناك، حتى الآن لا زالوا يتواجدون في المنطقة وفي المكان في البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس هناك. في إطار الملاحقات والاعتداءات أيضا، قامت مجموعة من مناصري فريق مكابي تل أبيب باعتداءات عنصرية من خلال الاعتداء على أملاك المواطنين العرب في مدينة يافا، وحاولوا الاعتداء عليهم أيضا خلال المباراة يوم أمس. نقول مساء الخير لمديرة المشاريع في مركز الكرامة يارا منصور. مساء الخير.
8: مساء النور أضغم.
7: بداية أكثر، تعطينا تفاصيل عن الاعتداءات التي نتحدث عنها، ماذا حصل يوم أمس؟
8: طبعا امبارح كان في لعبة ديربي لبوعل تل أبيب ومكابي تل أبيب، ومرقوا جمهور مكابي تل أبيب من منطقة شارع غزة اللي بوصلهن للملعب، ملعب بلومفيلد. كانوا مجموعة كتير كبيرة وعم بهتفوا بصيحوا بكسروا أشياء حواليهن وبهجموا على ناس وبصيحوا على ناس، وفجأة مرقوا من حد المكتب عنا، في على البوابة لافتة لاسم الشارع مقابل النكبة، شارع صلاح الدين. فعلى ما يبدو استفزتهن اللغة العربية واسم صلاح الدين، قرروا أن يمزعوا هاي اللافتة وبدهن يكسروا اللافتات تبعت جمعيتنا كرامي وتبعت جمعية الشبيب اليافية، فقط لأنه مكتوب بالعربي. فكسروا اللافتات، مزعوهن، دعسوا عليهن، وصاروا طبعا يهتفوا الهتاف الشهير الرياضي تبع الموت للعرب.
7: هل الشرطة منعتهم؟ تدخلت؟ قدمت؟ اعتقلت؟
8: لا والله، الشرطة كانت موجودة حواليهن وماشي عادي بنص الشارع، ما كانش فيه ولا أي اعتقال ولا أي تدخل حتى، ولا أي توقيف للعمل اللي عم بيعملوه.
7: كم يبعد الملعب عن شارع غزة؟
8: يعني 5 دقايق 6 دقايق مشي حسب سرعة المشي.
7: وفي هذا السياق تحديدا، هل تقدمتم بشكاوى مثلا للشرطة حول هذه الاعتداء؟ هل من توثيقات أخرى يعني على المشاهد التي رأينا جزء منها عمليا من خلال تنقلها في مواقع التواصل الاجتماعي؟
8: صحيح، في توثيقات من عدة كاميرات ناس اللي كانت متواجدة، كاميرات أمن كانت موجودة بالمنطقة. يعني الصراحة احنا بعدنا مكررناش شو بالضبط رح نعمل بالموضوع.
7: ما هو السبب؟
8: لأنه بسبب سرعة الموضوع وعدة أمور اللي بعدنا عم نناقش كمان مع المحلات اللي حوالينا نشوف شو الضرر اللي صار وشو بنقدر نعمله. برضو الشكوى للبوليس هي مش إيش الوحيد اللي لازم نسويه، في كمان عمل جماهيري وعمل رفع وعي وعمل طبعا انه احنا منفعش نطبع مع هاي العنصرية، هذا مش إشي عادي.
7: لا، السؤال ماذا يفيد الوعي عمليا في هذه المرحلة لوقف مثل هذه الاعتداءات العنصرية المتكررة يمكن القول؟ والسؤال، هل تراهنون أو تعولون على دور الشرطة مثلا في ملاحقتهم في

0: حسابتهم.
1: الشرطة كانت موجودة وما عملت شيء شيء، يعني هل في أمل منها؟ لا أظن. عشان هيك القرار هو مش قرار إنه يلا تعال نقدم شكوى للشرطة وخلص ننسى الموضوع، لا، في أعمق من هيك، في عمل جماهيري، في عمل إعلامي، في عمل دولي كمان ضد الفريق نفسه، ضد المشجعين، في عدة أمور.
0: هذه المرة الأولى التي يقوم بها أنصار فريق مكابي تل أبيب بمثل هذه الاعتداءات العنصرية على ممتلكات المواطنين العرب؟
1: طبعا لا، وإحنا بنعرف ودائما تطلع الأخبار عن مكابي تل أبيب وعن الجمهور العنيف والعنصري جدا، اللي حتى بالملاعب جوا لما بيكون في كل الأمن والبوليس ما بنعمل إشي ضدهم. فلازم نفكر أوسع.
0: لا، السؤال أيضا، هل الاعتداء حصل كون المباراة بالأمس حساسة؟ ونحن نعلم أيضا جمهور أبوائل تل أبيب هو جمهور محسوب أكثر على المعسكر يعني اليساري إن صح التعبير، أو يعني غالبية مشجعي أيضا من سكان يافا، أم لا علاقة؟
1: أنا لا أظن أنه في علاقة، لأنه في كل لعبة بيكون فيها مكابي تل أبيب بيكون في مشاكل بدون علاقة لمين اللي عم بيلعب ضدهم. هاي تصرفات عنصرية اللي هي متأثرة من الجو العام، من الجو العام العنصري الموجود، التحريض الدائم على المجتمع العربي وعلى كل ما هو عربي. مجرد شافوا لغة عربية موجودة على البوابة تفهم، لأنه هذا مش إشي.
0: هذا هو الحال، يعني من اعتداء إلى آخر، من استيطان ومن اعتداءات المستوطنين. يعني كنا قد توقفنا قبل قليل عما يحصل أو يحصل عمليا في مجد الكروم، وهذه المرة يعني انتقل أو مستمر الحدث أيضا في يافا. يارا منصور، مديرة المشاريع في مركز الكرامة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذن اعتداءات من قبل أنصار فريق مكابي تل أبيب على أملاك المواطنين العرب كما تحدثت يارا منصور، وأصدر بيان أيضا من مركز الكرامة عما حصل بالأمس، الاعتداء عليهم خلال المباراة وعلى أملاك المواطنين العرب. إلى قضية أخرى لا تنفصل أيضا عن القضايا التي تحدثنا عنها، بعد سنوات من متابعة الملف وتعب الملف، المحكمة أصدرت اليوم عقوبة السجن على قاتل الشاب ديار العمري. المحكمة حكمت بالسجن لمدة 22 عاما بحق المتهم. المحامي عمر خميسي ووالد ديار العمري أحمد العمري تحدثا اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع.
2: مثل هذا بالإدانة بالأساس، ولذلك وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبة، يعني وهذا هو صلب الموضوع باعتقادي، اللي هو كما يعني لماذا تشدد المحكمة القرار التي أو العقوبة بناء على هذه يعني البينات؟ نعم، ولكن على الوقائع، على الأحداث، على الرسالة التي توصلها في نهاية المطاف. يعني هناك القرارات المحكمة هي فيها نوع من الردع يعني الناس لأن لا يقوموا في عمل معين مستقبلي، وبالتالي تصدر القرارات الصعبة المشددة لكي تكون رسالة يعني للمواطنين لكل يعني إسراء النظام العام بعدم أن يكون هناك في تساهل في القيام في المخالفات، لذلك تأتي هذه العقوبة المشددة.
3: يعني العقوبة المشددة هي مقولة وهي رسالة، هل في خلفية هذا القرار في شرح المحكمة لهذا القرار جاء وردت مثلا أمور تتعلق بالعنصرية، تتعلق بأمور قومية، أم أن المحكمة اكتفت بخطورة هذا العمل أو بنظرتها
2: بالأساس بخطورة هذا العمل؟ لأن موضوع العنصرية يعني لم يكن هو يعني في صلب القرار. نعم، التصرفات، كلمات معينة قيلت هناك، ولكن في الأساس الموضوع لم يكن في الأساس بصلبه أنه البعد هو بعد قومي، ولكن كان الأساس أنه الإنسان يعني كإنسان، كحياة الإنسان، ككرامته، وعليه يعني رأوا أنه لا يمكن أنه أولا يعني نرجع بالثلاث سنوات يعني للماضي، يعني نتكلم عن حادثة اللي هي كان فيها السائق يعني تحت تأثير السموم، وكان تحت تأثير المشروبات الكحول، وكان يسوق بتهور، ونعم نشب هناك خلاف وبينه وبين شجار بينه وبين حياة ديار، ولكن أن يؤدي ذلك إنه يعني إنه يسحب سلاحه ويطلق الرصاص وأكثر من رصاصة، نعم رصاصة واحدة أصابت حياة.
4: هنا إذاعة الشمس،
3: محدثكم مصطفى شرف.
5: ابن ديار وقتله، واليوم يعني اليوم قبل 22 سنة سجن بعد ما وقفنا لقضيتنا الشريفة والعادلة.
3: وهي القضية أخ أحمد تحولت من قضية عائلة لقضية مجتمع.
5: طبعا هذا قضية مجتمع، احنا مجتمعنا الحمد لله انه بعده بخير، لأن

0: انه الكل شاف انه كيف ديار انقتل بدم بارد من واحد حاقد لئيم، ويعني انه طالع من بيته.
1: انتوا كعائل، عم انتوا كعائلة راضيين عن القرار؟
0: احنا راضيين عن القرار، لازم ياخذ اكثر من هيك. حصلنا هذا القرار وحصلنا 22 سنة، يعني احنا 3 سنين ونص واحنا واقفين لقضيتنا، يعني ولا بي ولا ثانية غمضت عيننا ولا غبنا على محكمة ولا على جلسة. احنا يعني كثير ناس مرافقون بهاي شو اسمه، احنا طبعا راضين، ام هذا مش رايح يشفي غليلنا ومش رايح يرجع لنا ابننا. احنا الجرح بظل جرح جوا.
1: طيب قدرت تشوف القاتل خلال الجلسة؟ كان في بينك وبينه أي تلاقي عيون؟
0: هاي أصعب إشي، هاي أصعب إشي بالحياة، يعني إنك أنت بتشوف قاتل ابنك في بالك بالجلسة، هاي أصعب إشي بالدنيا. أنا بحاول يعني إن أغض النظر عنه، ما نشوفهوش، يعني لأنه شو بدك تشوف واحد مجرم، واحد سفاح، واحد عنصري، واحد مستوطن عنصري. هذا مستوطن. نعم. عنصري.
1: وبعد الآن بعد قرار النطق بالحكم أخ أحمد، من ناحيتك كعائلة القضية انتهت قضائيا؟ أنا بحكي طبعا مش شعوريا، إنسانيا.
0: طبعا القضية انتهت، خلص هيك انتهت القضية. بجوز هو يستأنف للمحكمة العليا، وإذا استأنف برضو النيابة بدها برضو تستأنف.
1: نعم. وأنتم متابعين؟
0: وإحنا متابعين للآخر. هما بدهاش متابعة، يعني خلص إذا بستأنف من جلسة واحدة يعني بتخلص كل شيء.
1: نعم. أنتم ناويين تقدموا قضية مدنية طلبا لتعويضكم على المصاب الجلل؟
0: والله أنا بعدني بعرفش بهاي الأشياء، أنا هاي الأشياء بعدني مش عارف بيها، وأنا المهم أني وقت واقف لهالمجرم، يعني بعرف شو اللي قدام بدي يصير.
1: كيف كانت الأجواء في قاعة المحكمة لما كان قرار أو لما كان النطق بالحكم؟
0: الأجواء هادية، يعني شعر خلونا هين.
2: إذن كان هذا والد ديار العمري أحمد العمري الذي تحدث عن قرار الحكم وأيضا موقف العائلة. نريد أن نخرج إلى فاصل قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: نعود إلى التعليم مع iPlace، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنا قد توقفنا عند قضية ديار العمري والنطق بالحكم اليوم من قبل المحكمة، ولكن إلى ملف مشابه آخر، هذه المرة دون محاسبة، إغلاق ملف دون محاسبة عائلة مرشد عبد الحي تتجه

0: لمقاضاة الشرطة وتحميلها المسؤولية بعد أن تم إغلاق الملف من قبلها. العائلة تتجه إلى القضاء للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، إلى جانب اتخاذ إجراءات مدنية ضد الشرطة لإثبات مسؤوليتها عن وفاته وإنصاف العائلة. الاستندات أو لربما هي تستند على الإجراءات القضائية أو ما استندت إليه الإجراءات القضائية إلى ادعاء الشرطة بأن رغم معرفتها المسبقة بأن عبد الحي كان يمر بحالة ضيق وانفعال شديد، استخدمت بحقه قوة غير مبررة وأطلقت النار عليه ثم أخفقت في ضمان حصوله على علاج طبي فوري، وهي سلسلة من الأفعال والإخفاقات التي ترى العائلة أنها ترتبط مباشرة بوفاته وبالأضرار التي لحقت بأسرته. هذا الحدث حصل في عام 2024. تحدثنا اليوم مع ديانا نصار من العائلة، فلنستمع إلى ما قالته.
1: هو متوقع، يعني إحنا مش بدولة ديمقراطية ولا بدولة طبيعية. بس حتى لو أنه متوقع فدائما يعني أنه كأهل كأصحاب القضية جدا صادم.
0: تحت أي دوافع عمليا الشرطة أغلقت التحقيق دون محاسبة وأيضا تحميل المسؤولية؟ ما هي الدوافع عمليا التي كانت؟
1: هني بيحكوا إنه ما في أي مشكلة إنه يتذكر الملف، لأنه بالنسبة لهن الشرطة أو ما يعني مين قام بقتل مرشد، هو قام بالدفاع عن حاله، قام يعني قام بالعمل اللازم إنه ينقام. بالنسبة لهن إنه هاي الطبيعي إنه يصير. بالنسبة للعائلة هاي كارثة.
0: هي بررت ذلك يعني وفق المعطيات عمليا بأن يعني عبد الحي كان يمر بحالة ضيق وانفعال شديد واستخدم بحقه قوة غير هكذا كان. نعم
1: صحيح. وكمان إنه وصفهن لمرشد بأنه يعني ابن أقلية، كمان فيها إهانة لكل المجتمع العربي، وكمان يعني زي كانوا ضوء أخضر للشرطة ولبين كبير ولكل هاي الناس إنها معكو ضوء أخضر لا تقتلوا وتعملوا إيش بدكم في المجتمع العربي.
0: الآن ما هو التوجه عمليا للمرحلة القادمة في عقاب يعني هذا القرار؟ هل التوجه سيكون أيضا قضائيا في المحكمة تقديم؟ نعم
1: ايه، هو توجه قضائي انه بالاخر احنا بدنا اللي قتل واللي قام بهاي العمل لازم يتحاسب.
0: هل تعتقدين عمليا بان التعامل مع هذه القضية او اغلاق الملف كان بدوافع سياسية اكثر؟
1: طبعا، ولو انه مثلا مرشد باسم غير عربي، لو انه باسم يهودي، ولو انه اصلا يهودي، ما كان يعامل بهاي الطريقة، كان يحاسب المجرم، كان يتعامل مع الملف اصلا بطريقه مختلفه تماما، مختلفه كليا. وكمان التعامل مع الحدث ما كان راح يكون بهاي الطريقه. يعني هنا شايفين كيف بتعامل مع كل المستوطنين، مع كل الاحداث اللي بتصير يعني بالجانب عندهم، وبيكون الوضعيه شيء ثاني، بتكون العكس. يعني بيكون يهودي الموجود في هاي الوضعية، بنشوف كيف التعامل بيكون. يعني
0: القضية مستمرة يعني عمليا منذ أكثر من عامين.
1: صحيح.
0: وحتى الآن يعني لم يتم النطق، يعني حتى الآن لازالت التحقيقات جارية وأيضا من قبل الشرطة لمدة عامين.
1: تغلق. صحيح، ويغلق الملف وحنا نرجع نفتحه من جديد، لأنه إحنا مش أرقام. إحنا بالآخر في وراء كل واحد فينا قصة، في أهل، في ناس، في إحنا مجتمع كامل. إحنا كمان بنحب الحياة، بنحب نعيش، بدناش نكون بأعداد القتلى. وإحنا مش رقم، إحنا مرشد إنسان.
0: السؤال، لماذا لم يتم التوجه إلى القضاء إذا كانت القضية قد استمرت يعني أكثر من عامين؟ ويعني أنتم تعلمون عمليا بأن الشرطة تقوم بإغلاق التحقيق، وفي هذه الظروف السياسية الراهنة عمليا لربما غالبية القضايا تأخذ بعد سياسي أو أمني.
1: في محاميين من قبل العائلة اللي هن بيتعاملوا مع القضية، واحنا ما راح نسكر الملف وما راح نكون

إذن كنا مع العديد من الملفات التي استمعنا إليها، بدأنا من مجد الكروم وكل التطورات هناك. قبل قليل انطلقت عمليا التظاهرة الشعبية والمسيرة من أجل الوصول إلى منطقة الروس. الشرطة تغلق المكان. رئيس المجلس المحلي قال بأن أكثر من 400 شرطي يتواجدون اليوم في المنطقة، وعلى ما يبدو هناك دلالة لوصول إحدى الشخصيات، إما وزير أو شخصية أخرى، إلى المنطقة التي قامت الشرطة بإغلاقها حتى من المناطق الزراعية التي أيضا أغلقتها بشكل كامل. أشكركم على حسن الاستماع. كنت معكم أدهم حبيب الله في الإعداد، جاكي خوري، ياسمين عابد، وأيضا رافقني في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
4: يا فا جينز
5: احسن لي يا فا جينز. الشمس دائما.
6: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: اكيد، لانه اللي له حق ما بيخاف من حدا.
8: كمان مقولة تعلمناها واحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
9: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دريد للداوي.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. نبدأ من التطورات في مجد الكروم. انطلقت قبل قليل المظاهرة الاحتجاجية والمسيرة اليومية الرافضة للمشروع الاستيطاني في منطقة الروس، وقال رئيس المجلس المحلي سليم صليبي في حديث لإذاعة الشمس أنه في الأيام القادمة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، كما ألمح إلى تواجد شرطي كثيف في المنطقة لأول مرة منذ بداية القضية. كما عقدت اليوم أو عقد

0: عقد اليوم اجتماعا بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك لبحث سبل التصدي لمحاولة إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس التابعة لأهل البلدة. أعلنت الشرطة عن فرض حظر نشر كامل في قضية اختفاء شابة مقدسية حتى 21 من الشهر الجاري. يأتي ذلك بعد استمرار عمليات بحث واسعة ومكثفة عن امرأة مفقودة في منطقة ميفاسير تيتسيون قرب مدينة القدس، وسط ترجيحات شرطية بوجود شبهات جنائية وراء اختفائها. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل من سكان طوبة الزنجري يبلغ من العمر 41 عاما للاشتباه بسرقة مركبة من مدينة كرياتشمونا. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها أنها ألقت القبض على المشتبه به من قبل أفراد من الشرطة بعد دقائق معدودة بعد أن اصطدم بمركبة متوقفة بالقرب من بلدة روشبينا. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع حكمها بالسجن لمدة 7 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة 20 عاما على المواطنة سرايا أبو عرار من النقب. وتم إدانة أبو عرار بتهمتين تتعلقان بالتسبب بالوفاة نتيجة القيادة المتهورة، وذلك بعد تسببها بحادث مميت وقع بالقرب من مدينة بئر السبع في شهر فبراير شباط الماضي أودى بحياة شخصين قبل موعد زفافهما. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء شخصين وعشرات الإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في القطاع. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طاقمها الطبي نقل 9 مصابين جراء استهداف إسرائيلي في شارع الصناعة في مدينة غزة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 21، الجليل على 22، طبرية 23، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، أما في لات 29 درجة مئوية. لأن هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.
3: يلا الخامس عشر من أيلول 2026، مساء الخير عليكم جميعا. هيك يا جماعة، في كل انتخابات بنسمع عن الأحزاب والمرشحين والنتائج، لكن في سؤال أهم: شو بيصير بحق المواطن نفسه بأنه يصوت؟ وين يدلي بصوته؟ أي وين يصوت؟ شو بيصير إذا كان اسمه مش موجود بالقائمة؟ وإذا كان خارج البلاد أو بالسجن حتى، أو موقف أو بالمستشفى، مين بيحمي حقه إذا واجه مشكلة في يوم الانتخابات؟ وفوق كل هذا، اليوم دخل عامل جديد على الانتخابات: التضليل الرقمي والذكاء الاصطناعي. صورة ممكن تكون مزيفة، تسجيل ممكن ما صار من أصله، ورسائل ممكن توصل لآلاف الناس خلال دقائق. عشان نفهم وين حدود القانون ومين المسؤول وكيف المواطن يحمي حقه وصوته، حديثنا اليوم في حقك علينا عن الانتخابات مش من الزاوية السياسية، إنما من زاوية الحق والقانون.

0: المحامي أحمد رسلان مختص وخبير في الشؤون القانونية. مساء الخير لحضرتك. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أستاذ دوريد لك ولجميع المستمعين.
0: الله يخليك منورنا.
1: شكرا جزيلا. أحييكم على هذا الموضوع، موضوع اللي بهم الناس وبهم العام.
0: وإحنا بالفترة هاي اللي بتتطلب أنه نطرح هذه المواضيع أو هكذا مواضيع، بنحكي على الفاصل ما يقارب الشهر، شهر ونصف، ولا بد أنه كل المنتخبات والمنتخبين يكونوا على دراية بكل المواقف وحقوقهم اللي بتطلع لهم، وعشان هيك أنا وياك اليوم هون
1: ونذوت المعلومات إن شاء الله.
0: أي نعم أي نعم. حقنا في التصويت. أستاذي، شو اللي بيعني القانون لما يعتبر التصويت حق أساسي للمواطن؟
1: يعني شوف كيف، لما بنقول دستور في دولة فيها الدستور غير مكتوب، ولكن هنالك يعني قوانين أساس اللي هي عمليا تشكل الدستور الغير مكتوب في هذه الدولة. برأيي دولة تعتبر نفسها كدولة ديمقراطية اللي هي ديموس كراتوس، يعني عمليا حكم الشعب، فأنا بدي أجي أقول عندي خلاف أو نقطة اختلاف مع هاي النقطة، لأنه الحكم بالنهاية هي ديمقراطية برلمانية، يعني احنا بننتخب أعضاء في الكنيسة، وهؤلاء هم يعني يشكلوا الحكومة والسلطة التنفيذية من خلال تجاذبات وإتلافات وكل ما في ذلك.
0: نعم.
1: ففي عندنا موقف تجاه هذا الموضوع، ولكن هذا ما بيختزل ولا يمنع بأنه حتى لو كانت الديمقراطية برلمانية هي ديمقراطية، فلذلك المواطن يستطيع أن يؤثر. وأشدد أستاذ دوريد، كل واحد وواحدة في هذه الدولة، مواطن أو مواطنة، يستطيعوا
0: التأثير
1: فعلا. هذا الصوت هو مهم. تجاذبات الأصوات نحو موقف معين، نحو تغيير معين، نحو هدف معين مرجو للناس، للعامة، للأغلبية، يجب أن يحدث ويحصل فقط من خلال صندوق الاقتراع. فلذلك هذا حق دستوري قوي جدا يجب الحفاظ عليه وعدم التماهي فيه، وأي محاولة حتى للنيل منه من خلال شراؤه، من خلال يعني أي عملية تقويده نوعا ما أو التأثير عليه، فهذا برأيي هذا شيء اللي هو لا يتناسب ولا يتلائم مع القانون، وهذا خطير، ويجب على المواطن أن يحذر وأن يعني يتمكن من أن يكون صوته صوت حر.
0: جيد جدا. يعني سكتت هاي النص تاني لأنه خليتني استفزتني، بدي أسألك بعيدا عن الأسئلة اللي محضرينها سوا اليوم، شو خصوصية هذه الانتخابات 2026 دونا عن كل السنوات هذه اللي مرت علينا؟ في خصوصية معينة وملحوظة من شمها، من حسها، من شوفها، من نسمعها بالشارع بمستوى يومي برأيكم؟
1: شوف، يعني مش خفي انه كابلان، شارع كابلان في تل أبيب، يعني قد تمخض عنه ان هنالك في شرخ هائل في المجتمع الإسرائيلي، يعني يسار، يمين، عرب، يهود، متدينين، غير متدينين، أشكناز، سفرديم، شرقيين، فكل هذه الانشقاقات في هذا المجتمع هو شيء اللي هو مش سر، هو شيء اللي بتحدثوا عليه بشكل يومي، ولذلك هنالك شعار دائما نجده أن المجتمع الإسرائيلي بيحد. فليش بيحد؟ لأنه هو مش بيحد. فلذلك يعني الهدف من هذه الانتخابات هو توحيد الصفوف، إبعاد واستقصاء كل من يحاول النيل من هذا المجتمع، وبرأيي على المجتمع العربي الإسرائيلي أن يفهم ويعي بأن مثل هذه الانتخابات قد تودي باليمين المتطرف أن يكون خارج الحلبة السياسية، يعني خارج دائرة اتخاذ القرار. وبرأيي كل مشاكلنا نحن كمجتمع عربي إسرائيلي في هذه الدولة هو يعني جاي من عدم اتخاذ القرار اللي يحمينا ويكون ويصب في مصلحتنا من مين؟ من دائرة اتخاذ القرار. فبرأيي هذه انتخابات مصيرية، حتى هنالك يعني الحديث اللي اليوم بيراود كل الناس إنه في حال هذه الانتخابات لم يتمخض عنها تغيير فقد يحدث هنالك حتى يعني هجرة قد تكون سلبية وغير سلبية،
0: اليهود الإسرائيلي
1: طبيعي يعني، حتى هجرة سلبية في داخل القرى العربية، حتى هجرة من لخارج دولة إسرائيل من اليهود

0: صحيح والتنويه عفوا منك يعني
1: بالضبط.
0: اوكي عم بقرأ ما بين ورح نرجع الأسئلة بعد شوي بس عم بقرأ بين الأسطر كيف ما تفضلت كمان مرة يعني قلت انه انا ارفع كمنطق سليم عام عمال بتحدث هون انه اذا انا بقول انه احنا مع بعض بياحد هذا يقول ان الشعب او الشارع الاسرائيلي اليهودي ليس بياحد ليسوا مع بعضهم البعض تمام. هل هذا يتوافق مع المجتمع العربي؟
1: فعلا لانه يعني اليوم اليسار الاسرائيلي عم بيشوف ان المجتمع العربي الاسرائيلي هو شريك ويجب ان يتخذ موقعه في داخل ال متخذي القرار في دولة إسرائيل. ولكن هنالك كان في هنالك أيضا ملاحظات إنه ليش الشارع العربي أو المجتمع العربي مش موجود مثلا في كابلان مع المتظاهرين. نعم. المجتمع العربي لا يرى بأنه يرى لا يرى نفسه بأنه هو يعني شريك في العملية السياسية اللي بتتبلور في داخل دولة إسرائيل. ولكن من ناحية تانية هنالك قاسم مشترك بين اليسار الإسرائيلي أو بين يعني دعني أسميه يعني مجموعة التغيير وبين العرب في إسرائيل. القاسم المشترك هو أنه يجب إقصاء يعني اليمين المتطرف اللي برأيي أخذ دولة إسرائيل إلى محلات بعيدة جدا. يعني شوف كمان مرة أستاذ زريد مرة من المرات لما كنا نسمع أنه دولة إسرائيل تحاكم نفسها يعني لما يكون هنالك موضوع اللي فيه تطرف كانت المحكمة العليا محكمة العدل العليا كانت تبحث هذا الموضوع وتقرر فيه وتصدر قرارات نوعا ما اللي هي سباقة فكانت تمنع المحافل الدولية أن تحاكم وتقاضي دولة إسرائيل لديها. اليوم في عنا إحنا إصدار أوامر اعتقال لرئيس حكومة إسرائيل
0: كيف توجه إلى بعض المدن خارج
1: فعلاً
0: البلاد
1: فعلاً نعم فعلاً نعم. الدعاوى أمام المحافل الدولية أمام محكمة العدل الدولية
0: وإصدارات لهاي وما إلى
1: فعلاً
0: ذلك
1: فعلاً فلذلك طبعاً. يعني هذا يدل بأن إدارة دولة إسرائيل هي غير يعني مهتمة في المكانة مكانتها في العالم فلذلك هذا يعني أحدث نوعاً من الضجيج أمام أصحاب القرار أمام يعني أصحاب الفكر أمام كل النظريات تقول بأن دولة إسرائيل يعني هي دولة يحكمها رجل واحد هو بيبي نتنياهو وزمرته دعني أسميها. فلذلك هذا يعني خلق جو من الرعب بأن في حال لم يتغير هذا الوضع السائد اليوم وفي حال تم النيل من السلطة القضائية الوحيدة الباقية الوحيدة هي المعقل الوحيد الأخير ما تبقى للمواطن أو أو للأقليات أو للحريات في هذه الدولة فلذلك يعني سيكون وضع مش منيح. فلذلك نحن نرى اليوم في الـ في الـ في الـ في الـ في كل ما في الإحصاءات وفي الـ وفي الـ وفي النتائج
0: والتقارير
1: التقارير تفيد بأن أيزنكوت يعني حزب يشار هو يعني تعدى بقوته بيبي نتنياهو. فلذلك الحديث اليوم هو أكثر يعني نوعا ما حماية ما تبقى حمايته في هذه الدولة. فالعرب في إسرائيل يجب أن يعوا ويعرفوا بأن وحدة الصف داخل المجتمع العربي هو سيكون له تأثير كبير في كمية عدد تمثيلهم أو في كمية عدد تمثيلهم داخل الكنيست. وإذا رجعنا للسكوير ون أستاذ دوريد لما قلنا إحنا للدائرة الأولى إنه الديمقراطية هي برلمانية فلذلك من خلال البرلمان وعدد الكراسي أو عدد التمثيل أو عدد المقاعد اللي المجتمع العربي بحصل عليها هناك بكون إلهن عمليا تأثير بمدى إيش اتساعهن داخل هذا البرلمان. فأنا أرى بأن المجتمع العربي يجب أن يكون متوحد لا يكفي بأن يكون هنالك نداءات بالتوحد ومش عارف بالتوحيد بس مش بالتوحد بالتوحيد طبعاً. وبالإجماع وإنه يكون لازم يكون هنالك يعني نوع من يعني وحدة الصف. يجب على كل مواطن عربي كان أو يساري كان أيا كان بيشوف إنه يجب أن يكون هنالك تغيير بأن يدلي بصوته. فلذلك هذا الصوت هو صوت مهم جدا هذه المرة وهذه الانتخابات أصبت أستاذ دوريد عندما قلت شو هذه الانتخابات فعلا في 26 فهذه الخاصية فعلا
0: هام
1: ذات التغيير
0: هام جدا اللي تحدثت عنه واللي طرقت أبوابه الآن. فاصل جدا قصير ورح نرجع ونستكمل محاورنا والمحور الأساسي حقق في التصويت ورح نسأل حضرتك من يحق له التصويت في انتخابات الكنيسة تقنيا عم تحدث ومتى يمكن أن يفقد الشخص هذا الحق.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس.

0: ماشي الحال. يلا ما زال معنا ضيفنا العزيز والكريم أحمد رسلان، المحامي أحمد رسلان، مختص وخبير في الشؤون القانونية. مين اللي بحق له التصويت في انتخابات البرلمان الإسرائيلي، وين تبيكون يعني ممكن نقول أنه يفقد الشخص هذا الحق؟
1: شوف، عمليا التصويت لانتخابات الكنيست البرلمان في إسرائيل هي تختلف من انتخابات السلطات المحلية. فإذا كان في انتخابات معينة يحق للمقيم أن يصوت، هون الوضع يختلف. هون المواطن الإسرائيلي يستطيع أن يدلي بصوته. فالأمور التقنية اللي احنا بنعرفها، أكيد 18 يوم بيستطيع أنه يصوت، اللي أكيد لازم يكون مع هوية، لازم يكون يعني مع كل التراخيص اللي تؤكد أمام لجنة الانتخابات المحلية أنه هو صاحب هاي الصوت، وأنه يقوم بهذا التصويت، وأنه ما في محاولات لا سمح الله للمراوغة. الأمور اللي هي يعني تمنع التصويت تكاد تكون تقريبا مش موجودة. واضح قلنا أنه طالما هو مواطن فهو يستطيع، طالما أنه هو ما دون إذا هو ما دون 18 أكيد بكون بعده قاصر، فهو لا يستطيع أنه يصوت. إذا كان هنالك في مشاكل يعني عقلية، قد يكون إنسان اللي هو يعني كبير في السن وممكن بيعاني من مشاكل اللي هي معضلات، ممكن ألزهايمر، ممكن خرف، ممكن هاي الأمور اللي هي تؤكد من خلال مستندات طبية بأن هذا الإنسان فعلا يعاني من هاي الأمور، فقد يكون هنالك مرافق لهذا الإنسان بأن يدلي بصوته.
0: هل الوصي عن الطاعن في السن ممكن أنه يسد عن هذا الطاعن في السن؟
1: لا يستطيع. يجب أن يكون مرافق فقط لا غير، مرافق. وكل الهدف هو أنه عمليا كل إنسان بمحض حضوره، بمحض جسده، بمحض مكانته
0: وكامل قواه العقلية.
1: فعلا. فلذلك يعني إحنا منشوف أنه يعني وكأنه إذا بدي أجي أختزل أنا مين اللي على مين ممنوع التصويت، فممكن أوصل أنه فقط الإنسان اللي توفى رب العالمين هو اللي ممنوع يصوت. ولكن في هنالك معضلة أخرى اللي موجود خارج البلاد، كيف ممكن يصير معه؟
0: هاي رح نتطرق لها بعد شوي. أكيد. طبعا إذا اكتشف في مواطن أنه اسمه غير مدرج، غير موجود في سجل الناخبين، أو أنه بياناته غير صحيحة، ماذا يستطيع أن يفعل؟
1: التقدم بشكل مباشر، هنالك إعلانات ومنشورات اللي هي موجودة في تقريبا في كل وسائل الإعلام اللي في هنالك رقم هاتف، يستطيع المواطن أي مواطن التواصل فورا والإعلان إنه اسمه ما وصل. أضف إلى ما يعني اسمه مش مدرج ولا بأي يعني صندوق اقتراع ولا بمكان معرف، تكاد هاي الأمور تكون تقريبا مش موجودة، لأنه عمليا تعودنا إنه في كل فترة في كل انتخابات نفس المكان في نفس الصندوق تقريبا المواطنين بتكون مدرجة هناك، إلا إذا بيكون هنالك عمليا هجرة سلبية داخل الدولة، واحد ترك أنا عارف في الشمال راح سكن في الجنوب، سكن في المركز، فهنالك بيصير تغيير بموجب عنوانه اللي هو تغير في وزارة الداخلية. إذا ما تغير بده يعود من الجنوب أو من المركز يعود إلى الشمال ويدلي بصوته في مكان اللي هو
0: إجباري هيك. لأنه هذا السؤال التالي أو الثاني كان يعني إذا يعني المواطن غير مكان إقامته ولم تحدث بياناته، يعني هو إجباري كيف ما تفضلت، إذا هو كان ساكن في الجنوب وما غير ما حدث بياناته مجبور يسافر للشمال.
1: فلذلك في هنالك ترتيبات بتصير مرات انه عمليا في احزاب اللي هي تنظم حافلات حتى لطلاب اللي بيكونوا يدرسوا مثلا في جامعه القدس او في جامعه الابيب او جامعه البير السبع هناك، وهن اساسا من الشمال. فهذا يؤكد بانه يعني

0: هذا النشاط دائما صحيح. قد يكون الأحزاب تنظم حفلات لتأتي بهؤلاء الطلاب، يأتوا إلى الشمال ويقوموا بالعملية الإدلاء الصوت في كل مكان مقرر. ليش؟ لأنه منطقي جدا، من باب أنه لازم يكون في نوع من الحتلني. ليش؟ لأنه لما عندك سجل الناخبين موجود اليوم في الشمال في صندوق رقم 7 واسم فلان موجود هناك، والسجل هذا موجود أمام اللجنة المحلية أو سكرتير اللجنة المحلية وشايف الاسم موجود هون، فقد يكون انه هذا الانسان صوت مرتين، صوت هون او اتيح له في القدس انه يصوت، فلذلك منعوا هذا الشيء وقالوا فقط أوكي. المكان اللي هو محدث، اراد انسان انه يحتلن ويحدث مكان اقامته يجب ان يصل الى وزارة الداخلية ويحتلن، وبموجب تمتسيت ريشون بسموها اللي هي عمليا وثيقة التسجيل للانسان زي طابو للانسان وين هو موجود طبعا. فبموجب هاي الاحداثيات هو بصوت، فطالما انه الاحداثيات موجودة مكانها ولم يحدث اي تغيير في مكان الاقامة فمن هذا الباب مكانه فقط المكان اللي هو ادلى بصوته كل الوقت.
1: نعم. واذا تعذر على هذا الشخص نهائيا انه يوصل، هل في خصوصية لهذه المسألة أو إثباتات معينة المفروض أنه يرفق وثائق أو تقرير معين لتثبت أنه تعذر عليه؟ ولا أتحدث هون عن حالة صحية اللي هو موجود بمستشفيات، ربما عمل، ربما شيء آخر ما خطر في بالي.
0: مشكلة لأنه يعني إذا الدولة اليوم شافت أنه في يوم الانتخابات هو يوم يجب أن يكون يوم عطلي ويجب أن يكون عرس ديمقراطي،
1: أنه أنا مهيئ لك كل الوسائل
0: كل الظروف، فلذلك يعني إذا اليوم صاحب العمل فرض عليك هذاك اليوم تعمل شفت ليل فصاحب العمل قد يخالف هذا الموضوع، فلذلك هذا يوم اللي هو فيه حرية مطلقة، مش بحاجة تشتغل، مش بحاجة تعمل أي شيء، تعال في هذا يعني أتمم هذا المهرجان الديمقراطي من خلال للإدلاء بصوتك، أنا كدولي هيأت لك كل الأنظمة، هيأت لك كل الظروف، بقى إنك توصل وتصوت هناك. فلذلك إذا في هنالك مشاكل بما يخص مثلا أنا عارف واحد فقد هويته، واحد اللي عنده مشكلة إنه كيف يبرز إثبات الهوية أمام سكرتير اللجنة المحلية أو سكرتير الانتخابات في الصندوق نفسه، فهذا يعني هذا بيأكد إنه أنا يعني في وقت كافي إسا اللي لازم الإنسان يتحرك بشكل سريع ويحصل على كل الوثائق الرسمية، لأنه قد يكون هو شخص لتعذر إثبات هويته قد تمنع لجنة الانتخابات في الصندوق نفسه من الإدلاء بصوته، حتى لو جاب 40 معرف إنه يشهد إنه يشهدوا إنه هذا فلان، طالما ما في معه إثبات رسم اللي أو سجل أو نعم. أو وثيقة تثبت هويته فقد يمنع هذا الإنسان من إدلاء بصوته. فلذلك إحنا بنعرف إنه في مرات لا مبالاة اللي لدى المجتمع إنه يلا في وقت ولا إشي، وممكن أنا ضاعت الهوية ومش عارف وين راحت، وهذا معه بيومتري وهذاك معهش بيومتري ومش عارف إيش، لا يجوز، يجب حاليا كل إنسان بيعرف إنه الأدوار أو إنك توصل لدور أمام وزارة الداخلية يتطلب عناء كتير كبير، إن كان في الحصول على دور قريب أو دور بعيد، وهنالك كم هائل من الناس اللي في عندها كمان برضو معاملات أمام الداخلية، فقد يتعذر على المواطن اليوم يحصل على موعد قريب فما يترك حاله للأسبوع الأخير أو اليوم الأخير ويصير شو السيري بده يوصل على وزارة الداخلية من شان يحتلن أو يحصل على وثيقة معينة تؤكد هويته أمام سكرتير صندوق الاقتراع.
1: نعم.
0: فأنا أنادي من هون أستاذ زريد أنا وياك تخيلني ده إنه شوية مسؤولية جماعة، اللي وأنا بعرف إنه في كم هائل من شغلنا كمحامين نعرف إنه مرات يعني في وضع لا مبالاة لدى الشباب، لدى الجيل اللي هو نوعا ما أنا عارف اتعدى إسا جيل 18 وهني يعني بكم كبير، فلذلك يجب اتخاذ الموضوع هذا بمسؤولية كبيرة وحتلنت
1: الجهات المسؤولة
0: بالضبط، الجهات المسؤولة
1: والجهوزية المسبقة
0: فعلا الحصول على الوثائق الرسمية ويكون جاهز لهذا اليوم، هذا يوم مهم جدا جدا جدا. وأنا أؤكد أستاذ دوريد أنه كمان يعني كما يقال باللغة العبرية في تخخيم، يعني جزء من العمليات المنافسات والمناكفات بين الأحزاب هي أنه حزب يتغلب على حزب آخر من باب أنه إشعاره بأنه هو غير مهم، هاي المجموعة غير مهمة، هاي المجموعة لا تؤثر، هاي المجموعة ممكن تكون نايمة وتظلها نايمة، فمن هذا الباب اللامبالاة قد تؤثر بالنهاية إلى خسارة كم هائل من الأصوات، وهذا يؤثر على مدى وكمية أو اتساع تمثيلنا في كعرب في البرلمان الإسرائيلي.
1: مفهوم. على ذكر ذكرت خلال حديثك

0: كلمة مخالفة يعني، بس فهمني وفهمنا المستمعات مستمعين، هل يخالف الشخص اللي بيفتح مصلحته بهذا اليوم الانتخابات؟
1: شوف يعني هاي عليها، في عليها لبس وعليها خلاف يعني
0: جدلي الموضوع
1: له عمليا يعني نوعا ما هو لازم يخالف، ولكن هو لا يخالف. فكانت من مرة من المرات كان يعني كانت السلطة التنفيذية كانت تقف يعني مأمورة على هذا الموضوع وتمنع انه المحلات تفتح. اليوم صار في الوضع اكثر،
0: انا بشوف انه الناس تفتح
1: وبتروح وبتيجي وبصوت وبيفتحوا، ما في اليوم تجديد، ولكن نوعا ما مرة من المرات كان في يعني نوع من التجديد. اليوم لا، ما مش موجود، ولكن هذا ما بقول انه عمليا لازم يكون يعني هاي اللامبالاة. يجب يعني ادخار هذا اليوم بكم هائل من الأصوات يتم إدلاءها في الصناديق ووضعها في الصناديق. كل إنسان يجب أن يكون مسؤول تجاه أهل بيته، تجاه في ناس ممكن ما تقدرش توصل لصناديق الاقتراع، في ممكن ناس اللي هني متقدمين في العمر، متقدمين في العمر من ناحية جيل بقدرش يوقف في الطابور مثلا، ولا أنه يقدر يشوف أنه مثلا من ناحية تسهيلات أنه ممكن يأخذ هو أولوية على غيره. فمزبوط في منظمين وفي كل هاي الأمور، ولكن يجب أن يكون هنالك تنظيم ميداني إداري لعملية الانتخاب، مش فقط قديش إحنا حصلنا أو ادخرنا في الصناديق، إنما كيف عملية الانتخابات تمر أو كيف تنجح. وأنا برأيي من هون أنا بنادي كل الأحزاب العاملة في المجتمع العربي أن تقوم بشكل جدي وبشكل مسؤول بالاهتمام. كيف نهتم في انتخابات السلطات المحلية؟ بتشوف البلد كلها وصوتت بدرجة 90%، فلذلك بتخيل يعني إحنا في عنا التجربة والباع الكبير
0: في قابلية
1: التوظيف هاي القابلية، حتى كمان في الانتخابات الكنيسة إنه نحصل يعني نؤكد بأن كل إنسان عنده كل الأسباب إنه يوصل لصندوق الاقتراع ويصوت. نعم. وبالنهاية هو حر وين بيصوت.
0: نعم. ثلاث أسئلة بسؤال واحد. شو مع المواطن الموجود خارج البلاد؟ وإحنا كنا بنذكره في السابق في يوم الانتخابات، طبعا شو هذا مع هذا المواطن؟ من يستطيع التصويت من الخارج وشو القواعد اللي تطبق عليه؟ وكمان شو وضع السجين أو الموقوف؟ كيف بمارس حقه في التصويت هو داخل السجن أو مركز الاحتجاز؟ وإذا كان المواطن في المستشفى أو عنده محدودية إعاقة معينة بتمنعه من الوصول بسهولة لصندوق الاقتراع، شو اللي بيضمن له ممارسة حقه أو حق كل هؤلاء اللي ذكرناهم؟
1: شوف عمليا اللي نبلش من الآخر، اللي عنده محدودية من ناحية عقلية واللي عنده عجز معين إن كان جسدي وإن كان نفسي أو كان عقلي حتى، فهو يستطيع القيام بواجبه الدستوري من خلال مرافق، هذا يعني مضمون ومكفول لحقه. إذا كان في هنالك حدا بيشوف إنه هذا الإنسان عمليا تم استغلاله بشكل غلط أو بشكل مغروض، فدائما يعني يستطيع أي إنسان بيشوف إنه في هنا إشي غلط إنه يقدم شكوى في هذا الموضوع وتنظر أمام لجنة الانتخابات. فهذا مش يعني شيء اللي هو يعني قابل للعبث، هذا من جهة. من جهة تانية عمليا لما في عندك أنت اليوم ناس موجودين في المستشفى لظروف يعني صحية صعبة جدا، فلذلك هنالك إمكانية من خلال التصويت في أماكن خاصة أيضا، يعني في هنالك ممكن يكون أنه كمان برضو يعني هيئات طبية اللي لا تستطيع أن عمليا تترك عملها في هذا اليوم، لأنه هذا مش عمل اللي هو عادي ممكن تترك، ممكن إنسان اللي هو طبيب بقوم في عملية جراحية تستغرق 7 ساعات، أو أنه ممرضات أو أنه أطباء،
0: فهذا يؤجل إلى يوم بعد
1: يؤجل
0: ولا؟
1: في عنده عمليا في عمليا آلية اللي هؤلاء يستطيعوا أنه يصوتوا من خلال صناديق اللي هي مهيئة للظرف الخاص هذا، فهمت علي كيف؟
0: أوكي.
1: إذا بينما خارج البلاد الحق متروخ فقط لموظفين اللي هني يعني قصرا موجودين خارج البلاد، يعني عمليا اليوم في عندك هيئات دبلوماسية أو سفارات أو أي موظف اللي هو يشمل جندي ممكن يكون في بيخدم دولة إسرائيل في الخارج.
0: أوكي.
1: فهنالك إعلان ونشر من خلال لجنة الانتخابات المركزية في الأماكن اللي يستطيعون هؤلاء الإدلاء بصوتهم، إن كان في القنصليات أو غير القنصليات. ولكن واحد قرر يروح على شرم الشيخ أو بده يروح على أنطاليا وحب يكون في ريزورت، أنا عارف فترة انتخابات، هذا مش موضوع قابل للنقاهة يعني، فهمت علي كيف؟ هو بيقدر يأجل لو بده يصوت، فممكن يأجل سفره ويصوت ويقوم بإدلاء في صوته في هذا اليوم. اليوم، إذا لا فهو عمليا خسر هذا الصوت. فيعني مش مهيأ إنه كل من هو موجود إسرائيل

0: اللي خارج البلاد انه يقوم بادلاء في صوته برا من اسباب اللي كونه باعتبار انه هو موجود في فتره نقاهه او الى اخره، انما قصرا هو سفير، هو قنصل، هو سكرتير في قنصليه، هو جندي، هو موظف. فانا عارف الوكاله الصهيونيه لدوله اسرائيل فيها فيها وكالات خارج البلاد اللي هي بتشوف انه
1: فهناك كمان خارج البلاد بحطوا لنا صناديق
0: صناديق، وبكون منشور كمان من خلال لجنه الانتخابات المركزيه. في هنالك نشر بالضبط، إذا بتخيل إذا كل إنسان بفوت على جوجل وبحط لجنة الانتخابات المركزية هناك بيشوف بالضبط إنه في كل عواصم العالم في صناديق، بتخيل في القنصليات، ولكن في هنالك تعريف في القانون من الذي يستطيع إنه يدلي بصوته باعتبار موجود على أرض أجنبية. فإحنا بنشوف هنالك لائحة اللي هي مغلقة لأشخاص أو لظروف خاصة باعتبار إنه هني هدول بيخدموا دولة إسرائيل بشغل وبعمل وموجودين خارج الدولة قصرا. وتاريخ التصويت بكون قبل، إذا بتخيل إذا الانتخابات في 24 بتخيل صناديقهم بتكون قابلة للانتخاب بعشرين الشهر
1: قبل 27.
0: وهذا الحال مع الجنود كمان، لما الجنود موجودين على الحدود أو مثلا في وضعية اللي هني بيخدموا دولة إسرائيل ولا يستطيعون إنه القدوم أو الحصول أو المجيء إلى صندوق الاقتراع. أنا عارف واحد بيخدم في حدود بين مصر وإسرائيل وهو من الكريوت، فهو لا يستطيع إنه يوصف هذا اليوم باعتبار إنه ما في معه أمر إطلاق سراح أو أمر تسريح إنه يجي يصوت. فلذلك في إلهم برضو كمان صناديق للجيش اللي هاي الصناديق بتكون وضعية خاصة في في في في حالة خاصة للتصويت. فلذلك بتخيل انه غالبية الظروف، يعني اكيد انا بشوف انه حتى هنالك مثلا يعني في كتير من من من من الجماعات الاسرائيلية ان كان عرب وان كان يهود اللي موجودين خارج البلاد ممكن لهجرة، ممكن انا عارف انه بعده ما استوفى الهجرة، هو موجود اسا انا عارف صار له كم شهر هناك، ممكن انه هو مقيم يعني في في دولة اجنبية. وكيف قلنا بالأول؟ قلنا أن المواطن يحق له إيش التصويت، فلذلك طالما هو مواطن وما تنازل عن مواطنته فهو يستطيع الانتخاب. فلذلك كان في مرة قضية اللي هي نظرت أمام محكمة العدل العليا أنه يتاح لهؤلاء الموجودين خارج البلاد باعتبار أنه هني موجودين يعني في ظروف قصرية نوعا ما أنه يتاح لهم التصويت من هناك من باب أنه يأثروا على النتيجة الانتخاب. فالمحكمة كانت بصريح العبارة قالت لا يجوز، وأن القانون واضح مين هم الأشخاص اللي موجودين خارج البلاد وبيستطيعوا بموجب القانون أنه يصوتوا باعتبارهم موجودين هناك قصرا يعني.
1: نعم، عن حرية التصويت بعد هذا الفاصل. أكثر من سريع، راجعين.
2: حقك علينا شوي وراجعين.

0: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.
1: مستمرين وإياكم ومعنا ضيفنا المحامي أحمد رسلان. حرية التصويت، أين ينتهي حق الحزب أو المرشح في إقناع الناخب، وأين يبدأ الضغط أو التأثير الذي قد يتحول إلى مخالفة قانونية؟
2: شوف أستاذ ريد، هذا موضوع اللي هو بسموه موضوع رمادي.
1: أوكي، جدلي
2: يعني
1: كمان.
2: جدلي. يعني عمليا في ظل الـ AI والعالم الرقمي، يعني خديش ظل انه والفساد الرقمي، يعني اسميه يعني المفسد بوك، بدي اسميه مفسد
1: روعة الفساد الرقمي.
2: اسمح لي، يعني بسميه مفسد بوك. والصفحات المزيفة والسكوبات هاي اللي بترند بتطلع انه فلان مع فلان، فلان مش مع فلان، لا انا ما قلتش، انا ما حكيتش كل هاي الامور. فلذلك دائما كان
1: فوتنا هون على النميمة احنا.
2: فعلا دائما. يعني وكل إشي ممنوع، يعني حسب كل الديانات هو مسموع، يعني معمول فيه في عملية الانتخابات، التجسس والنميمة والتطفل والتنمر، إيش بدك موجود في هاي العملية. ولكن للأسف صار هنالك في ميزة أخرى اللي هي اسمها الميزة الرقمية، والميزة الرقمية هاي مشكلة بحد ذاتها. فلذلك يعني كان في هنالك يعني منظور إنه كيف ممكن يكون ريفورما، كيف ممكن يكون تعديل، كيف ممكن إنه نتوقع بسموه باللغة العبرية تسوفيبني عتيد، يعني كيف ممكن إحنا نتوقع المستقبل، إنه كيف ممكن يكون في الانتخابات وما قبل الانتخابات من ناحية عملية الدعاية وكل هاي الأمور، ونحمي المواطن إحنا من التأثير السلبي عليه. فللأسف الشديد لحد هاي اللحظة ما فيش ولا أي شيء ممكن يحمي المواطن من أي غربلة إعلامية أو دعائية اللي ممكن تأثر عليه سلبا. فلذلك هذا الموضوع متروك برأيي أنا للأحزاب، إنها كل حزب يحمي المجموعة المجموعة اللي إلوها، بسموها مثلا مجموعة إلكتوراليت أو مجموعة يعني انتخابية، بنسميها
1: منتقي.
2: فهاي الأحزاب والقوائم يجب أن تحمي مجموعاتها من خلال هذا الولوج الكبير من الدعائية اللي ممكن تكون مغرضة وممكن تكون سلبية وممكن توصل لوضع إنه المواطن لا يقوم بواجبه في إدلاء صوته، ممكن زعلان، ممكن أنا عارف اتخذ موقف من من من من حالة سياسية معينة أو حالة اجتماعية معينة. فلذلك يجب أن تعي هاي الأحزاب وهاي القوائم باعتبار إنه مين هو بيقدر يقدم اليوم قائمة مرشحين، هو حزب مسجل لدى مسجل الأحزاب وبموجب الأصول، وممكن القائمة هاي كمان إيش تتضمن عدة أحزاب كما الحال في القائمة المشتركة العربية. هاي القائمة المشتركة هي عمليا تشمل أو تحوي أقل بتخيل ثلاث أحزاب اللي هن الجبهة، التجمع والعربية للتغيير. فهاي الأحزاب وهاي التجاذبات من خلال قائمة مرشحين وحدي يجب أن تكون أيضا حاجز أمام كل ما هو غلط قد يؤثر على الناخب اللي هو مدروج أو مدرج من خلال المجموعة الانتقائية اللي تشمل اللي هي عمليا تعود إلى هذه القائمة. فلا يجوز إنه إحنا عمليا لما منشوف هنالك أنا عارف عربي منهرين، أو إنه أنا عارف ناموا يا جماعة فيش حاجة، أنا عارف هيك الوضع، ما هو مش رايحين نأثر اليمين، راح يكون هو في الدولة هو اللي راح يوصل.
1: هاي بنسكر دائرة أول اللقاء بينه وبينه، هاي كل قضية عدمية الديمقراطية أو إثبات بالزبط في بالزبط هذا
2: بالزبط
1: المكان
2: بالزبط. فلذلك أنا برأيي المواطن لا يستطيع أن يحمي حاله. أستاذ دوريد، المواطن لا حول له ولا قوة، لا معه القدرات، لا معه القدرات المادية ولا المالية ولا حتى عنده المعرفة كيف يتصرف بهذا الموضوع. اللي لازم يحميه هو المجموعة اللي تتضمن هذا الناخب. يجب أن لجنة الانتخابات المركزية لا ترحم ولا ترى بعين الحسن إذا في هنالك أي مخالفة. والمخالفات هاي تبحث ويحقق فيها، وإذا كان في هنالك فعلا يعني تجاوزات من أحزاب أو من مرشحين داخل قوائم معينة فشو ممكن يكون إحنا في هاي المرحلة؟ قد يكون هنالك مخالفات، قد حتى يؤثر الوضع إلى مطالبة، حتى أي إنسان بقدر يطالب اليوم في شطب مرشح من قائمة معينة
1: فعلا.
2: هذا اللي صار، لأنه لا مزبوط إنه هنالك الشروط اللي لشطب قائمة أو شطب مرشح من قائمة معينة هي يعني إنكار يهودية الدولة كدولة ديمقراطية ويهودية، والشرط الثاني أنه عمليا دعم سلاح معادل لدولة أو مجموعات مسلحة
1: مخالفة
2: لدولة إسرائيل وما في ذلك. ولكن يبقى هنالك أيضا أنه عملية التمييز والعنصرية تجاه والتنمر تجاه مجموعة، إن كانت يعني إذا بدي أنا أخص القول الأقلية العربية، إذا كان هنالك أي نوع دعاي أو نوع إعلان أو محاولة تنمر اللي فيه ريحة العنصرية والتمييز، يستطيع المواطن العربي أو ممثل عن قائمة معينة أو ممثل عن حزب معين أن يتقدم بطلب أمام لجنة الانتخابات المركزية ويطالب بشطب اسم مرشح اللي يقوم بهذا الموضوع من قائمة المرشحين، أو حتى شطب إيش قائمة مرشحين.
1: بالمقابل لتثبيت ذلك هو بحاجة لإثبات وحجة واضحة وصريحة اللي تفيد قضيته
2: مزبوط. ولكن تخيل أنت لما بيجي بقول لك شرط من الشروط إنه ممنوع التمييز ولا العنصرية، يعني قديم نسمع أستاذ زريد ما بيطلع عربيم أنا عارف
1: صحيح
2: مش عارف مين بتشوف إتمر بن غفير بقولين أسكتوا لا أسكتوا بكرة بشطبوني. ليش؟ لأنه فاهم بالضبط إنه هذا الشرط هو

0: فضفاض شرط فضفاض يعني مين هو المتنمر، مين هو العنصري، مين هو المميز تجاه أقلية معينة قد يستطيع الإنسان الفذ منا أو طاقم محامين أو أحزاب أو قوائم إنها تقدم طلب مسوغ صح ويطالبوا بشطبه، وهذا بيمنع العنصرية والتمييز.
1: بأثر رجعي هذا الإشي ساري مفعوله ولا لا؟ بمعنى أنت ذكرت إيتمر، تمام؟ هل هذا ساري بفترة الانتخابات؟ ما تحكوا وطوا صوتكم، أو أنه ما حداش إلى ما ذلك من عبارات وتعبيرات أنه إسا بشطبوني، تمام؟ خلال الأربع سنين أو ثلاث سنين ونصف، فاهم لوين رايح أنا؟
0: مزبوط.
1: خلال ثلاث سنين ونصف ما قبل آخر ست أشهر من الانتخابات، هل في أثر رجعي يسري هذا الفعل ولا لا؟
0: نعم عزيزي.
1: أوبا.
0: نعم. لا يكفي فقط إنه في الفترة بالزبط. المعنية والخاصة للانتخاب أو الانتخابات، يعني هذا يكون
1: بأثر رجعي. معناته مش طبيعي.
0: مليون في المية بيكون بأثر رجعي، ولكن إحنا منشوف إنه كمان الأحزاب ما بتشطب، ما بتطالب شطب أخرى خوفا من إنه يطالبوا بشطب إيش الأحزاب اللي التم لهذا الشطب، فلذلك هو بكون نوع من يعني شو بيسموها المصالحة
1: اسمها بالعربي يعني مشرمحي عفوا حك اللي بحك لك
0: بالزبط.
1: هيك اسمها
0: لذلك
1: تعال نسمي الولد باسمه.
0: كنا نقول مرات طب ليش فلان مثلا اللي هو اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا مش مشطوب من قوائم
1: الحزب
0: باعتبار انه في عنده مثلا اراء اللي هي ممكن تكون متطرفة لعدم تقديم طلب طلب، ولكن هنالك في شيء خاص. ليش عمليا الانتخابات عمليا او قانون الانتخاب الانتخابات بيعطي انه اليوم الاخير لنشر اسماء المرشحين والقوائم هو اليوم السابع اللي يسبق موعد يوم الانتخابات. ليش؟ لأنه يعني إذا إحنا بنحكي هالانتخابات موعد النشر الرسمي هو 18/10 يعني قبل الانتخابات بسبع أيام. ليش؟ لأنه إذا ضل في عمليا أي شوائب أي أمور أي دعايات أي غلط أي لبط أي مش عارف إيش، الفترة متاحة إنه كل إنسان يتقدم. ولذلك يعني عملية شطب أو طلب الشطب هي مش فقط متاحة المستشار القضائي للحكومي أو متاحة للأحزاب أو للقوائم، كل مواطن يستطيع التقدم بطلب ويقول هذا الشخص أنا أساء لإلي باعتباري أنا أنتمي لأقلية معينة، هو تعنصر ضدي، هو ميز ضدي، هو هو هو يعني بحالة تنمر، أنا بحالة تنمر من الإساءات اللي أنا بشوف إنها هي أطلتني. فلذلك يعني عملية التطهير والوصول إلى نقاء نسبي نوعا ما في عملية الانتخاب هي تكون مأمورة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ومين برأسها أستاذ زريد؟ هو القاضي سولبرغ، أي قاضي من المحكمة العليا، وهذا هو القانون. القانون يملي أن من يترأس لجنة الانتخابات المركزية يجب أن يكون قاضي من المحكمة العليا، أي يعني إنسان اللي هو أثبت للقاصي والداني أنه عمليا لا شائب عليه، واللي بعينه عمليا هو رئيس المحكمة العليا أي رئيس السلطة القضائية في إسرائيل. فمن هذا الباب اليوم القاضي سولبرغ هو رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وبرأيي هو مكلف أنه يحافظ على عملية إجراء انتخابي نقي نظيف لا تشوب شائبة.
1: سريعا، مراقب الدولي له حصة بكل ذلك ولا لا؟
0: لا، مراقب الدولي هو مكتب مراقب الدولي، أي عملية خطأ بتكون مثلا في هذا الموضوع يستطيع الإنسان أن يتظلم أمام مكتب مراقب الدولي، ولكن عملية يعني التمحيص والتدقيق والفحص من قبل مكتب مراقب الدولي هي أكيد تأخذ وقت، بينما هنالك مواعيد منصوصة بالقوانين بما يخص الانتخابات إنه لجنة الانتخابات المركزية تقرر في التاريخ كذا تقرر في التاريخ كذا، فهذه المواعيد هي مواعيد مهمة جدا يعني.
1: مهم جدا اللي بتقوله. طيب سريعا هيك باقتضاب، انت حدثت مطولا وقلت هنالك كلمة فساد سابقا، وديتنا لمكان لكلمة تانية اللي هي التضليل، وبالمستوى الرقمي التضليل الرقمي إذا وصلت تقنيا إذا وصلت لناخب رسالة أو منشور وتبين إنها بتتضمن معلومات كاذبة من عن الانتخابات نفسها مثل موعد التصويت أو مكانه أو طريقة الاقتراع، وأنت بتحول نشرها لمسؤولية قانونية، وطبعا كيف ما أنت تفضلت من شوي حكينا كمان عن الاي عن الذكاء الاصطناعي، احنا بمنظومة غريبة عجيبة جديدة علينا اخر 10-5 سنوات سنتين سنة شهر احنا بحالة تطور والله اعلم وين رايحين بعد.
0: كلامك مليون في المية وأنا أوافقك الرأي، ولكن أنا انتبهت، أنا حكيت على العملية الإدارية الإجرائية طبعاً. ولكن إحنا ما لا نستثني الإجراء الجنائي كمان، أي عملية تضليل أو عمل

0: عملية تأثير سلبي أو عملية اللي هي يعني يراد منها باطل فهي أيضا متروكة للشرطة بأن تبحث فيها. ولا أستثني بأن هنالك يعني قد تكون عمليات تضليل اللي يراد منها التأثير على صوت الناخب، ومن هذا الباب الشرطة أيضا هي مكان اللي يستطيع أن يفحص هذا الموضوع وفي النهاية تقديم لوائح اتهام. وإحنا بنعرف في النهاية إذا بتقدم لوائح اتهام أو بتكون هنالك إدانات قد يمكن تأثر على مكانة المرشح أو الممثل داخل البرلمان أو داخل الحكومة، فهذا كتير بؤثر.
1: نعم، بيانات الناخبين لما بتستخدم جهات سياسية بيانات المواطنين لتوجيه رسائل الانتخابية لفئات محددة بنتحدث هنا، وإن بحط القانون الحد بين الدعاية المشروعة وانتهاك خصوصية الناخب.
0: للأسف الشديد أنه هنالك فترة اللي هي إعلانية ودعائية، تستطيع هذه الأحزاب أنها تتقدم في هاي العملية. وبما أنه صار الحديث اليوم على التطور تكنولوجي رقمي، فإحنا بطلنا الشيء بطل يقتصر على نص ساعة في التلفزيون أو في الراديو أنه كل حزب يطلع يدلي بالضبط في الأجندة السياسية تبعته. فصرنا نشوف أنه هنالك على الملأ كل واحد في عنده فيسبوك، وهنالك مؤثرين ومؤثرات ومش عارف إيش، اللي أيضا بتم الاصطياد بالماء العكري من خلال مواطنين. يعني لو أنا اليوم مرشح لا أكون رئيس حكومي في هذه الدولة أو وزير، وأنا عارف توصلت مع مؤثرين ومؤثرات اللي هني أيضا يعني هتنسميهن جنود يعني في حقلي أنا.
1: هني فعلا هيك.
0: ما هذا هو، فمين بده يسأله هذا المؤثر؟ ما حدا بيسأله، ما في عليه طائلة قانون. يعني هو بغض المؤثر هذا عمليا يدلي
1: كانوا هذا رأيي الشخصي،
0: بالضبط يقوم بالتضليل عمليا باسم هذا المرشح
1: وهو متسوسله ومدفوعله من تحت الطاولة
0: مليون في المية. فلذلك يجب أن يكون هنالك انتباه، يجب على القوائم وممثلين أن ينتبهوا بشكل واضح.
1: كيف نميز بجد؟
0: أنا برأيي إنه اليوم العملية الرقمية أو إذا كانت الانتخابات هي من خلال الدعاية الرقمية، أنا بتخيل في عنا اليوم خبراء وخبيرات اللي بيرفعوا الرأس من شبابنا وشاباتنا اللي ممكن يكونوا مش ممكن هني أصلا مجندين داخل هاي الأحزاب.
1: نعم.
0: اللي ممكن فعلا إنه إيش يحموا هذا المجتمع أو الأقلية العربية من هذا الولوج والعصف الرقمي هذا، وكمان برضو يقدموا الأدلة والبينات والقرائن أمام ممثليهن.
1: نعم.
0: لتقديم شكاوى أمام لجنة الانتخابات المركزية وفي الحالات الصح حتى أمام الشرطة، لأنه هذا أي تضليل أو أي محاولة للإساءة والنيل من المواطن للحصول على صوته أو إقناعه نوعا ما بشكل غير مباشر من عدم الخروج والتصويت، هذا شيء أيضا اللي هو برأيي قد يؤثر في العملية الانتخابية، وهذا شيء اللي هو مش بس سلبي إنما كمان جنائي حسب القانون الجنائي. فممنوع التأثير سلبا ولا التضليل أيا كان، ودائما في 100 محفل متاح لإلنا إنه نتقدم ونتظلم أمام هاي المحافل.
1: نعم. بدقيقتين ولك الكلمة الأخيرة في نهاية إجابتك على هذا السؤال، نستغله بدقيقتين المتبقين معنا. انتخابات 2026 أستاذ أحمد، مع التعديلات الريفورما، مع التعديلات والترتيبات القانونية الخاصة بالانتخابات المقبلة اللي جايين عليها كمان شهر ونص، شو أهم إشي بتوجب أنه يعرفه كل مواطن قبل ما يتوجه لصندوق الاقتراع؟
0: أن يكون عنده نقاء ذهن، وانه ما لا يسمع ولا فقط ياخذ الكلمه الاخيره من خلال الدائره اللي هي بتمثله. انا برايي انه كل راح يكون كميات هائله من التضليل، لا تستطيع لا لجنه من هون بقول لك اياها، لا لجنه الانتخابات المركزيه ولا الشرطه ولا النيابه العامه ولا مين مكان يكون راح يقدر يكون انا عارف حصن مانع امام هاي الـ الـ الـ الـ الـ الامور اللي ممكن تكون فيها تضليل نوعا ما للناخب. فلذلك أنا برأيي كل ما أقوله هون قد لا يحمي المواطن إلا إذا بيكون في عنده نقاء ذهن ويعرف مدى مسؤوليته، وإنه أي محاولة لشخصنة مشاكل قد تكون محلية يجب إقصائها وإبعادها، ويفهم إنه في هنالك المواطن يجب أن يفهم إنه هنالك في هدف وفي خط عريض أمام استراتيجية عريضة، وهو إنه يكون أكبر تمثيل لهذا المواطن من خلال القوائم المرشحة والأقلية العربية توصل لأكبر نسبة تمثيل في الكنيسة. فقط من خلال هذا الموضوع قد يحدث التغيير، وقد نسلخ عنا كل قضايا العنف والجرائم وكل ما في ذلك.
1: أمين.
0: من خلال حكومة تتبنى أجندتنا كعرب يعني. فهذا برأيي هاي هي اللي لازم يكون نقاء الذهن لدى المواطن العربي ولا شيء تاني.
1: المحامي أحمد رسلان، مختص وخبير في الشؤون القانونية.

0: جزيل الشكر لحضرتك، نورتنا.
1: شكرا جزيلا أستاذ دريد، شكرا جزيلا على الحديث الشيق، استمتعت فيه كثير
0: بالمثل.
1: وأنا يعني أملي أنه إن شاء الله ذوتنا المعلومات هاي للمواطنين ونحصل على أكبر تمثيل في البرلمان الإسرائيلي، في الكنيسة الإسرائيلية.
0: شكرا لك.
1: شكرا عزيزي.
0: إيهاب عويس، جزيل الشكر لك عزيزي في الهندسة الإذاعية. خليل حداد في التنسيق، كنت أنا معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج. دريد للداوي، كونوا بخير، صوتوا بخير، واعرفوا حقوقكم دائما، وعمهلكم على الطريق إذا أنتم في الشوارع. سلامات للجميع، كونوا بخير.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تتواصل الاحتجاجات الشعبية والمسيرات في بلدة مجد الكروم الرافضة للمشروع الاستيطاني في منطقة الروس، وشارك العشرات في مسيرة احتجاجية انطلقت من مدخل البلدة وصولا إلى المنطقة بعد أن قامت الشرطة بإغلاقها بحواجز وبتواجد مئات من عناصر الشرطة. بدوري قال رئيس المجلس المحلي سليم صليبي في حديث لإذاعة الشمس إنه هو في الأيام القادمة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى ضد المخططات الاستيطانية، كما حذر من تواجد مئات الشرطة في المنطقة في إشارة إلى ارتفاع لافت بحضورها وتواجدها. قررت الشرطة إغلاق ملف مرشد عبد الحي من الطيري، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 20 شهر، وتتجه العائلة إلى القضاء للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بعد قتله عام 2024 من قبل الشرطة. أعلنت الشرطة عن فرض حظر نشر كامل في قضية اختفاء شابة مقدسية حتى 21 من الشهر الجاري. يأتي ذلك بعد استمرار عمليات بحث واسعة ومكثفة عن امرأة مفقودة في منطقة ميفاسير تيتسيون قرب مدينة القدس.

0: الواتس وسط ترجيحات شرطية بوجوه شبهات جنائية وراء اختفائها. أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل من سكان طوبة الزنجري يبلغ من العمر 41 عاما للاشتباه بسرقة مركبة من مدينة كريات شمناء. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها أنها ألقت القبض على المشتبه به من قبل أفراد شرطة لواء الشمال بعد دقائق معدودة بعد أن اصطدم بمركبة متوقفة بالقرب من بلدة روشبينا. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع حكمها بالسجن لمدة 7 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة 20 عاما على المواطنة سرية أبو عرار من النقب. وتم إدانة أبو عرار بتهمتين تتعلقان بالتسبب بالوفاة نتيجة القيادة المتهورة، وذلك بعد تسببها بحادث مميت وقع بالقرب من مدينة بئر السبع في شهر فبراير شباط الماضي أودى بحياة شخصين قبل موعد زفافهما. وفي حوادث الطرق أصيبت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام بجروح متوسطة إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في مدينة سخنين. تم نقلها للمركز الطبي الجليل في مدينة نهرية لتلقي العلاج. تصاعدت المواجهة العلنية بين حزب الليكود وحزب عتما يهودي بزعامة إيتمار بنغفير بشأن تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة. جاء ذلك بعدما اتهم بنغفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالسعي لاستبداله بغادي أيزنكوت، فيما رد الليكود باتهامه بترويج خدعة انتخابية في صراع بدأ يتجاوز شكل الائتلاف المقبل إلى المنافسة على أصوات اليمين وموازين القوى بداخله. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش يقوم بواجباته ولا صحة للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه. ودعا عون أوروبا لتسهم بإعادة الإعمار في لبنان مرحبا بأي دولة تبقي قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 21، الجليل الأعلى 22، طبرية 23، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 23، النقب 20 درجة مئوية، أما في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

لعنده فرحنا قال دعانا الزين لعنده فرحنا وضعنا حنة

فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

العتابة مع الميجنة مثل حبيب مع حبيبه. يا الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا على محمد.

اهلا بالشرفوا الحفله وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا يابا اهلا بالشرفوا الحفله وحلوا كرام عقدة يابا المهموم حلوا حلو يفرح العريس حسن علي لا لك حلو

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن وقوع جريمة قتل في مدينة يافا بعد تعرض رجل لإطلاق نار في شارع روبنشتاين في المدينة، وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف منذ بداية العام نحو 177 ضحية بحسب الأرقام الرسمية. في السياق، أصيب رجل يبلغ من العمر 38 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجراح نافذة في حادث يشتبه بأنه وقع على خلفية عنف في بلدة عرعر النقب. تتواصل الاحتجاجات الشعبية والمسيرات في بلدة مجد الكروم الرافضة للمشروع الاستيطاني في منطقة الروس، وشارك العشرات في مسيرة احتجاجية انطلقت من مدخل البلدة وصولا إلى المنطقة بعد أن قامت الشرطة بإغلاقها بحواجز وبتواجد مئات من عناصرها. وقامت الشرطة باقتحام المظاهرة واعتقال 2 من سكان بلدة مجد الكروم إلى جانب رئيس حزب لكلنا مكان ألوني جرين. بدوري، قال رئيس المجلس المحلي سليم مصليبي في حديث لإذاعة الشمس إنه في الأيام القادمة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى ضد المخططات الاستيطانية، كما حذر من تواجد مئات الشرطة في المنطقة في إشارة إلى ارتفاع لافت بحضورها وتواجدها. قررت الشرطة إغلاق ملف مرشد عبد الحي من الطيري، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من 20 شهر، وتتجه العائلة للقضاء للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بعد قتله عام 2024 من قبل الشرطة. تقدم حزب الليكود بطلب رسمي للجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح القائمة المشتركة ومنعها من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، واتهم الليكود القائمة المشتركة بدعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل وإنكار كونها دولة يهودية وديمقراطية.

0: الديمقراطية. أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء شخص وسقوط إصابات في قصف إسرائيلي على حي الشيخ عجلين جنوبي غربي مدينة غزة. كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن إصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة على بلدة الزويد وسط القطاع. كشفت مصادر مطلعة لموقع إكسيوس عن لقاء عقد لقيادات جيوش دول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في ألمانيا. شارك فيه كل من السعودية، الأردن، قطر، مصر والبحرين والإمارات، إلى جانب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش يقوم بواجباته ولا صحة للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، ودعا عون أوروبا لتسهم بإعادة الإعمار في لبنان، مرحبا بأي دولة تبقي قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 21 درجة مئوية، الجليل الأعلى 22، طبرية 23، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، في النقب 20 درجة، أما في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن مقتل شاب بعد تعرضه لإطلاق نار في شارع روبنشتاين في مدينة يافع، وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف منذ بداية العام نحو 177 ضحية. في السياق، أصيب رجل يبلغ من العمر 38 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجراح نافذة في حادث يشتبه بأنه وقع على خلفية عنف في بلدة عرعر النقب. اعتقلت الشرطة شخصين من بلدة مجدل كروم ورئيس حزب لكلنا مكان ألون جرين، وذلك خلال النشاط الاحتجاجي ضد إقامة البؤر الاستيطانية في أراضي الروس، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والمسيرات في البلدة الرافضة للمشروع الاستيطاني. قررت الشرطة إغلاق ملف مرشد عبد الحي من الطيري، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 20 شهر، وتتجه العائلة إلى القضاء للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بعد قتله عام 2024 من قبل الشرطة. تقدم حزب الليكود بطلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح القائمة المشتركة ومنعها من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، واتهم الليكود القائمة المشتركة بدعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل وإنكار كونها دولة يهودية وديمقراطية. أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء شخص وسقوط إصابات في قصف إسرائيلي على حي الشيخ عجلين جنوبي غربي مدينة غزة، كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن إصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة على بلدة الزوايدي وسط القطاع، وبلغت حصيلة ضحايا القصف والغارات الإسرائيلية خلال اليوم نحو 5 ضحايا في مواقع متفرقة في القطاع. كشفت مصادر مطلعة لموقع إكسيوس عن لقاء عقد لقيادات جيوش دول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في ألمانيا، شارك فيه كل من السعودية الأردن قطر ومصر والبحرين والإمارات إلى جانب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش يقوم بواجباته ولا صحة للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، كما دعا عون أوروبا لتسهم بإعادة الإعمار في لبنان، مرحبا بأي دولة تبقي من قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل.

0: رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من تداعيات عدم التحرك إقليميا ودوليا لوقف حرب إسرائيل على لبنان. جاء ذلك خلال مهاتفة أجراها بري مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 22، طبرية 23، أما في الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 23 درجة، في النقب 20 إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا ذي النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت الشرطة عن مقتل شاب بعد تعرضه لإطلاق نار في شارع روبنشتاين في مدينة يافع، وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف منذ بداية العام نحو 177 ضحية. في السياق، أصيب رجل يبلغ من العمر 38 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجراح نافذة في حادث يشتبه بأنه وقع على خلفية عنف في بلدة عرعر النقب. اعتقلت الشرطة شخصين من بلدة مجدل كروم ورئيس حزب لكلنا مكان ألون جرين، وذلك خلال النشاط الاحتجاجي ضد إقامة البؤر الاستيطانية في أراضي الروس، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والمسيرات في البلدة الرافضة للمشروع الاستيطاني. قررت الشرطة إغلاق ملف مرشد عبد الحي من الطيري، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 20 شهر، وتتجه العائلة إلى القضاء للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بعد قتله عام 2024 من قبل الشرطة. تقدم حزب الليكود بطلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح القائمة المشتركة ومنعها من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، واتهم الليكود القائمة المشتركة بدعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل وإنكار كونها دولة يهودية وديمقراطية. أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء شخص وسقوط إصابات في قصف إسرائيلي على حي الشيخ عجلين جنوبي غربي مدينة غزة، كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن إصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة على بلدة الزوايدي وسط القطاع، وبلغت حصيلة ضحايا القصف والغارات الإسرائيلية خلال اليوم نحو 5 ضحايا في مواقع متفرقة في القطاع. كشفت مصادر مطلعة لموقع إكسيوس عن لقاء عقد لقيادات جيوش دول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في ألمانيا، شارك فيه كل من السعودية الأردن قطر ومصر والبحرين والإمارات إلى جانب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش يقوم بواجباته ولا صحة للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، كما دعا عون أوروبا لتسهم بإعادة الإعمار في لبنان، مرحبا بأي دولة تبقي من قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من تداعيات عدم التحرك إقليميا ودوليا لوقف حرب إسرائيل على لبنان، جاء ذلك خلال مهاتفة أجراها بري مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 22، طبرية 23، أما في الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 23.

25 درجة، في النقب 20 إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت الشرطة عن مقتل شاب بعد تعرضه لإطلاق نار في شارع روبنشتاين في مدينة يافع، وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف منذ بداية العام نحو 177 ضحية. في السياق، أصيب رجل يبلغ من العمر 38 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجراح نافذة في حادث يشتبه بأنه وقع على خلفية عنف في بلدة عرعر النقب. اعتقلت الشرطة شخصين من بلدة مجدل كروم ورئيس حزب لكل مكان ألون جرين، وذلك خلال النشاط الاحتجاجي ضد إقامة البؤر الاستيطانية في أراضي الروس، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والمسيرات في البلدة الرافضة للمشروع الاستيطاني. قررت الشرطة إغلاق ملف مرشد عبد الحي من الطيري، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 20 شهر، وتتجه العائلة إلى القضاء للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بعد قتله عام 2024 من قبل الشرطة. تقدم حزب الليكود بطلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح القائمة المشتركة ومنعها من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، واتهم الليكود القائمة المشتركة بدعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل وإنكار كونها دولة يهودية وديمقراطية. أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء شخص وسقوط إصابات في قصف إسرائيلي على حي الشيخ عجلين جنوبي غربي مدينة غزة، كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن إصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة على بلدة الزوايدي وسط القطاع، وبلغت حصيلة ضحايا القصف والغارات الإسرائيلية خلال اليوم نحو 5 ضحايا في مواقع متفرقة في القطاع. كشفت مصادر مطلعة لموقع إكسيوس عن لقاء عقد لقيادات جيوش دول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في ألمانيا، شارك فيه كل من السعودية الأردن قطر ومصر والبحرين والإمارات إلى جانب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش يقوم بواجباته ولا صحة للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، كما دعا عون أوروبا لتسهم بإعادة الإعمار في لبنان، مرحبا بأي دولة تبقي من قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من تداعيات عدم التحرك إقليميا ودوليا لوقف حرب إسرائيل على لبنان، جاء ذلك خلال مهاتفة أجراها بري مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 22، طبرية 23، أما في الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 23 درجة، في النقب 20 إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت الشرطة عن مقتل شاب بعد تعرضه لإطلاق نار في شارع روبنشتاين في مدينة يافع، وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف منذ بداية العام نحو 177 ضحية. في السياق، أصيب رجل يبلغ من العمر

0: 32 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجراح نافذة في حادث يشتبه بأنه وقع على خلفية عنف في بلدة عرعر النقب. اعتقلت الشرطة شخصين من بلدة مجدل كروم ورئيس حزب لكلنا مكان ألون جرين، وذلك خلال النشاط الاحتجاجي ضد إقامة البؤر الاستيطانية في أراضي الروس، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والمسيرات في البلدة الرافضة للمشروع الاستيطاني. قررت الشرطة إغلاق ملف مرشد عبد الحي من الطيري، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 20 شهر، وتتجه العائلة إلى القضاء للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بعد قتله عام 2024 من قبل الشرطة. تقدم حزب الليكود بطلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح القائمة المشتركة ومنعها من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، واتهم الليكود القائمة المشتركة بدعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل وإنكار كونها دولة يهودية وديمقراطية. أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء شخص وسقوط إصابات في قصف إسرائيلي على حي الشيخ عجلين جنوبي غربي مدينة غزة، كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن إصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة على بلدة الزوايدي وسط القطاع، وبلغت حصيلة ضحايا القصف والغارات الإسرائيلية خلال اليوم نحو 5 ضحايا في مواقع متفرقة في القطاع. كشفت مصادر مطلعة لموقع إكسيوس عن لقاء عقد لقيادات جيوش دول القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في ألمانيا، شارك فيه كل من السعودية الأردن قطر ومصر والبحرين والإمارات إلى جانب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش يقوم بواجباته ولا صحة للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، كما دعا عون أوروبا لتسهم بإعادة الإعمار في لبنان، مرحبا بأي دولة تبقي من قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من تداعيات عدم التحرك إقليميا ودوليا لوقف حرب إسرائيل على لبنان، جاء ذلك خلال مهاتفة أجراها بري مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 22، طبرية 23، أما في الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 23 درجة، في النقب 20 إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: عبد الله.

public. Awesome.